اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والعزم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لدغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة، ومن الكسل والبخل والجبن، ومن الهرم، وأن أرد إلى أرذل العمر، ومن فتنة الدجال وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا الله يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي، واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك. اللهم اقذف في قلبي رجاءك، واقطع رجائي عمن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، فأنت مولاي ووليي في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني أعظم شكرك وأكثر ذكرك وأتبع نصيحتك وأحفظ وصيتك. اللهم اجعلني شكورا، واجعلني صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إني أسألك العفة والعافية في دنياي وديني وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، صدق الله العظيم. قرر العلماء في معنى القنوت أن المراد به الطاعة، ومنهم من قال إن المراد به القيام، ومنهم من قرر أن المراد به السكوت، ومنهم من قرر أن المراد به الخشوع. إن هذه المعاني أيها الإخوة والأخوات كلها يصح أن يكون جميعها مرادا، لأنه لا تنافر فيه إلا القيام. فإنه يبعد أن يكون معنى الآية قوموا لله قائمين إلا على تكلف. وقد صلى ابن عباس الصبح وقنت فيه، فلما فرغ منها قال: هذه هي الصلاة الوسطى. وقرأ الآية إلى قوله تعالى: قانتين. والصحيح هي رواية زيد بن أرقم، وذلك لأنها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى محتمل سواها. وقرر العلماء في المسألة السابعة في هذه الآية بأنه إذا ثبت أن المراد بالقنوت هاهنا السكوت، فإذا تكلم المصلي فلا يخلو أن يتكلمها ساهيا أو عامدا، فإن تكلم ساهيا لم يخرج عن الصلاة ولا زال عن امتثال الأمر، لأن السهو لا يدخل تحت التكليف، وهذا قوي جدا. وقد عارضه بعض العلماء بأن الفطر المنهي عنه في الصوم إذا وقع سهوا أبطله، فينتقض هذا الأصل، فأجابوا عنه بأن الفطر ضد الصوم، وإذا وجد ضد العبادة أبطلها كان سهوا أو عمدا كالحدث في الصلاة، وذلك بخلاف مسألتنا، فإن الكلام في الصلاة محظور غير مضاد، فكان ذلك متعلقا بالقصد. أما من تكلم عامدا فإن كان عابثا أبطل الصلاة، وإن كان لإصلاحها كتنبيه الإمام جاز، وقال الشافعي لا يجوز. والدليل حديث ذي اليدين المشهور الصحيح: تكلموا فيه لإصلاح الصلاة فلم تبطل صلاتهم. وننتقل بحضراتكم إلى آية أخرى من آيات الأحكام، وهي الآية 75، والتي تقع في ترتيب المصحف في 39 بعد 200، حيث يقول الله تعالى فيها: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وليس في هذه الآية مسائل مستفيضة كالآية.

الآيات التي سبقتها، وقد قرر العلماء فيها بأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالمحافظة على الصلوات في كل حال من صحة ومرض، وحضر وسفر، وقدرة وعجز، وخوف وأمن، ولا تسقط عن المكلف بحال، ولا يتطرق إلى فرضيتها في جميع الأحوال اختلال. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال في الصحيح من رواية ابن عمر في حال الخوف: فإن كان خوف أكثر من ذلك صلوا قياما وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مرارا متعددة بصفات مختلفة، مبسوط في ذلك القول في كتب الفقه المتعمقة. والمقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما أمكن، ولا تسقط بحال حتى لو لم يتفق فعلها إلا بالإشارة بالعين للزم فعلها. كذلك إذا لم يقدر على حركة سائر الجوارح، فإن العبادات كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها بالرخص الضعيفة. ولذلك قال علماء المالكية بأنها تعد مسألة عظمى، حيث إن تارك الصلاة يقتل لأنها أشبهت إيمان الذي لا يسقط بحال. وقالوا فيها إحدى دعائم الإسلام لا تجوز النيابة فيها ببدن ولا مال، حيث يقتل تاركها وأصله الشهادتان. وننتقل بكم الآن إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة البقرة، وهي الآية 76 من آيات الأحكام، وتقع ضمن ترتيب المصحف في 43 بعد 200، حيث يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقد قرر فيها العلماء مسألتين، فأما المسألة الأولى فتتصل بسبب النزول، حيث ذكر فيها العلماء قولين. فأما القول الأول فهو أن بني إسرائيل لما سلط الله عليهم رجز الطاعون ومات منهم عدد كثير خرجوا هاربين من الموت، فأماتهم الله تعالى مدة ثم أحياهم، وميتة العقوبة بعدها حياة، وميتة الأجل لا حياة بعدها. أما القول الثاني في سبب نزولها فهو ما روي من أنه قد كتب عليهم القتال فتركوه وخرجوا فارين منه. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي تتصل بأن الأصح والأشهر أن خروجهم إنما كان فرارا من الطاعون، وهذا حكم باق في ملتنا أي الإسلام، لم يتغير ولم يتبدل. قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهو حديث وارد في صحيح مسلم. وقد اختلف العلماء في وجه الحكم في ذلك، أما الدخول ففيه الخلاف على 4 أقوال. فأما الأول فهو أن فيه من التعرض للبلاء، وذلك لا يجوز في حكم الله تعالى، فإن صيانة النفس عن كل مكروه مخوف غير واجب. أما القول الثاني فهو أنه إنما نهي عن دخوله لإلا يشتغل عن مهمات دينه بما يكون فيه من الكرب والخوف.
وذلك بما يرى من عموم

الآلام وشمول الأسقام. أما بالنسبة للقول الثالث فهو أن ما يخاف من السخط عند نزول البلاء وبه ذهاب الصبر على ما ينزل من القضاء. أما القول الرابع فهو أن ما يخاف عليه من السخط من سوء الاعتقاد كان يقول لولا دخولي في هذا البلد لما نزل بي مكروه. أما المخروج فإنما نهي عنه لما فيه من ترك المرضى مهملين مع ما ينتظم به، وقد تقدم ذكر ما يتصل بذلك فيما سبق. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

يا ذا الجلال وصاحب الإكرام، يا معطيا من غير ما إلزامي، الطير من أجرى لها أقواتها من غير ما من ولا إلامي، والنمل في جوف المغاور من له بالرزق والإيواء والإلهام، والنحل من زهر الخميل ومره أعطى شرابا سائغ الإطعام. لبيك يا الله يا من فضله عم الوجود بدقة ونظام، أنت الذي أعطيت كلا رزقه، يا ذا الغنى والجود والإنعام.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

تطل التفكير، بل عليك بالاستغفار الكثير. فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم. فبالصبر والثقة بالله أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وغلبة الرجال.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الزمر بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العظيم.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. نظام شورى 360.
1: يعتبر نظام شورى 360 منصة رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي في مجلس الشورى، وتضم 19 ميزة جديدة تعزز سهولة الاستخدام وكفاءة الأداء من أجل دعم أعضاء المجلس في أداء مهامهم بكفاءة عالية، حيث يجمع النظام كل الأدوات والبيانات التي يحتاجها العضو للوصول إلى المعلومات في وقت قياسي، وتمكنهم من الوصول إلى جداول الأعمال ومضابط الجلسات وملفات وتقارير اللجان ومتابعة المداخلات والمشاركات وزيارة المكتبة الرقمية وقاعدة المعلومات المعرفية المتكاملة.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: قد استيقظت الحياة من جديد في عيني، وأحس أن لقلبه عزما لم يعرفه من قبل. ورأيت هذا الصباح ضاج اليدين بالحركة ساعيا في شوارع الحياة كأن شيئا لم يكن.
1: لقد رأيته هذا الصباح ممتلئ العينين بالأمل، عميق النفس بالطموح والتفاؤل، وسألته: ما الذي تبني؟ قال: إنني كما ترى أبني الحياة وأبني الوطن.

قالت لي أم فاضلة: علمت أولادي أن يتوقفوا عند آخر كل نهار ويسألوا أنفسهم: هل قمت اليوم بعمل صالح يفيد إنسانا سواي؟ فإذا كان الجواب نعم، يكون النهار

0: والقمر قد اكتمل، ويشعر واحدهم بالرضا والفرح فينام باطمئنان.
1: عدالة الله سبحانه لا تشمل الإنسان وحسب، بل توزع بين جميع المخلوقات. والجمال الذي خص به سيد المخلوقات ليس سوى بعض الجمال الطبيعي الذي يطالعنا في أعماق البحار وذرى الجبال وفي قلب الصحارى.
0: وإن أجمل مشهد يمكن أن تقع عليه عين هو شجرة النخيل والصحراء، لأنك ترى في الاثنين كل ما في الطبيعة من جمال المتناقضات.

قلت لرجل مسن: ما هو إحساسك وأنت في هذا العمر؟ قال: إنني لا أخاف الشيخوخة، بل أعتبرها بركة عظيمة أنعمت بها الحياة علي، لكن خوفي الوحيد هو من الوصول إلى يوم يطلب إلي فيه أن أتخلى عن عملي. عندها فقط يزداد ثقل الشيخوخة، وأحس بأن الحياة لم تعد بحاجة إلي.

0: إلى أين يقودنا الطموح؟ وما هي المحطة التالية لمركبة العلم؟ لا أحد يستطيع أن يتكهن. نعلم فقط أن الإنسان في مسيرته العظيمة نحو اكتشاف الأهداف البعيدة يلتقي في طريقه بكثير من الأسرار الغامضة ويقبل على كشفها وجلاء رموزها واستخدامها في سبيل تحقيق قفزات جديدة وأبعد مما توصل إليه الإنسان اليوم.
1: قال لي: فلسفتي في الحياة أن أحب وأحب وأحب، ومحبتي تشمل البشر كل البشر وحتى النبات وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى، ودعانا إلى احترامه وتمجيد قدرته فيه. والمحبة هي الهدية التي لا ترد،

لا يكفي أن يحفظ الإنسان قصيدة يتغنى فيها بوطنه وأرض أجداده، وإن كان إنشاده هذا يفرح القلب، فالأهم من ذلك أن تترجم كلمات القصيدة إلى أفعال، والكلام الجميل يبقى كلاما إن لم يتحول إلى عمل، والعمل وحده يغير ويطور.

0: أطفال هذا الجيل كم هم محظوظون وسعداء، أجل سعداء بما يشاهدون ويتعلمون ويحققون، ولا ندري إذا كانت هذه السعادة تمتد معهم طوال رحلة العمر أم أن موجة الضجر لابد وأن تصادفهم في بعض مسيرتهم.
1: نتحدث عن الحاضر والأزهار التي يجنونها من حديقته، والمعرفة التي يزودهم بها عصر العلم والمفاجآت، ولا أنسى الماضي والمسافة الشاسعة بين الأمس واليوم.

0: صحيح أن النجاح يجلب النجاح، مثلما الثروة تضاعف نفسها، وهكذا الفرح. فإذا كنت مؤمنا بهذه النظرية، فلماذا لا تبدأ يومك بأن تغرس في ذاتك بذرة صغيرة من بذور الفرح وتقول: هي زادية لرحلة النهار. وهي إن كنت مؤمنا بعمل يديك واثقا من نفسك، سوف تتضاعف وتنمو، ويبقى عليك أن تجني ثمارها.
1: سألوا شاعر: ما هي أجمل قصيدة كتبتها؟ فأجاب: قصيدة غزل ضمنتها حزمة من شعاع الشمس، وحفنة من ضياء القمر، وجمعت فيها خرير السواقي، وتغريد البلابل، وعطر الحقول، ونضارة الغابات، وشموخ الجبال. وعادوا يسألون: ومن تكون الحبيبة التي تجمع هذا الجمال كله؟ فقال: إنها بلادي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ما أجمل إشراقة الصباح
2: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
1: وسعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كل الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وسمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وعدد من كبار المسؤولين. خلال اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع، معربا جلالته حفظه الله عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بعزيمة صادقة لكل ما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام والإسهام في استقرار المنطقة، حيث أثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم، مؤكدا جلالته وأيده الله أن مملكة البحرين تمضي بثبات في مسيرة التنمية والرقي بفضل إخلاص أبنائها في خدمة وطنهم العزيز، متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 30 لسنة 2026 بإعادة تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية جاء فيه. المادة الأولى يعاد تشكيل مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وعضوية كل من أولا فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان نائبا للرئيس، ثانيا الدكتور مصطفى علي السيد نائبا للرئيس، ثالثا السيد ضياء يحيى المساوي، رابعا الدكتور حسن إبراهيم كمال، خامسا الدكتور نبيل محمد أبو الفتح، سادسا السيد سلمان عبد الله أبو نجمة، سابعا السيدة إلهام إبراهيم طالب، ثامنا السيدة مها عبد الحميد مفيز، تاسعا الشيخ زياد بن فيصل بن حمود الخليفة، عاشرا السيد علي عبد الحسين العصفور، الحادي عشر السيدة عائشة محمد عبد الملك، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد.
1: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 49 لسنة 2026 بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي في هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك بناء على عرض وزير السياحة وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى تعين السيدة دانا أسامة يوسف السعد نائب الرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع في هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائبا للرئيس التنفيذي للتسويق وتطوير الأعمال في ذات الجهة. المادة الثانية يعين السيد علي أحمد عبد الله ضيف مدير إدارة الموارد والمعلومات في هيئة البحرين للسياحة والمعارض نائبا للرئيس التنفيذي للموارد والمشاريع في ذات الجهة.
2: صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 50 لسنة 2026 بتعيين وكيل مساعد في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد أحمد كامل أحمد آل شرف مديرا لإدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وكيلا مساعدا لشؤون الخدمات الإسكانية في ذات الوزارة خلفا للسيدة مريم جمعة خميس الفليتي.
1: في إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأمر سموه بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى سترة والحد يرافقه معالي

0: الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنية، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. وقد أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن المواطن يأتي دائما في صدارة الأولويات، انطلاقا من رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيرا سموه إلى أن التوجيهات الملكية السامية تشكل على الدوام نهجا واضحا ومتكاملا في مختلف مسارات العمل، مؤكدا الحرص على مواصلة المتابعة الميدانية لكافة الإجراءات المتخذة وتسخير الإمكانات اللازمة لتوفير متطلبات أبناء الوطن. وخلال الزيارة اطلع سموه على ما تم إنجازه من أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بالمنازل في سترة والحد، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بالوتيرة ذاتها وضمان إنجاز كافة الأعمال وفق أعلى المعايير. وأكد سموه أهمية مواصلة الجهات الحكومية المعنية العمل بروح فريق البحرين وتعزيز مستويات التنسيق والتكامل فيما بينها، بما يجسد الحرص المستمر على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم وإنجاز الأعمال بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم ويحفظ أمنهم وسلامتهم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن البحرين، وإطلاق خطة متكاملة لإحياء قصر عيسى الكبير والأحياء بمدينة المحرق، وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة، وذلك للمحافظة على هويتها التاريخية والثقافية.
1: وأشار سموه إلى ما تزخر به مدينة المحرق والمنامة من إرث تاريخي وثقافي عريق، وما تضمناه من معالم تراثية ارتبطت بمحطات بارزة في تاريخ مملكة البحرين، لافتا إلى أهمية مواصلة تطوير المدينتين والحفاظ على هويتهما التاريخية والثقافية بما يصون إرثهما العريق ويعزز مكانتهما كشاهدين على تاريخ البحرين ومسيرتها الحضارية. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر الإقضبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، حيث اطلع سموه على مستجدات تنفيذ خطة تطوير مدينة المحرق وإعادة تطوير المنطقة التاريخية لسوق المنامة.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 48 لسنة 2026 بتعيين مدير في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني جاء فيه. يعين السيد علي سامي عبد الرحمن بوخماس مدير لإدارة علاقات شؤون المطورين في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلفا للسيد أحمد كامل أحمد آل شرف. استقبل سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي سعادة السيد مايكل ديمينو الرابع نائب مساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وآسيا الوسطى بحضور سعادة الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني.
1: وفي مستهل اللقاء رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بسعادة السيد مايكل ديمينو الرابع، مشيدا سموه بما يجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من علاقات راسخة وشراكة استراتيجية وثيقة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مؤكدا سموه أهمية اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل في تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27 والذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
0: وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن كأس الخليج العربي

0: تحمل مكانة خاصة في تاريخ الرياضة الخليجية لما تمثله من إرث رياضي عريق ومناسبة تجمع أبناء دول مجلس التعاون في أجواء من الأخوة والتنافس الرياضي الشريف. وقال سموه: كأس الخليج ليست مجرد بطولة لكرة القدم، بل مناسبة خليجية راسخة تجسد ما يجمع شعوب دول مجلس التعاون من روابط أخوية وتاريخ ومصير مشترك. استقبل فخامة الرئيس باسيرو ديوماي دي كارفاي رئيس جمهورية السنغال الصديقة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.
1: وقد رحب فخامة رئيس جمهورية السنغال بوزير الخارجية وكلفه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشاد فخامة الرئيس السنغالي بما يربط بين البلدين الصديقين من علاقات تعاون طيبة وما تشهده من تطور ونماء في المجالات ذات الاهتمام المشترك، منوها بالدور الدبلوماسي الفاعل الذي تقوم به مملكة البحرين من خلال عضويتها في مجلس الأمن، وتمنيا للمملكة دوام التقدم والازدهار. وقد نقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس وتمنياتهما لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولجمهورية السنغال دوام الرقي والازدهار. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الطيبة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية السنغال وما يتميز به التنسيق الثنائي المشترك من تنام مستمر على كافة المستويات. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي الدكتور كوستان تينوس كومبوس وزير الخارجية في جمهورية قبرص الصديقة.
0: وتم خلال اللقاء بحث أوجه علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين وما يشهده التعاون المشترك من تطور ونماء في مختلف المجالات وسبل الارتقاء به إلى آفاق أشمل ومواصلة جهود التنسيق والتشاور الثنائي في المحافل الدولية، كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والجهود التي تبذل لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية حفاظا على انسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة والغذاء. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد هافيير مارتينيز أتشا وزير العلاقات الخارجية بجمهورية بنما الصديقة.
1: وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والارتقاء بها نحو مستويات أكثر شمولا خدمة للمصالح المشتركة، كما تم مناقشة المستجدات الإقليمية وتعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وتداعياتها على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وفرص تعزيز التعاون والتنسيق المشترك خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي. عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس ودول رابطة الآسيان.
0: وأعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري في كلمته الافتتاحية عن الشكر للتضامن الذي أبدته الدول الأعضاء في آسيان تجاه دول مجلس التعاون خلال فترة بالغة الصعوبة وتقديرها لجهود دول المجلس في تعزيز الحوار والوساطة والاستقرار الإقليمي. وقال إنه منذ انعقاد المباحثات الأولى بين دول المجلس ودول الآسيان في عام 2023 اكتسبت الشراكة بين الجانبين زخما كبيرا شملت عقد قمتين ووضع إطار للتعاون وتوسيع الحوار المشترك ليشمل مجموعة من القطاعات الاستراتيجية. وأضاف أنه تطلعا إلى القمة الثالثة بين مجلس التعاون وآسيان في العام المقبل ينبغي أن تتمثل أولويتنا الآن في ترجمة هذا الزخم إلى تعاون عملي وقابل للقياس من خلال مبادرات ملموسة تستجيب للمصالح المشتركة لحكوماتنا وشعوبنا. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان وبحث سبل تطوير وتعزيز تلك العلاقات والدفع بها نحو آفاق أكثر اتساعا في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية في ظل حرص الجانبين على تنميتها والارتقاء بها لمستويات أشمل. كما تدارس الوزراء آخر التطورات والمستجدات الراهنة

0: على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
1: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة اليونسكو في المجالات التي تشرف عليها المنظمة وتأتي ضمن نطاق عملها ومسؤولياتها والاستفادة من خبرتها العريقة في قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، كما جرى تبادل وجهات النظر إزاء الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، وعلى وجه الخصوص في مجال حماية التراث الثقافي والطبيعي والعاملين في مجالات الثقافة والتربية والعلوم، لا سيما في ظل ما تعيشه العديد من دول العالم من صراعات مدمرة تنعكس عواقبها على المواقع الأثرية والمراكز الثقافية والتعليمية. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن مملكة البحرين تواصل جهودها الرامية إلى تطوير منظومتها البحرية وترجمة التشريعات والاتفاقيات الدولية إلى إجراءات وممارسات عملية، بما يدعم مكانة المملكة مركزا بحريا رائدا في المنطقة.
0: جاء ذلك بمناسبة اليوم البحري العالمي الذي يقام تحت شعار من السياسة إلى الممارسة تعزيز التميز في المجال البحري، حيث أوضح معالي بأن الشعار يجسد أهمية الانتقال من اعتماد السياسات والتشريعات البحرية إلى تطبيقها الفعلي بما يحقق نتائج ملموسة ومستدامة على مستوى القطاع البحري. وأشار معالي إلى أن صدور القانون رقم 10 لسنة 2022 بإصدار القانون البحري شكل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية البحرية في مملكة البحرين من خلال توفير إطار قانوني حديث ومتكامل يعزز قدرة الجهات المختصة على إنفاذ المتطلبات الوطنية والدولية على مختلف مكونات القطاع البحري. وأضاف معالي أن اجتياز مملكة البحرين لتدقيق الطوعي للمنظمة البحرية الدولية يعكس ما تتمتع به المملكة من قدرات مؤسسية وكفاءات وطنية مؤهلة، ويؤكد الجهود التي تبذلها شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في تطبيق متطلبات الاتفاقيات والصكوك البحرية الدولية. وأوضح أن المملكة تواصل دورها الفاعل ضمن منظومة مذكرة التفاهم الرياض بشأن الرقابة والتفتيش على السفن من قبل دولة الميناء من خلال عمليات التفتيش على السفن الأجنبية الوافدة إلى موانئ المملكة والمشاركة في الحملات التفتيشية المركزة والمصاحبة، بما يسهم في تعزيز الامتثال للتشريعات البحرية الدولية والمحلية ورفع مستوى سلامة السفن. وبين أن منظومة التفتيش على السفن التي ترفع علم مملكة البحرين شهدت تطورا ملموسا بالاعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ومدربة واستخدام وسائل حديثة في أعمال التفتيش والرقابة، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات الامتثال وخفض أعداد السفن المخالفة والحوادث البحرية وتعزيز الثقة بالأسطول الوطنية. كما أكد معالي أن مملكة البحرين تواصل الاطلاع بدورها الإنساني والبحري المسؤول في ظل الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى موقف مملكة البحرين الداعي إلى المحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية وضمان عبور السفن التجارية دون عوائق. واختتم معالي بالتأكيد على مواصلة مملكة البحرين تحويل السياسات والتشريعات البحرية إلى ممارسات فاعلة ونتائج ملموسة بالاستناد إلى الكفاءات الوطنية والشراكات الإقليمية والدولية وصولا إلى قطاع بحري آمن ومتطور ومستدام يعزز مكانة المملكة على خارطة النقل والملاحة البحرية. هذا وتشارك مملكة البحرين العالم الاحتفاء باليوم البحري العالمي الذي يأتي هذا العام تحت شعار من السياسة إلى الممارسة تعزيز التميز في المجال البحري، في تأكيد منها على أهمية تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات عملية تسهم في رفع كفاءة القطاع البحري واستدامته وتنافسيته.
1: وتواصل المملكة تطوير منظومتها البحرية والمينائية عبر تحديث التشريعات والخدمات وتطوير البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية بما يواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية. نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين حوارا تفاعليا رفيع المستوى بعنوان مسيرة التحول الرقمي في مملكة البحرين التقرير الوطني للتنمية البشرية، وذلك في مقر

0: الأمم المتحدة في نيويورك.
1: وجمع الحوار عددا من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات الأمم المتحدة وصناع السياسات وممثلي المؤسسات المعنية بالتكنولوجيا والمعرفة والشركاء الدوليين وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين. وأكد السيد عبد الله محمد الأحمد الرئيس التنفيذي لمركز دراسات أن قيمة التحول الرقمي تقاس بما يتيحه للإنسان من فرص وما يوفره من أدوات توسع قدراته وتعزز مشاركته وتمكنه من بناء مستقبله، مضيفا أن تعزيز رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لتمكين المملكة من مواكبة التحولات التقنية المتسارعة. ومن جانبه قال عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن التحول الرقمي بات اليوم ضرورة حتمية، إذ يعيد تشكيل اقتصاداتنا ومؤسساتنا والطريقة التي يعيش ويعمل بها الناس. بدوره أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرواعي على أهمية التعاون بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين في دعم جهود توظيف التحول الرقمي كأداة لتعزيز التنمية البشرية. من جانبه قدم الدكتور عمر أحمد العبيدلي مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز دراسات عرضا حول أبرز ما تناوله التقرير من قضايا ترتبط بأثر التحول الرقمي في التنمية البشرية. برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم ممثل دولة الرئاسة في الجمعية البرلمانية الآسيوية عقد مساء اليوم اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية الآسيوية بمدينة دوشامبي بجمهورية طاجكستان.
0: وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وفي مقدمتها أبرز التحديات التي تواجه الجمعية البرلمانية الآسيوية في المرحلة الراهنة وسبل معالجتها، حيث جرى تبادل وجهات النظر بين أعضاء المكتب بما يسهم في تعزيز فاعلية الجمعية وتطوير آليات عملها. كما بحث أعضاء المكتب سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البرلمانات الأعضاء ودعم الجهود الرامية إلى تطوير العمل المؤسسي للجمعية بما يسهم في تحقيق أهدافها وتعزيز دورها كمنصة للحوار والتعاون البرلماني بين الدول الآسيوية. ترأس سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين ممثل دولة الرئاسة أعمال الاجتماع التنسيقي للمجالس التشريعية الخليجية المنعقد بمدينة دوشاني بجمهورية طاجكستان على هامش اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية للجمعية البرلمانية الآسيوية.
1: وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تعزيز آليات التنسيق والتشاور الخليجي خلال اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، إلى جانب مناقشة أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال اللجنة بما يسهم في توحيد المواقف الخليجية ودعم مسارات العمل البرلماني المشترك. وأكد الاجتماع الاستمرار في دعم وتطوير التنسيق الخليجي المشترك بين الأعضاء بما يعزز من فعالية المشاركة في المحافل البرلمانية ويحقق الأهداف المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. عقد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الثقافية والاجتماعية بالجمعية البرلمانية الآسيوية برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم لقاء ثنائيا مع وفد جمهورية طاجكستان.
0: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية طاجكستان وتطوير آليات التنسيق والتواصل بين المؤسستين التشريعيتين، إلى جانب مناقشة أفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين. كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات الثنائية وفتح أفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات. تطلع شؤون الجمارك في مملكة البحرين بدور محوري في حماية المنافذ وتعزيز أمن حركة التجارة والمسافرين عبر منظومة جمركية متكاملة تجمع بين الرقابة الميدانية والتقنيات الحديثة والإجراءات الاستباقية لرصد محاولات التهريب والتصدي لها.
1: وعلى امتداد المنافذ البرية والبحرية والجوية تواصل شؤون الجمارك تطوير آليات التفتيش والرقابة بما يعزز كفاءة العمل الجمركي ويرفع مستوى حماية المجتمع والاقتصاد الوطني ويواكب حركة العبور.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارا

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح. ومضى الليل والسارون حولوا طرقاتهم والدروب الرملية، حولوها من مدينة إلى واحة، واحة للاستراحات في وسط الطريق الصحراوي. القوافل أناخت رحالها لتستريح في ذلك الليل المخيم وفي ظل السكون الباسط على النخيل ظله. حفيف الأوراق النخيلية وحدها خرقت السكون العميق الخالي من كل صوت إلا من لسعة برد تقرص الجوارح وتنبه الخلجات الداخلية. القوافل اصطفت واستسلمت الإبل لرقادها، ولم يبق ساهرا غير المسافرين.

والقمر المسافر مع القوافل هاجر بدوره وسار محروسا بالغيمات الممزقة والنجوم السابحة في القبة الرمادية. في تلك الليلة راح المسافرون يبحثون عن عود يابس وعن نبتة في الصحراء المترامية وبالقرب من واحة استراحاتهم. حظوا بالقليل وأشعلوا النار وتحلقوا حولها بلا نشيد ولا دف ولا موسيقى، الكل في وجوم ينتظر ساعة الخلاص وهدأة العواصف.

ومضى الليل وسافر، والقوافل ما زالت راقدة، والمسافرون ما زالوا مستسلمين للوقد المنطلق من حطب الياباس وعود الشجر الصغير. ذلك الضباب كان مليك الزمن لولا بصيص الأمل في قلوب المسافرين، وجاء الأمل. كل الإبل صحت من غفوة فرضها البرد، والخيوط الذهبية الصفراء نفذت من خلال الضباب الكثيف.

مرحبا بك أيها الصباح، أيها الأمل الذي أنقذ المسافرين الضائعين في الرمل، التائهين حتى عن الدرب التي اعتادوا السير في الليل عليها، كانوا يحفظونها عن ظهر قلب.

وأتيت، أتيت أيها المخلص الذي تدرك القلوب المعذبة في لحظة الشدائد، ولدى انتصار نوائب الزمن تهاجم، تهاجم فينبت الزهر والورد وسنابل القمح والناس والأحباب.

ويمشي المسافرون مع الصباح. جوقة الشرف من المنشدين تتوزع الأدوار في مقدمة القافلة ووسطها وفي نهايتها. الأناشيد جميعها كانت لحنا ملائكيا على عزف أوتار صيغت من غزل العاشقين المختبئين بين الأشجار المورقة، وعلى وقع طبول الفرح البدوي المهيأ، وعلى رنين صنوج أمهر الراقصين والراقصات. ألحان الجوقة أرقصت خيوط الشمس ومالت بها إلى الضحى، حيث تلاشت ملامس البرد ودخلت إلى الخلجات قشعريرة.

في لحظة بلاج الصبح اقتربت القوافل والمسافرون من الأمل، وفي وضح النهار يتحقق

والنقائض تظهر بغشاوات على العيون وتختفي الأسرار كلها، والقبل تختبئ مكشوفة رغم محاولتها إيجاد مقر مؤقت لها.

0: في الغد همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمال،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: مدة الفصل التشريعي 4 سنوات ميلادية، ووفقاً للمادة 58 من دستور البحرين، فإن لجلالة الملك المعظم الحق في أن يصدر أمراً ملكياً بمد الفصل التشريعي مدة لا تزيد على 2 سنوات، وذلك لإتاحة المجال أمام مجلسي الشورى والنواب لاستكمال مناقشة وإقرار القوانين والتشريعات ومضاعفة الجهود الوطنية.

0: ألمحك صدفة.
1: ومضة.
2: تعرف أن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل، غرفة غير مستخدمة المكيف فيها مو ضروري يشتغل، نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة، درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك، تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يعقد مجلس الشورى جلسة عادية يوم الأحد من كل أسبوع ما لم يقرر غير ذلك، حيث يدعو رئيس المجلس لعقد الجلسة قبل الموعد المحدد ب48 ساعة على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة والمذكرات والتقارير والمشروعات الخاصة بها.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها
1: مع آلاء البناء وصابر السعيد.
2: هل الإنجاز في حياتنا مرتبط بعدد ساعات العمل؟ يعني هل إذا اشتغلت أكثر وقضيت وقت أطول بحقق إنجازات أكبر؟
3: يعتمد والله، إذا كان الشغل يعني أنا أحبه ما بكون محتاج وقت وايد، أما إذا ما أحبه محتاج وقت وايد علشان أنا أتأقلم عليه.
4: مو شرط إن أنا أشتغل في وقت أطول وأبذل جهد أكثر عشان أنا أنجز عمل، عادي إن أنا أبذل جهد أقل وفي ساعات قليلة وأنجز العمل يعني بشكل تام.
5: لا، من الممكن أن تعمل لساعات قليلة وتنجز أشياء في زمن قياسي. من وجهة نظري مو شرط، ممكن نحن ننجز في وقت أقصر ويكون الإنجاز أكبر.
6: من وجهة نظري طبعا عدد الساعات أو الجهد هو ما يقدر بالإنجاز، بإمكاني أنا أنجز بجهد أقل وعدد ساعات أقل يكون إنجاز متميز أكثر من شخص يتعب نفسه ويعمل عدد ساعات أقل وما ينجز.
7: العمل لا يقاس بالوقت، إذا كنا منجزين الشيء أو متقنينه راح ننجز بوقت أكثر.
8: ليس بالضرورة، لأن ممكن أن أنا أنجز أكثر بعدد ساعات أقل.
9: لا، مو بالضرورة، لأن العمل لساعات أطول ممكن يأخذ من قوة التركيز وجودة العمل.
2: في كثير من الناس يذبحون روحهم في الشغل وحياتهم الاجتماعية والطبيعية شبه معدومة. ليش؟ بعضهم يقول علشان أجمع فلوس أكثر، والثاني يهرب من مشاكل الحياة عبر الشغل، وناس يقولون إذا قضيت وقت أكثر في الشغل فإنجازي بيكون أكبر. فهل هالشي صحيح؟ بتجاوبنا على هالسؤال مدربة تطوير الذات ومهارات الحياة نورة حساني.
10: هل لازم أنا أشتغل في اليوم 10 ساعات أو 15 ساعة وأحرم روحي من متع الدنيا، من أني أقعد مع أهلي، من أني أطلع وأستمتع علشان أنجز وأحقق أهدافي؟ طبعا الجواب على هالسؤال يعني لا بشكل قاطع، لأن حياتنا اللي احنا عايشينها احنا اللي نرسمها. نرسمها بشنو؟ نرسمها بطريقة تفكيرنا احنا، شلون احنا ننظر حق حياتنا، هني احنا نرسم هذه الحياة اللي احنا عايشينها. الجهد اللي احنا نبذله في حياتنا ينقسم الى قسمين، ممكن نقسم الى جهد العقل وجهد اليد او الجهد العضلي اللي احنا نقوم فيه. بس حابة اقول لكم شغلة، جهد العقل يأثر او له دور في تكوين 95% من الانجاز اللي احنا بننجزه، اما جهد اليد الجهد العضلي اللي نقوم فيه فهذه بس يعني يأثر على 5% من الإنجاز اللي احنا نقوم فيه.

0: العمل، الحياة الأسرية، بس هل نقدر نحقق هالمعادلة دايما؟ للأسف أحيانا كثيرة نقصر بحق أشياء على حساب أشياء ثانية، يعني علشان أشتغل أكثر وأقدر أوفر حياة كريمة لعائلتي فأنا أحرمهم من وجودي معهم، أنحرم من أحلى اللحظات اللي ممكن أشاركهم إياها. وأنا متأكدة أن كثير من اللي سمعوني الحين بالفعل صادفوا ومروا بمواقف مشابهة لهالشيء، يعني حفلة تخرج ابني، اليوم المفتوح لبنتي، أو أي مناسبة اجتماعية أسرية عائلية، عيد وغيرها، ممكن أن يكون مشغول في الشغل أو على الزام وما يقدر يطلع إجازة أو ياخذ إذن وينحرم من هاللحظة. ممكن يفكر أني لا، يعني بدل ما أضيع وقت وأطلع أشغل روحي في شيء يمكن مو ضروري ومو مهم، الشغل أهم علشان أجمع فلوس علشان أأمن مستقبل عيالي، لكن أنت حرمتهم وحرمت نفسك من هاللحظات الجميلة اللي ما ممكن تتكرر ولا ممكن فلوس تعوضها. طيب شو الحل؟ شلون أقدر أشتغل أكثر في وقت وجهد أقل؟
1: إذا كان عندي تيم وورك أهم شيء، أولا تخطيط على الأمر اللي راح أسويه، ثاني شغلة أحاول أن أنا أتفادى الأخطاء وأن أنا أشوف الأخطاء قبل لا أرتكبها عشان لا يكون عندي وقت أكثر.
2: أقدر أن أنا أنجز العمل زين بشكل تام وبسرعة، أن أنا أحضر لي خطة قبل لا أبدأ بالعمل.
3: تنظيم الوقت، في عندك مثلا تنظيم الوقت، الأولويات، شنو المطلوب أسوي، شنو أرتب وقتي، متى أسوي هالشغلة، ما أمزج بين عدة شغلات في وقت واحد.
4: نستطيع أن ننجز في وقت عن طريق تنظيم الوقت وتنظيم العمل.
5: نرتب الأولويات وننظم الوقت، وبكذا راح ننجز أعمال أكثر بوقت أقل.
6: عبر تنظيم الوقت وتنظيم الجدول بشكل عام.
7: ننجز أكثر بالتركيز في العمل نفسه وترتيب أولوياتنا.
0: الذكي والشاطر اللي يقدر يمتلك مفاتيح النجاح وأسراره. شلون يعني؟ يعني في مهارات نقدر نتعلمها تساعدنا أن نكون ناجحين وننجز أكثر بوقت وجهد أقل. بنتعرف على هالمهارات مع مدربة تطوير الذات ومهارات الحياة نورة حساني.
8: أغلب الناس تقضي معظم وقتها تشتغل ساعات طويلة من يومها وهي قاعدة تركز على جهد اليد فقط، أو ما قاعدة تعطي جهد العقل الاهتمام اللازم، فهي قاعدة تسوي العكس، يعني قاعدة في اليوم تبذل ممكن 10 ساعات تقضي من يومها أو أكثر في الدوام في العمل، وفي النهاية ممكن الإنجاز ما يكون كبير. ليش؟ لأن هي ما عطت جهد العقل الاهتمام اللازم. فشنو هو جهد العقل؟ جهد العقل ينقسم إلى عدة أمور، وهني إحنا بنتكلم عن يمكن قسمين أساسيين حق جهد العقل. إذا إحنا ركزنا على هذه الشيئين راح نشوف إن إنجازنا راح يكون أكبر وأفضل، لأن اشتغلنا بعقلنا وبعدين اشتغلنا باليد مو بالعكس. فأول شيء قبل أي إنجاز نقوم فيه لابد إن إحنا ندخل حق هذا العمل بعقلية إيجابية. بس قد أنتوا شفتوا ناس في حياتكم ممكن في الدوام أو بين الأصدقاء أو غيره ما يشوفون إلا الشيء السلبي قدامهم في دوامهم، ما يشوفون إلا الأشياء السلبية الموجودة في دوامهم، يطلعون عيب في مديرهم، في قسمهم، في وظيفتهم، في كل شيء يكونون موجودين فيه ما يشوفون إلا الشيء السلبي. هذين إنجازهم راح يكون جدا محدود. ليش؟ لأن طاقتهم قاعدة تهدر في أشياء سلبية، قاعدين يشتتون طاقاتهم في الأشياء السلبية بدل ما يركزون على الإنجاز اللي ما يقومون فيه. وعلى العكس الناس الإيجابيين اللي يشوفون كل شيء حلو، هذولين مستمتعين، قاعدين يقومون بعملهم بمتعة. هني راح يكون في إبداع، هني راح يكون في حب حق العمل، بيكون في إخلاص، بيكون في إنجاز أكثر. وهذه أول شيء، العقلية الإيجابية. رقم 2، الرؤية الواضحة. وايد ناس لأنني مثلا نسألهم نقول لهم شنو هدفكم في الحياة، أو وين تشوفون روحكم عقب مثلا 5 سنوات من الحين، والله يعني أغلب الناس يقول لك والله ما أدري، خلها أنا مخليها على رب العالمين. أكيد كل شيء على رب العالمين، لكن إحنا علينا ناخذ بالأسباب، مستقبلنا إحنا اللي نحدده، إحنا اللي نرسم حياتنا.

هو مستقبلنا اللي يتحكم فينا. فإحنا لما تكون عندنا رؤية واضحة حق حياتنا المستقبلية، هني إنجازنا بيكون وايد أفضل. ليش؟ لأن جهدنا بيكون مركز على هدف بعدين نسعى له. فحتى لو صارت في عقبات في طريقنا، بنقدر نحن نواجه هذه العقبات لأن احنا مركزين نظرنا على هدف بعدين نسعى له.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: حقيقة كلنا لازم نعرفها ونتقبلها ببساطة، ما عندنا وقت لكل شيء، ومستحيل نقدر نسوي كل شيء نطمح له ونتمناه. ولو بالفعل قدرنا إن نحقق كل اللي نتمناه، ما ممكن إن يكون كل شيء بالمستوى المطلوب، بالمستوى والتارجت اللي إحنا حاطينه لنفسنا ولهالهدف. ففكرة إني أشتغل أكثر علشان أنجز أكثر لازم نغيرها ونركز على الكيفية وعلى الأمور الأكثر أهمية.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم آلاء البنا. استطلاعات الرأي سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة

تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني 3 مرات، ثم قال: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. متفق عليه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لابنه يوما: يا بني، إمام عادل خير من مطر وابل، وأسد حطوم خير من سلطان ظلوم، وسلطان ظلوم خير من فتنة تدوم، ولأن تمازح وأنت مجنون خير من أن يمازحك مجنون، وزلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر، ومن لا عقل له فقد استراح.
1: ما خط القلم.
2: يقول الكاتب والسيناريست البريطاني هيوال بول: في كل العلوم تأتي الأخطاء قبل الحقيقة، وهذا أفضل من أن تأتي الأخطاء في النهاية. من نوادر أبي العيناء أن وعده ابن المدبر يوما بدابة، فلما طالبه بها قال ابن المدبر: أخاف أن أحملك عليها فتقطعني ولا أراك. فقال أبو العيناء: عدني أن تضم إليها حمارا لأواظب مقتضيا. ووعده أن يعطيها

0: لقيه بغلا، فلقيه بعد مدة في الطريق فقال: كيف أصبحت يا أبا العيناء؟ قال: أصبحت بلا بغل. فضحك ابن المدبر من قوله وبعث البغل إليه.
1: ما خط القلم.
0: إن الحق بغير القوة ضائع، والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام. جمال عبد الناصر. قال أبو العتاهية: أخلايا، بي شجو وليس بكم شجو، وكل امرئ عن شجو صاحبه خلو، وما من محب نال ممن يحبه هوى صادقا إلا سيدخله زهو. رأيت الهوى جمر الغضا غير أنه على كل حال عند صاحبه حلم.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: صور شعبية.

مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. ومع أولى فقرات هذا اللقاء فقرة شاعر وقصيدة. الشاعر عبد الرحمن المعاودة شاعر معروف ولا يحتاج إلى المزيد من التعريف غير بعض التذكير، فهو صاحب باع طويل في الشعر والأدب، ومارس مهنة التعليم وافتتح مدرسة خاصة لنشر العلم أيام كان التعليم في بداية ظهوره في البحرين. أصدر الشاعر العديد من الدواوين، أولها كان في مطبعة عبد الله الزايد، أسماه ديوان المعاودة، وهو أول ديوان صدر للشاعر. ثم تبعه ديوان لسان الحال، صدر على ما أعتقد في الخمسينات، في بداية الخمسينات. كذلك له دواوين أخرى، منها دوحة البلابل، ويوجد له ديوان أعتقد أنه هو ديوان شامل لجميع ما نظمه تحت الطابع. ألف الشاعر العديد من المسرحيات المدرسية اللي مثلت على خشبة المسرح في المدارس في النصف الأول من القرن الميلادي الحالي. والشاعر لا يزال وافر العطاء في الشعر الفصيح، ونرجو من الله أن يمده بالصحة وطول العمر، وليثري الأدب العربي عامة والأدب الخليجي والبحريني خاصة. المعروف عن الشاعر عبد الرحمن المعاودة نظمه للقصيدة الفصحى منذ بداية تعاطيه للشعر، ولكن القليل من الناس يعرفون أن عبد الرحمن المعاودة نظم قصائد نبطية. قصيدة واحدة على ما أعتقد نشرت في ديوان دوحة البلابل كان موجهها لوالده، ولكن له قصائد أخرى، منها قصيدة على شكل رسالة، ومنها هذه القصيدة اللي تذاع أو تنشر لأول مرة وموجهها للشاعر حسن بن صالح رويعي، وذلك في عهد المغفور له الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ومؤرخة في الثاني من صفر عام 1359 هجري، أي أنه مضى على هذه القصيدة قرابة 46 عام. يقول الشاعر عبد الرحمن بن جاسم المعاودة: ما شاقني إلا من الغيد رعبوب أبيض حكى شمس الضحى في سناها، أهيف كغصن البان أنمال بهبوب ريح الخزامة حين يبدي شذاها. ما شاقني إلا من الغيد رعبوب أبيض حكى شمس الضحى في سناها، أهيف كغصن البان أنمال بهبوب ريح الخزامة حين يبدي شذاها، له طلعة تحكي حسن ولد يعقوب سبحان من شيها وخالق بهاها، أليف قلبي منية النفس محبوب مع كل من أعطى لنفسه هواها. أليف قلبي منية النفس محبوب مع كل من أعطى لنفسه هواها، ظالم عليه الدمع يا صاح مسكوب يلذ لي ظلمه ولوه تناها، ظالم عليه الدمع يا صاح مسكوب يلذ لي ظلمه لوه تناها، أهواه لو مالي سوى نظرته نوب، أهواه لو مالي سوى نظرته نوب، وهواه لو نفس الشجي ما شفاها، ما لذ لي بعده طعام ومشروب، وما طاب لي من بعد ليلي سواها، ما لذ لي بعده طعام ومشروب وما طاب

0: طاب لي من بعد ليلي سواها يا أبو علي بري عن الناس محجوب يا أبو علي بري عن الناس محجوب أغن أكحل شمعة في دجاها دعذا وحدثني عن الفضل مصحوب بالخير في باني لنفسه علاها أروع رويعي اسمه اليوم مكتوب في الدهر بحروف تناها سناها حسن ولد صالح إذا جاه مكروب يمحي على النفس الشجية أذاها دعذا وحدثني عن الفضل مصحوب بالخير في باني لنفسه علاها أروع رويعي اسمه اليوم مكتوب في الدهر بحروف تناها سناها حسن ولد صالح إذا جاه مكروب يمحي عن النفس الشجية أذاها يا خوي ما ناف النبط بعد محسوب يا خوي ما ناف النبط بعد محسوب فاسمح عن الزلات أما تراها وارفع سلامي يا صحيبي المنسوب للفضل بر الدار حامي حماها الشيخ أبو سلمان بالمثل مضروب جوده وفضله شايعا في ملاها.
1: محمد مبارك من صالح يقول لي صاحب اللي طرى ذكرى علي ومر تازي دموعي على صحن الخدود تمر يا صاح عود الوصل صوبي سريع ومر سويت لك في ظلام الليل برق هوي وبروق وجناك تشبه نيمتين بهوي ذكرتني يا فتى عصر مضى بالهوي هيهات ترجع ليالم بالوصال تمر
2: حيد الظعن شد عني بغايتي ومناي لا ودعني ولا ريض أشوف مناي إن كان آخذ حذر وأدرك ليالي مناي وأتبع هل الجود وأترك من علي يخون ما دريت إنها مشيده والزمان يخون ليت المطاية تعقل والمشير يخون ويرد عصر الصبا صوبي وأشوف مناي
3: دمعي تحدر على وجناي ماياتي وبضامري تلعب الأفكار ماياتي في شف من خدها يعطيك ماياتي تضرب ابن الشاب في قاصي ذميري مضى عذاب حالي وهو جد المسير ومضى أواه يا ليت يرجع لي زمان المضى لا شك هيهات عصر فات ماياتي
4: شخص رأيته على درب الغرام مرار زول سحرني يبطح شاشتي أمرار لي صاحب يوم لا يزال علي أمرار له وجنة زاهية شبه الورود أنوار ودته في حشا روحي تزيد أنواع ذبلن غصون الوارد يوم أنهن أنواع ودي بوصالة ولو صارت علي أمرار برمس بيها
5: يا الخل بهواك مرينا وسلمنا محبتك يا عديل الروح سلمنا الأمر بيدك وما بتقول سلمنا حفية ريولي وقطعت ألف جوز عال كلنا العيناك يلي في المودة عال والله لو كنت في قصر رفيع وعال لنخرفاقة وعدي فيك سلمني

0: يابا هي الخد، قل لي هالخدود منين؟ صوبت قاسي ضميري والحلاه منين؟ هبك سقمني وفيض بالغرام منين؟ بحياة من نفلك بالحسن عن غيرك، كم ارفع الصوت اشكي مشتكي غيرك، ليش من زلم بالحشي ما حل بحغيرك، لهفانه نبكي ودادك والرجوع منين؟
1: اعزائي المشاهدين، كان هذا الموال للشاعر عبد الله خليل بوغمار، ويسرني ان استضيفه هذا المساء لنتعرف على تجربته الشعريه. مساك الله بخير اخ عبد الله.
0: مرحبا اخ
1: مبارك، كيف حالك؟
0: الله يطول عمرك
1: عبد الله. ودي نسولف وياك الليله عن الشعر، بداياتك من الشعر الى الان. اول شيء، انت مواليد اي عام؟
0: 1954.
1: 1954. وبدايتك مع الشعر اي سنه؟
0: في 76 تقريبا.
1: سنة 1976.
0: 76.
1: يعني الآن حوالي 8 سنين
0: تقريبا.
1: شنها أنواع الشعر اللي نظمته؟
0: والله نظمت الشعر النبطي، يعني واحد من من الشعر الفصيح.
1: واحد يعني تجربة؟
0: بس تجربة واحدة.
1: وبعد؟
0: بس هذا ومواويل.
1: مواويل.
0: أغاني.
1: أغاني بعد.
0: نبطية وأغاني وطنية، فصحى نبطي.
1: طيب انت شلون عرفت الشعر؟ شلون صارت

0: عندك الملكة هذه؟
1: والله عرفت الشعر أول شيء كنت وأنا أيام البحر ندش مع الوالد، كنا نسمع الموال ونترنم به وذي، فبعدين يعني استصغت ذي. بعدين من قراءاتي حق الكتب واطلاعاتي عليهم يعني حبيت ان انا انظم الشعر.
0: يعني من قرايتك واطلاعك ما في مثلا تاثير مثل اسري، يعني مثلا احد شاعر
1: من العائله
0: او شيء؟
1: ما عندنا.
0: ما عندك؟ يعني الشعر هو وراثه عندك؟
1: وراثه.
0: طيب من كثرة القراءة لابد أنك تأثرت بشاعر معين خلال قراءاتك ومطالعاتك؟
1: والله حقيقة تأثرت بعدة شعراء.
0: نعم.
1: القدامى اللي منهم محمد بن عبد الوهاب وعبد الله الفرج، وعندك عبد الله بن خميس الشروقي في قصيدة سمعته وعندي شريط منها يعني.
0: أثرت
1: فيها؟ هاي أثرت يعني هذا الذي.
0: طيب احنا لو سألناك عن محفوظاتك من الشعر لغيرك من الشعراء، هذا اللي يعني قريت لهم حفظت منهم مثل هاي قصيدة الشروق، تحفظ منها أبيات شيء؟
1: والله حقيقة ما حفظ منها أبيات، بس
0: ولا مطلعها تذكرها؟
1: والله مطلعها والله ما أتذكر.
0: ما تذكر؟
1: ما أتذكر بالضبط.
0: طيب أنواع الشعر اللي نظمت على أغراض الشعر الشعرية إيش نظمت فيه؟
1: نظمت الشعر نبطي.
0: لا أقصد يعني أغراض يعني الغزل.
1: والله أكثر شيء في الغزل.
0: وبعد؟
1: تقريبا أكثر شيء كله في الغزل وفي المدح.
0: نعم.
1: قصيدة واحدة لا غير.
0: وبعد؟ مناسبات وطنية.
1: في المناسبات الوطنية طبعا لازم نشارك. ما دام احنا
0: لازم خبر الرثاء. بعد قلت في الرثاء.
1: اي والله من زمان تذكر واحدة.
0: سمعت لك
1: تذكر واحدة في الرثاء صح؟
0: اي نعم. بس هذا اللي
1: بس هذا تقريبا اللي
0: ما دارت لك فكرة عن ديوان عن شيء تسويه إلى الآن؟
1: والله إن شاء الله في المستقبل.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: طيب هلا نقطع الحديث ونسمع منك قصيدة إذا سمع أو موال أو أي شيء.
1: والله أنا بنسمعكم قصيدة، يعني هيك الحقيقة قصيدة تأثرت بها ونظمت على نفس قافة.
0: أي قصيدة هاي لمن؟
1: اللي هيك محمد بن الشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني.
0: نعم.
1: اللي يقول فيه شبعنا من عناه وارتوينا
0: وعند رسوم
1: عند رسوم منزلهم.
0: نظمت أنت على هذا القصيدة؟
1: على نفس القصيدة ذي.
0: إيش قلت؟
1: أقول فيه هوينا في هواهم واهتوينا وآذى ذكرهم واجب علينا وسايمنا البعد حتى سيمنا وصرنا للمحبة ذاكرين تحملنا الليالي من هجرهم تعلمنا الصبر يا هاجرين تكلفنا ونحن وانتحلنا وفاض الدم حتى نهسقينا وجاسينا الهجر حتى هلكنا وكنا باللوازم مكتوينا وشيدنا المحبة بالضماير منا منا انجبرنا بعاشقينا وسلمنا المحبة في أمرهم وغاد حبهم يازي بدينا أنا عقب النوايا هذا تشجوني أكن الهم وأبدي بالكنينة أنا من أجلهم جرحي خفيته وثر جرح الهوى جرح مكينة ألا يا البيض حبكم للعواذل وحنه للعواذل كارهينة ألا يا البيض حنوا من أجلنا وسمحة وزلتي لي من خطينا أنا صابر وصبري لي صابر ولولا رحمته كنا فنينا أنا صابر وصبري لي صابر ولولا رحمته كنا فنينا خدود حطها الله في بصرنا سيوف بالحشة هم واضعين طبعنا في بحرهم ما طلعنا وشفنا هيرهم صعب علينا قرقنا وانتو بالأرواح فستوا غدينا من عناهم مشتقينا وخلوني مع الليعات أبكي على الهجران بالحسرة دمينا وقلنا يا حبايب خبروهم إذا مروا عليكم عابرين أسال أطلالهم يوم تقفى وشده بالرشايب نازحين ألا يا الله يا مولي الموالي تجيب دعوتي لي من دعينا وصلى الله على الهادي محمد شفيع الخلق لي قل الحنينة عدد ما نسنس الغربي وذعذع وعدد ما صار مكة سايرين.
0: هذه ظهر من قصائدك.

0: الأولية القديمة
1: يعني.
0: لأن فيه تأثر بشاعر ثاني غالبا تكون في البدايات. طيب عبد الله أنت ليش تقول الشعر؟
1: والله أقول شعر يعني عبر ما في بنفسي، ما يدور في بنفسي. ثانية يعني يعني الشعر الواحد إنسان يشعر بشيء معين، سواء يعني إحنا من ناحيتنا لما نشعر بشيء نحب نخليه كمناسب لنا،
0: يعني تعبر
1: يعني نعبر وندون عندنا ونخليه كمناسب لنا.
0: طيب عندك تعريف للشعر؟ شنو هو الشعر؟
1: الشعر هو شعور، يعني شعور وإحساس داخل النفس. يعني
0: هو الأولين قالوا إن الشعر ديوان العرب، فالشعر هو اللي سجل يعني حوادث العرب والأشياء اللي صارت عليهم، وسجل شعورهم بعد وعواطفهم وقصصهم.
1: صحيح صحيح.
0: فأعتقد أن جوابك في شيء من الصحة، أنه تسجيل للشعور، تعبير عن المشاعر. طيب لك مشاركات في أنشطة في
1: أي والله
0: في جميع وسائل الإعلام؟
1: شاركنا في عدة يعني في عدة مشاركات شاركنا فيها، اللي هي يعني في العيد الوطني 16 ديسمبر،
0: يعني في التلفزيون.
1: في التلفزيون شاركنا،
0: في الإذاعة،
1: وفي الإذاعة كذلك شاركنا، كذلك في بالأغاني يعني شاركنا.
0: تنشر في الصحف؟
1: وننشر تقريبا يعني شيء بسيط ننشر، بس نحب يعني نشارك على يعني نسوي الشيء ونخلي الناس هي اللي يعني مثل الأغاني، يعني نسوي الأشياء ذي، نرتب نفسنا ونخلي مشاركة منه ومن غير كذلك.
0: طيب الحين أنت مضت لك حول 8 سنين مع الشعر، تجربتك شنو الخلاصة يعني أو النصيحة اللي تنصح بها الآخرين؟
1: أي والله النصيحة أنصح يعني الجيل اللي بي أو إنهم يعني أهم شيء إنه يهتمون بتراثنا، التراث القديم. ثانية الواحد إذا كان عنده شيء يعني حس بشعور ما نحو، سواء كان يعني نحو بلاده أو من النوع، فالمفروض يعني يبدي لخش لما يكون.
0: نعم هذا كلام سليم، والحقيقة أن هذه مشكلة، أن فقدان التراث هذا شيء يعني محزن، يجب المحافظة عليه،
1: خوف عليه من في الأجيال القادمة.
0: طيب من ناحية الشعراء الشباب يعني إيش عندك لهم؟ شو تقول لهم؟
1: والله بنا أهم شيء إن من ناحية شبابنا شعراء إنهم يعني إذا كانوا يعني لمسوا الشعر المفروض يعني يجدون هكذا في السم، ومو بعيب الواحد لما يسوي شيء ويروي الآخرين على أساس إنه ما
0: يصير حد يبينون
1: لأخطائهم
0: ويستفيد من تجربة
1: من أخطائهم.
0: نعم.
1: فهنا يعني نتمنى لهم التوفيق وعدم التردد في أي.
0: طيب عبد الله أنت ذكرت مساء أن نظمت أغاني، لك يعني عدة تأليفات في الأغاني.
1: أي والله لنا يعني كذا بعد.
0: تذكر لي شيء من التأليفات اللي غنوها؟
1: في عندنا حق المغرم محمد ذوادي، في غناء لا تحسبني يا جد العين بنساك، هيهات أنسى عشرتك يا عشيري، حيثك بقلبي شيد الود مبناك، وسبت يا زين تحرق ضميري. هذه
0: طيب عبد الله آخر ما نظمته من الشعر تذكر؟
1: والله مبارك يعني واحد شو تذكر ما أحب ما تذكر.
0: يعني لو بيت بيتين أو
1: في عندنا في المسابقة اللي من بعكس من في مسابقة صارت في البحرين هني
0: في أي في الإذاعة؟
1: لا اللي صارت في الإذاعة دي في برنامج مسايم الرضوان أعتقد.
0: نعم. نعم.
1: اللي يقول في هم من تجدد الليالي ولا زاح، باني على جوف الضماير طبوقي.
0: نعم.
1: وبقى 15 بيت فوق البيت اللي
0: نعم.
1: عاد احنا قلنا وتبدا

صالي وهي النار ما زاح توقع سعايرها بلب الخفوقي تبدين صالي وهي النار ما زاح توقع سعايرها بلب الخفوقي وهم تمكن بين الأضلاع واشتاح مزع معاليج الضماير بعوقي من فايد غرياف غير الدم ينساح شبه السحايب من طرات لحوقي على

0: نستضيف في هذا اللقاء أحد الرواه المعروفين من حفظة الشعر النبطي، نحاول أن نستقي منه معلومات عن الشاعر المرحوم عبد الوهاب بن خليفة الخليفة. الراوي اللي حضر معنا هذا المساء هو السيد أحمد بن أرحمة الفضالة. مساك الله بالخير أبو خليفة.
1: مرحبا، مسيك بالخير
0: أبو خليفة. سمعت مثل ما قلت عن نبي نتكلم عن الشاعر عبد الوهاب بن خليفة الله يرحمه، إيش معلوماتك عنه؟ يعني عن ميلاده، عن حياته، عن هذا الشيء.
1: أعرف عنه معظم الأشياء عنه، لأن الله يقمله بالجنة. الشيخ عبد الوهاب بن خليفة ولد في قرية حارة أم البيض 1909
0: 1909
1: استقام بحضانة أبوه إلى أن بلغ 9 سنوات، وبعدين انتقل أبوه إلى جوار ربه.
0: نعم.
1: وتم بحضانة عمه الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الخليفة، واستقام مع عمه إلين صار في سن الثقة وتزوج وظهر عن عمه. وتم في أيام الصيف، في أيام الشتاء يقضيها في محل آخر، وفي الصيف وفي القيض يقيضون في سترة.
0: نعم.
1: لأن عندهم الخيل وايد،
0: عندهم الخيل
1: وهذا على عاداتهم.
0: نعم.
1: واستقامت

0: كان الله المرحوم هو عمه علمه القرآن مع أبوه يعني في قبل يموت كان تعلم القرآن وكان درس النحو على يد الصحاف عندكم في المحرق.
1: نعم الصحاف
0: الشيخ الصحاف
1: عبد المحسن اسمه
0: الصحاف بس عارف عنه أنه الصحاف أنه قال لي أنا درس أول وين درس النحو يا عبد الوهاب الله يرحمه بالجنة قال لي على الصحاف.
1: نعم
0: ودرس النحو على يد الصحاف وبعدين تعلم شيء من اللغات الإنجليزية تعلم جيد.
1: عنده معرفة في
0: عنده معرفة وكان من هوايته الله يرحمه بالجنة الولع في القنص وبالطير وبالشاب وكان يود القنص مودة شايرة وكان تعلم الشعر وهو صغير سن وكان دائما يتحدث بالشعر ويستدرب به الكلام يبرهن يعني المقول بكلامه
1: يتمثل بالشعر
0: يتمثل بالشعر. نعم. وبعدين ذلك صار شاعر من خيرة الشعراء
1: بس ما قال لك يعني من اللي علمه الشعر
0: لا بس صار روحة. هبة من العزيز الحكيم أي يعني ما قال لي قال نعم إنه هو بس ذكى
1: يعني يقرأ الشعر
0: يقرأ الشعر وبس هو حفظ
1: واستمع
0: يعني وعنده هواية وعاد هاي الشاعر بدون أحد يعلمه يظهر فطاح لس واحد يظهر فطاح بس في الشعر وهو ما يمكن حتى المدرسة ما راح.
1: أنت معروف عنك أنك تحافظ له بعض القصائد.
0: نعم طال عمرك أحافظ معظم القصائد الله يرحمه لأني أود مود شايده وفعله في العالم جليل بعد أعماله كلها أعمال طيبة
1: الله يرحمه. الله طيب يخبرك. نستمع شيء من القصيدة
0: والله أي نعم اللي تحب طال عمرك نصح طال عمرك نصيحة على الدنيا.
1: نعم
0: وفي عرض النصيحة يقول دنيا أرتني كثيرا من عجايبها يزين بها يوم والآخر يشين بها ولو سهلت لك أمور إنسان مبداها تحرى منها مصايب ما تثور بها وربعة أهل ذا الزمن إياك تامنها وإن كنت تجهل اسأل من مجربهم يرونك النص ظاهر والبغض باطن وقلوبهم دائما قل ملاب بها جدالهم بالمكر فتحة أبواب لها شروة أبواب الثعالب في مسار بها حاذر على النفس لا تطمع بصحبتهم ترى طمعها في الآخر يخيبها والكل أرياح عنده فعلها صالح له طلاح ونفسه قد أضرب حيام صباط يوم أنه عزم يحجم أمه قتلها وهو قصده يجربها
1: يجربها
0: وهذه سجاية خلقها عالم النجوى وخصها المستحق بها كم واحد في النسب ما له أصل يذكر نفسه إله السمع سبحان مهبها حاش المرايل بلا أساس ولا مؤدب حاش المرايل بلا أساس يعلقبها ولو كان أصله تعلم بني هاشم كم واحد في النسب نفسه دني بها هذا هو بعد هني مدح في قال يعني هو اللي مدح لي ماله نفسه يقول ولا شد الهضم نفسي ولا تعبت وأنا خلي في عريبة من عرايبها قوم المجر السماء شانت لهم فوقه وطارت على برجال من قواربها موت الرجل واجف أخير من جالس موت سليمان عصاته يوم خربها وراح ينحيها الله يرحمه على هذه المزمل وقصيدة كلها نصيحة يعني من بدايتها
1: كلها نهاية حكمة وكلها نصائح
0: كلها حكمة وكلها نصائح
1: في من عرض القصيدة قلت حجام صاباط
0: نعم
1: صاباط هاي سالفته
0: هاي سالفته سلمك الله هاي حيان في صباط في العراق صباط في العراق
1: نعم
0: ما عنده شغل وقال ذيك النوبه صاد الوالده امه
1: هو حيام
0: هو لا ما يعرف يحيم حطها في الشارع وقام يجيب عليها محايم حط فيها كل صوب ثنتين ويجيب عليه قالوا يمر عليه
1: يعني يراوي الناس
0: انه يراوي الناس انه عنده شغلته آه. يعني هاي فكرته الضعيفه اللي دلته حط امه في الشارع وقام يحيمها كل صوب محيمتين ولا اخذ وكل ساعه قال لا تروحون الكركوت والموصل عندنا حيام هني في اصابات ايش نروح المحلات هاي الخارجيه
1: نعم.
0: لا بس التحيم عنده ولا اخذوا عقب ساعتين يوم انها طاحت وصادها نزيف دم وطاحت وما قال لحي تحيم عن صابات عاد عبد الوهاب الله يرحمه يقول حيام صابات يوم ان عزم يحجم امه قتلها وهو قصدي يجربه ما قصدي قتل قصدي بس بيجربه حق العالم
1: طيب عبد الوهاب الله يرحمه هذه في الحكمه ايش نظام بعد في الاغراض الثانيه
0: في اي
1: يعني في الغزل قال
0: في الغزل نعم
1: نعم تحفظ له شيء من الغزل
0: اي نعم يقول يا ساري مني وداعك سلامي للي عليه دموع بما انه يتغزل بما لا اشي ثانيه ما له علاقه بالاشي الثانيه لانه خرج بيض الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: عرف شو اقصد لك؟ اسوء يتغزل لغرض
1: غزل شريف يعني
0: بس هو غزل شريف الله يرحمه ويغمده بالجنه يعني ما مش مثله وتعيز وتتحشى الله يرحمه وعنده قلب قوي الله يسلمه عاد يقول يا ساري مني وداعك سلامي للي عليه دموع عيني مناثير اطبل هبه اطبل حبه ساري في عظامي وعطيك جافي عن كلام المشاوير ولقبل علي الليل وسط الظلامي ظلت افكر في نجوم المساير دلع جفاها في هواها منامي كني اقلب فوق شعل المجامير والدار شطت والمذاكر علامي وما يقضي الحاجات ندب المذاكير واليوم عندي لمضى مثل عامي ونروح تزرق من حشاها.

0: زارق، وأحيا بمزن لشفايا أنعامي اللي وسطهم كالجواهر من مساطير الذوق سكر واكتفي به طعامي، وألذ ما شفتها بذاك المخاسير. وجمع الاسم 103 تمامي من حسبة أبجد في حسابه بتكرير والناس فيهم من عدو وشامي، ولو يطلع نقض أمور مداثير لو حسافه ما عرف لي مقامي، أبدا صدودي يظهر النفس تيضير، ونفسي عزيزة ما تحب الهضامي لكن حبه كسر عضاي تكسير، والحب مخلوق سوات الجامي يطوع المفتون للي له يريد، واحد بسواته ما يقيس ملامه يقولها أبغير ميزن وتفكير، ومن كان ماله في زمانها محامي يصبر على السكات أو المسادير. وعلى المزمل طال عمرك.
1: أي أبو خليفة، نعم عبد الوهاب، يعني نبي تحدثنا عن بعض أطباعه، يعني صفاته.
0: والله يا طويل العمر صفاته كلها حسناء، أقدر أقول لك إن لو عندك شيء من العدالة بتحطه في هذاك الريال تعيز وتتحشى ما تحصل له، لأن شلون إني ناس متهاوشين فك قضيتهم كل وسيلة يعطيهم من جيبه ويخليهم كلهم راكدين. ومثل ما قال في قصيدة له وقايلها بعد، ونياك حيران يسأل منك استرشد، عطه نصيحة ديان يستفيد بها، يعني ما يعطي نصيحة يغشه به لا، ويا الله يرحمه ويغمده بجنة يا أخي تعيز أنا أبدي حتى على والدي، يقول وياك حيران يسأل منك الشرس عطه نصيحة ديان يستفيد بها، إذا هو ناس مش شاجرين يحل قضيتهم كل وسيلة ولا يحكم إنه يحط يده على الميزان لا حشوك لا.
1: طيب هو ما اشتغل في أشغال أعمال يعني حكومية أو
0: لا؟ سلامتك، كان هو الله يرحمه ويغمده الجنة كان هو عاش كله مستد حاله.
1: حاله زين.
0: حاله مستد لأن عرفوا له أهل النخايل وغيره وكان مستد.
1: طيب من ناحية مثل ما قلت الحين.
0: إيه.
1: عن أطباعه.
0: إيه.
1: هل نظم، أنا سمعت منك أنه في المدح.
0: إيه.
1: كان ما ينظم.
0: نعم.
1: المدح.
0: ما ينظم المدح. نظم في واحد مربيه لأن اللي نظم فيه متزوج أخته. وكان ذاك الوقت صغير وقامله باللازم، وعقب ما صار شاعر مدح قصيده في الشيخ عبد الله بن عيسى المرحوم الشيخ عبد الله بن عيسى بن علي.
1: نعم.
0: في عرض مدحه في الشيخ عبد الله يقول يطول العمر، مدحه في الشيخ عبد الله بن عيسى هو مدح الشيخ عبد الله، يقول يحسن صغير السن، هذا يعني كمثل هو رباه تربية زين، يحسن صغير السن يكرم أدابه ويكرم طبيب ويكرم كبير طعن السن شيبه، ذا حالته من يوم أول شبابه جت خصها الرحمن منه هيبه، ربيال في الشدة ورحب جنابه للخاص من والعاني ومنه جريبه، سروات غيظ من فضاي سحابه لمن تفايض في معاطف شعيبه، لها هالشكل حق الشيخ عبد الله بن عيسى ولا ما يعني.
1: لكن هم من الشعراء اللي يستخدمون المدح.
0: لا هو ما كان يستعمل طال عمرك الشعر ماله لابتزاز المال، لاني انا اتذكر طال عمرك اني حاولت بكل محاوله قويه بأس، قلت له عبد الوهاب ابي اسوي قصيده حق الخارج لانه حق ابتزاز المال، وقال لي الاخ مبارك قول مقنع، قال لي مثل ما قال سيدنا علي سلام الله عليه يقول صن النفس واحملها على ما يزينها تعيش سالما والغول فيك جميل، وابدا بندني عن لا اقول ولا قلت له سوي شعر وتحصل قصيره وتحصل لك خير من حد الامراء الخارجيين، قال لا بس صن النفس وبندني عن هذه.
1: هو صادق. نعم. طيب قبل لا نخلص اللقاء وياك، هل هو نظم في الشعر الفصيح، نظم في الموال، يعني أغراض الثانية؟
0: إيه نعم نظم، لكن ما با أحفظ له شيء.
1: نظم الشعر الفصيح
0: شو من عرض يعني؟
1: الشعر العربي.
0: العربي نعم بعد ما أحفظ، لأن العربي أنا ما حبيت فيه ضعيفة.
1: نعم.
0: ولا هو قال في الشيخ سلمان قصيدة.
1: نعم.
0: عربية أظن. أيوه. في الديوان مذكورة.
1: موال.
0: موال
1: لها أظن قليل. ها
0: أظن له
1: كأني سمعت له. إيه موال. أظن موال بس ما تحافظ أنت من موال.
0: بل أظن واحدة أو ما شابه ذلك.
1: نعم. اللي حصل في لبنك. إيه.
0: يا أخوي أنا شوف صابتني أنا والولة والروح مني قدت والقلبة والولة، خايف أنا أموت عند أهلي تقع
1: والولة
0: على الذي شاب عوده في البلد وأقبل من حكة الأرض في الزولة بعد وأقبل غط الشفق عندنا والموت وأقبل والكل مني شكا في خاطره والولة
1: والولة
0: ولا هو عنده موال
1: وايد حفظ
0: هذه له
1: هذه
0: له. إيه نعم له.
1: طيب يا أبو خليفة احنا يعني نشكرك على حضورك وعلى هذا.
0: الله يرحمه ويسلمك
1: حقيقة انك الراوي يمكن

0: الوحيد اللي حفظ حاجة
1: نعم حق شعب الوهاب نعم
0: يعني بكثرة
1: وذلك من فضل الله لأنه قال طال عمرك في قصيدة وصابته إصابة عدلة لأنه يقول ولهم على الجود عادات قديمية واللي بقوا أرثوا من ذيك الأبطال وهذا من شكر الله أن أعطاه أولاد خمسة
0: الحمد لله
1: وذلك كلهم فيهم بركة يعني ما في محين بعض الناس عندهم خمسة أولاد لكن يصير فيهم الناجح اثنين هم عنده خمسة أولاد كلهم ناجحين ذلك فضلا كلهم يمشون على طريق مستقيم خبر طريق المستقيم
0: نعم.
1: يعني كلش
0: الحمد لله
1: وذلك فضلا
0: طيب.
1: وصابتهم قصرة أبوهم
0: نعم
1: ولهم على الجود عادات قديمية واللي بقوا أرثوا من ذيك الأبطال
0: والنعم بهم كلهم
1: الله يرحم والديك ويسلمك ويبارك فيك
0: زين أبو خليفة أنت نعم. ذكرت تاريخ ميلاده تذكر تاريخ وفاته
1: إيه نعم مدة طال عمرك خمس سنوات الحين
0: تقريبا خمس سنوات
1: إيه خمس سنوات فيه. تقريبا أو أربع سنوات هالشكل لا خمس سنوات
0: طيب يا أبو خليفة احنا نشكرك
1: أهلا وسهلا والله ما سويت إلا لازم طال عمرك وانتو أعزاء عندي ومحتاج أي وقت اللي تعتزم في أي شيء ثرني أنا من الناس الحاضرين
0: جزاك الله خير
2: هاي الشاعر مصباح جنسي البحرين ساكن الدور وهذه قصيدة من شعره يقول خلا منزل الخلان وادثر به السافي وخفته الذواري واختفى رسمه الوافي تهب الهبايب فيه من كل جانب وخفية رسوم له ولا عاد ينشافي منازل خليلي يوم توني على الهوى صغير وقلبي للرعابيب مولافي نظيف من الأدناس في شف ما أبي جديد ولا يحتاج للبيض كفافي قضيت الهوى به يوم لي بالهوى هوى سبعة أعوام ما تكدر بي الصافي أنبيح مريح سالي الهم خاطري أنبيح وجفني للكربايت غافي ومزن سرابه بارق طول ليلة قصف الرعد به كنه الطوب رجافي طويل عريض هل وسقت سيوله منازل خليلي وارتوت منها الأطرافي وبشت به رياض محيله مغمه وازت تضحك يوم فيها الحياة زافي زهت بالحياة عقب المحل فيه وانورت واخضر عود بالحياة عقب الهيافي وشربي زلالا صافيا من على الصفا مع جاد لما شيع على القلب غريافي ندي من مصافيني على غير مطمع أم ودن عني يا ملا ما عطى قافي ولا طاع في واصلين مؤمن وحاسد ولا صد من كثر الحكي بالكدر جافي ثمان وست سنين جاتنا على الهوى سبع سمينات وسبع بها عجافي وهذا ثلاث أعوام ما لي بهم خبر شدوا ولا أدري وين راحوا بلا زلافي شدوا ولا عندي خبر وين يمموا مر الضحى عجلين والهجن زلافي وعساك يا عواد عنهم تخبر وين انحروا حيثك دليلا وعرافي جرى مدمعي مثل المزن هل وانتثر على الخد من عينيكم الديم هتافي سلاما وهو مني لصوبهم عنا خنين وبنت ريحته عنبر النافي لذيذ سوات الدر وأحلى من العسل وأغلى من الفيروز ما بين الأشرافي النديم خليفة بن هلال يعله بخير وحقه عندنا كامل وافي واسرع بقولك يا فتى الجود ردلي وبن خاك تفزعلي على رد ذا القافي وختمي صلاتي عد ما هبت الصبا على الذي يشفع لنا يوم الأوقافي وسلامتكم

0: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق لخمسة عشر عضواً من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم،
1: إنه القرآن الكريم،
0: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله رب العالمين، منزل القرآن لا ريب فيه هدى للمتقين، والحمد لله مفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر النبيين، كرمنا بتصديقه وشرفنا باتباعه وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليه وجاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أزكى صلواته وأفضل سلامه وأتم تحياته. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 13 من ربيع القلوب الموسم الثاني، وهذه الحلقة نعايش فيها الجزء 13 من كتاب الله تعالى، فأهلا ومرحبا بكم.
1: ربيع القلوب.
2: في مطلع الجزء 13 من كتاب الله تعالى مواصلة لقصة يوسف وذكر مجيء إخوته إليه وطلب إتيانهم بأخ لهم من أبيهم، وفيها وصية يعقوب لبنيه ثم دخولهم على يوسف، وقصة فقدان صواع الملك. وفي ختام سورة يوسف لخص عليه السلام الأشياء التي أوصلته إلى هذه المكانة، فذكر من ذلك التقوى والصبر. ورغم كثرة المصائب التي توالت على يعقوب عليه السلام، إلا أن حسن ظنه بربه لم يتغير قط. وبعد هذا الصبر من يوسف وعفوه عن إخوته، بعد كل هذا يدعو الله أن يميته على الإسلام. ختمت سورة يوسف بذكر آيات في الكون وإرسال الرسل، ونوهت إلى أخذ العبرة من قصص القرآن. أما سورة الرعد فقد بدأت بالحديث عن الكون ودلالاته على عظمة الله تعالى، ثم ضربت أمثلة للقرآن وبيان عظمته، وذكرت 10 وصايا من استجمعها كان جزاؤه عقبى الدار وجنات عدن يدخلونها. وفي سورة إبراهيم استهلال بقصة موسى ورسل الله إلى قومهم وكيف توكلوا وصبروا على ما أوذوا، وفيها ذكر لمشهد من مشاهد القيامة وكيف أن الشيطان يتبرأ من أتباعه. وفي سورة إبراهيم أيضا ضرب أمثلة للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، ثم تعداد بعض نعم الله على الإنسان، وتحوي قصصا رائعة من التوكل وتعظيم الله تعالى. وفي ختام هذه السورة الكريمة ذكر مصير الظالمين وحال المجرمين يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. رغم كل الأذى الذي واجهه يوسف عليه السلام من إخوته، إلا أنه عفى عنهم وقال لا تثريب عليكم اليوم، فالانتقام ليس من أخلاق الأنبياء. حول هذه الآية من سورة يوسف يحدثنا الشيخ يوسف العليوي، ولكن من الناحية اللغوية، فلنستمع.
3: قال

تتضمن هذه الآية صفة عالية وخلقا رفيعا من أخلاق الأنبياء عليهم السلام، الذين سمت نفوسهم وعلت أرواحهم وترفعت عن حظوظ النفس والانتقام وقت الاقتدار، وتجاوزت ذلك إلى العفو الكريم والصفح الجميل يدفع إلى ذلك الرحمة بالخلق والإحسان إليهم. نجد هذه الصفة أيها المستمعون والمستمعات عند يوسف عليه السلام الذي كاد له إخوته وفعلوا به الأفاعيل، فلما صار عزيزا

0: عزيزا في مصر وعلموا به خاطبوه معترفين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فما كان منه إلا أن قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ولا تثريب أي لا تأنيب ولا توبيخ ولا تعيير عليكم بعد اليوم فيما صنعتم، ولن ألومكم أو أذكر ذنبكم أو أعاقبكم، ولن يفسد ما بيني وبينكم من حق الأخوة. ومن جميل الصفح في هذه الآية مجيء النظم بتنكير تثريب ليعم كل تثريب مهما كان نوعه ومهما كانت قلته وصغره، وجاء بالاسم للدلالة على أنه نفي ثابت مستقر دائم. وإذا كان اليوم متعلقا بالنفي فإنه إذا لم يثرب عليهم في ذلك اليوم الذي هو مظنة التثريب والانتقام ففي غيره من الأيام من باب أولى. ثم ترقى يوسف عليه السلام من العفو والصفح إلى الإحسان إليهم فدعا لهم بالمغفرة، وهو دعاء بصيغة الخبر تفاؤلا بتحقق المغفرة لهم من الله لأنه أرحم الراحمين. وإذا كان اليوم في قوله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم متعلقا بالمغفرة فهو إخبار عن مغفرة الله إياهم تلك الساعة ما داموا قد تابوا واعترفوا بخطئهم وهو قد عفى عنهم، فالله يغفر لمن تاب وهو أرحم الراحمين. ووصف الله أيها الإخوة والأخوات بأنه أرحم الراحمين فيه أدب مع الله جل جلاله، فإذا كان يوسف عليه السلام قد رحم إخوته فعفى عنهم فإن الله أرحم منه بعباده، وليست رحمته كرحمة يوسف أو غيره من الخلق، بل إن ما في العباد من رحمة إنما هي من رحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يعفو عنا ويغفر لنا إنه هو الغفور الرحيم.
1: أعطى الله نبيه يوسف عليه السلام نعما وآلاء كثيرة، توجه عليه السلام بهذه الأدعية التي وردت في ختام سورة يوسف. نستمع إلى هذه الآية من هذه السورة الكريمة وإلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري حولها.
2: رب

في هذه الآية الكريمة يبين لنا يوسف عليه السلام صورة من صور السمو الإنساني والسمو الأخلاقي والقيم المثلى التي يتحلى بها الإنسان المسلم، وعندما تكون هي غايته مرضاة الله سبحانه وتعالى والصبر على ما أصابه. كل منا يدرك محنة يوسف عليه السلام والابتلاء الذي مر به، خاصة أنه وقع من أقرب الأقربين، وقع من أخوته. هذا الضيم الذي وقع به وتلك المحن التي دخلها، ألقي في البئر ودخل السجن وتعرض لما تعرض له، فإنه لما تمكن من لحظة كما يسميها الآخرين، لحظة الانتصاف من الآخرين، بانت فيه نفسه وسموه، بانت فيه أخلاقه، بانت فيه صور الجمال وصور الأخلاق في أجمل وأكمل صورها. فكان منه العفو، وكان منه النسيان، وطي صفحة الخلاف وبدء صفحة جديدة ملؤها الحب والمودة والإخاء. نسي كل ما قدمه أخوته في حقه، وفعل ما كان يجب أن يفعله يوسف عليه السلام في أجمل صوره وأكملها. فاستقبلهم في مصر، وأسكنهم في مساكنه، وأشركهم في ماله وفي جهده وفيما حققه من مكاسب، كذلك عاملهم بالمعاملة الحسنة، وطوى صفحة الماضي، وتمنى على أهله وعلى أبوه أن يعيشوا معه آمنين في مصر. هذه الصورة التي يجب أن يتحلى بها الفرد المسلم مع إخوته المسلمين، ومع خاصة أسرته، مع إخوته، خاصة أولئك الأخوة الذين ينشأ بينهم صراعا أو ينشأ بينهم خلاف، فإنهم يتذكرون هذه القضية وهذه الصورة المتكاملة من يوسف عليه السلام، فيكون يوسف قدوة لهم كيف تعامل في هذه المواقف الكثيرة، وكيف استطاع أن يعالج تلك المواقف بالصبر وبالاقتداء، وكيف كانت هذه

0: التربية المؤثرة في يوسف عليه السلام والسمو به إلى درجة الكمال البشري عندما تناسى كل آلامه وكل المحن التي ألذت به، وإذا به يعفو عن إخوته ويحسن إليهم ويكرمهم ويشاركهم في كل نجاحاته. إن يوسف في هذه الآية يبين لنا غاية المسلم، وغايته أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وأن يتوفاه مسلما، وأن يلحقه بالصالحين بعد تلك الرحلة الطويلة، وبعد تلك المعاناة الطويلة، بعد تلك المكاسب العظيمة التي حققها يوسف، فإنه يرى أن غاية التي يسعى إليها ألا وهي مرضاة الله وأن يلحقه الله بالصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بعباده الصالحين في جنات النعيم، فإنه بذلك كريم.
1: للنبي صلى الله عليه وسلم سبيل في الدعوة إلى الله، وطريق ينبغي على كل الدعاة والمسلمين جميعا أن يتبعوه فيه. في هذه الآية من خواتيم سورة يوسف معان جليلة حول هذا الموضوع يبينها الشيخ حمزة الزبيدي، فلنستمع.
2: قل

0: في هذه الآية الكريمة بيان لمنهاج الدعوة وطريق الإصلاح. مهما تعددت الطرق والوسائل، فلا شك أن المنهج القرآني هو واضح جلي، توجيه من الله عز وجل لنبيه الكريم: قل هذه سبيلي، هذه طريقي، هذا مسلكي، هذه سنتي، إنه طريق واحد وسبيل واحد، لا سبيل إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك انحراف عن السبيل والطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إن الدعوة هنا إلى الله عز وجل، إنها ليست دعوة لأفراد، وليست دعوة لأشخاص، وليست دعوة لفئة معينة، إنها دعوة خالصة لله عز وجل لا يشوبها شائبة، يرجو بها ما عند الله، دعوة إلى الله وإلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى القيام بمنهج الله تبارك وتعالى. أدعو إلى الله وحده سبحانه وتعالى على بصيرة، على يقين، على برهان، برهان شرعي وبرهان عقلي، على بصيرة ووعي ويقين مما يدعو إليه في هذه الدعوة وهذا السبيل. إنها بصيرة بالسبيل الذي يسلكه وبالطريق الذي يمشي فيه، وبصيرة بالرب الذي يدعو إليه وبالمنهج الذي يسير عليه، فلا انحراف ولا تقليد أعمى، وإنما هو سير على علم بالحق وعمل به وإيثاره وإخلاصه لله عز وجل. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الذين يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه ودعوته وسبيله وسنته، إنهم على منهاجه صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى الله لا يدعون إلى أنفسهم، ويدعون إلى عبادة الله وتوحيده وإقامة دينه وشرعه، وكذلك على بصيرة بوعي ويقين ودليل وبرهان من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، تنزيه للمولى عز وجل: وما أنا من المشركين، لست من المشركين الذين يشركون في عبادة الله أو يشركون في دعوتهم أو يتابعون المشركين في أحوالهم. إنها منهج واضح وطريق بين لكل من أراد أن يسلك طريق الدعوة والإصلاح، أنه لا ثم سبيل إلا السبيل الذي سلكه نبينا صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله، الإخلاص، على بصيرة، العلم واليقين. جعلنا الله وإياكم من أهل العلم واليقين والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة.
1: يعد الله سبحانه وتعالى للظالمين عذابا يوازي حجم ظلمهم، وهو سبحانه يمهل ولا يهمل. حول هذه الآية من سورة إبراهيم يعلق الشيخ عبد الله الشهري، فلنستمع.

0: هذه الآية فيها دلالة عظيمة على أن أعمال البشر وتصرفاتهم حسنة وسيئة، وحتى فظائع وكوارث البشر كلها لن تذهب سدى، وأنها ستكون موضع حساب شديد ودقيق في الآخرة. لما قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فيه إشارة إلى هذا المعنى، وهو أن هذه الحياة أو مشاهد هذه الحياة لا يمكن أن تكتمل صورتها ومعانيها إلا في عالم آخر، إلا في عالم آخر، لأن هناك أشياء كثيرة في هذه الحياة لم تحسن بعد، مظالم وحقوق ومصائب وكوارث وتعديات وتجاوزات، كلها سيكتمل مشهدها وستعاد الحقوق إلى أصحابها في العالم الآخر الذي هو اليوم الآخر. فهذه الآية تنص نص صريح على أن الله عز وجل عالم بما يفعل هؤلاء الظالمون بالناس، سواء كانوا في معاشهم أو في تصرفاتهم أو في دياناتهم، وأن الله بالمرصاد لهم في الدار الآخرة. قال تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، دلالة على أن هذا اليوم عظيم وشديد الهول. نسأل الله عز وجل أن ييسره علينا جميعا، وأن يباعدنا عن نظلم أحدا من خلقه. فلا تحسبن، نهي صريح على أن الإنسان لا يظن بالله ظن السوء، نهي عن ظن السوء بالله، كما سنتعرض في ربما في آية أخرى للدلالة على هذا الموضوع، وهو أن ظن الإنسان بالله قد يورده المهالك، لأنه يقول في آية أخرى ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. فهذا الظن منهي عنه، هو أن نظن بالله السوء. ومن ذلك أن نحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فلا تحسبن، أي أنك مطالب بالإيمان إيمانا جازما بأن الله سيقتص من الظالم، وأن الله قد أعد العدة لأولئك كلهم بما يعيد الحقوق لأصحابها كاملة. هذا ما تيسر من معنى في هذه الآية، والله أعلم.
1: ربيع القلوب.
2: ختاما يوجه طاقم البرنامج الشكر لضيوف البرنامج من أهل العلم، والشكر موصول للأخ القارئ معتز بن سعد الشلوي الذي استمعنا لتلاوته الندية في هذه الحلقة، ولكم أنتم أيضا مستمعين ومستمعاتنا لطيب استماعكم ومتابعتكم، والشكر والحمد أولا وآخرا للمنعم المتفضل سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سرواثقا، تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
3: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
3: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ربيع القلوب.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ. مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني. فعيشوا جميعا، ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: المجاهد عبد الوهاب الزياني صرخة معبرة عما بنا يا عبد الله.
1: فما أقول أنا في قصيدتك أنت يا خالد؟
0: الأفضل لا أقول ولا تقول، ولنستمع إلى رأي ثالث محايد. ماذا تقول يا محمد؟
1: عبد الله الزايد وخالد الفرج عبرا في رثاء المجاهد الزياني عن فكر واحد وألم واحد، لأنهما يستقيان معا من ينبوع واحد، هو ينبوع الوفاء والإخلاص للمضحين في سبيل أوطانهم.

قمر الحياة ونورها لم يستدر بل غاب وهو هلال. نفس وإن جار الزمان أبية وخلائق للمكرمات تهال. غادرتنا والدهر في غليانه ونزحت حين اشتدت الأهوال. إن نامت الحدثان يوما عن فتى فلها وإن طال المدى زلزاله.

0: وماذا بعد يا محمد؟
1: لقد كان عبد الله عميقا في طرح قضايانا ولمس همومنا لمسا قويا صريحا، لا مواربة فيه ولا مراء، وأنا ما أزال أتمثل قوله وهو يدوي في سمعي كالرعد.
2: والقوم في نوم وفي جهل وفي صف العدو، أما لهم فأمالوا، ماتت نفوسهم وهت عزماتهم، فمصيرهم بعد الخمول زوال. يا أيها العرب انهضوا واستبسلوا، إن الحياة تزاحم وجدال، نصبوا شراك الغدر في بحر الردى، فالعهد نقض والوعود خيال، خدعوا الشعوب بمينهم فتفاءلت، ولقد يغر الناظمين لآل.

0: شيء صعب أن نحمل عذاباتنا الصغيرة والكبيرة ونمضي في دروب العمر الشرسة، ولكن الصعوبة الأكثر والأكبر أن نحمل عذابات الآخرين وجراحهم ونمضي. ولقد كان عبد الله الزايد من الذين حملوا عذابات قومه وأمته جميعا.
1: المجد من دمع السيوف حياته، لا الكتب تحييه ولا الأقوال.
0: النادي الأدبي في مدينة المحرك ينبض بنشاط أعضائه وحركتهم. كثيرون من شباب المحرك وجدوا في النادي مراحهم ومنطلق أفكارهم وفنونهم. عبد الله الزايد كان واحدا من هؤلاء، كان نجم النادي، أديبا وشاعرا وواحدا من حاملي مسؤولية الحرف في الدعوة إلى النهوض والتقدم ومناورة المستعمر الذي كان يتربص شرا بالأمة العربية جميعا.

0: إلى عالم التجاري.
1: هل ستسافر إلى الهند؟
0: لابد من رحلة يا صاحبي، عندي كمية لا بأس بها من اللؤلؤ وآمل أن أبيعها في بمبي بأسعار مناسبة. ما لك يا خالد؟
1: أو تسألني يا عبد الله؟
0: أعرف جراحاتك يا خالد، تعال معي إلى بمبي لترى أحبتك.
1: أنا مرتبط بوظيفة ومسؤوليات هنا في البحرين.
0: فلتأخذ من الارتباط والمسؤولية فسحة إجازة.
1: الوظيفة تعطيني الفسحة، ولكن المسؤولية تمنعني، والمعروف الذي غمرني به سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة يأسرني ويطوق عنقي. إنه لا يعز علي أن أترك عملي في مدرسة الهداية الخليفية وأنا بعد عضو في المجلس البلدي، ألا ترى في ذلك صحيحا يا عبد الله؟
0: كل التضحيات تخضع للمنطق الصحيح عند المخلصين والأوفياء.
1: المهم أرجو ألا يأخذك عالم التجارة من عالم الحرف يا عبد الله.
0: يسافر الحرف معي إذا سافرت، ويعود معي إذا عدت، وقد شحن بمزيد من المعرفة ليتدفق بمزيد من العطاء. أنا إلى الهند أرحل باللؤلؤ وأعود بالمعرفة والتجربة.

Thank you.

0: أجهدت عينيك من كثرة التحديق في هذه الحبات اللؤلؤية، ألا يكفي جهدك في النهار؟
1: معرفة اللؤلؤ وتصنيفه ومعرفة أوزانه أمر يحتاج إلى صبرين، صبري عليه وصبرك علي.
0: ولكنك لا تكاد تنتهي من استعمال عينيك في القراءة حتى تفتح البشتختة وتنثر على الخرجة اللؤلؤ وآلاته وتعود إلى التحديق في حباتي.
1: أي خطأ في تقدير الأوزان والأنواع يوقعني في أحد أمرين، أما أن أغش الناس أو أخسر في المبيع، وأنا في الحالين مقصر. هل ترضين أن أكون مقصرا في حق نفسي أو حق الناس؟
0: لا، أنا لا أرضى بالطبع، ولكن هناك حد من الثقة.
1: الثقة هي رأس مال التاجر قبل رأس ماله الذي يتداول به مع الناس، ولكي أحافظ على هذه الثقة ينبغي أن أعرف قيمة ما عندي حتى أحافظ على ثقتي بنفسي، وأن أقدم للآخرين حسابات دقيقة لكي أحافظ على ثقتهم بي. لا تنسي يا عزيزتي أني أبيع خارج البحرين.
0: فأنت مسافر إذن؟
1: أنا لم أقل حتى الآن إني مسافر.
0: لم تقل، ولكني أراك تستعد للسفر.
1: أنا أستعد للسفر حقا، سأغادر البحرين بعد أيام إلى بمبي.

من يختار الدروب لنا، نحن أم الأقدار؟ من يمنحنا الرضا؟ من أين نشرب هذه الكأس الهنية الرضا؟ وكيف نسقيها الآخرين؟ كان شراع أبيض عالي الرفيف يخفق على بوم سفار، يقل مجموعة من تجار الخليج قاصدين بلاد الهند، وكان مع هؤلاء تاجر شاعر يحمل حفنة من لؤلؤ وحفنة من آمال.

0: كانت أوال بره وبحره وحبه الكبير، وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية المسافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال،
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

ما أسهل الذكر وما أعظم الأجر. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

في الأرض أنت، وفي السماء إله، والكل منك، وأنت أنت الله. في الأرض أنت وفي السماء إله، والكل منك، فأنت أنت الله. يا من له عنت الوجوه ضراعة، وهو العزيز، ولا عزيز سواه. سبحانك اللهم آيك جمة، وذو العقول أمامها قد تاهوا، وسع الخلائق علمه، وبعلمه ضاءت عقول، لا تضيء لولاه، متفرد بالملك جل جلاله، مبسوطتان على الوجود يداه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو كظم الغيظ. فإن كظم الغيظ من الأخلاق السامية التي حث عليها الإسلام. وكظم الغيظ في مفهومه العام يعني إمساك النفس مع ضبطها، مع الصفح واحتمال السبب، وعدم إظهار الغضب بقول أو فعل مع القدرة على إيقاعه. وقد جاء الترغيب بكظم الغيظ في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.

الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فقد عد المولى عز وجل كظم الغيظ من جملة الأعمال التي يرغب بها، وهي سبيل لدخول جنة الله تعالى والحصول على رضوانه. ويقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيحث المولى عز وجل على مقابلة السيئة بالحسنة، وأن هذا الأمر لا يكون إلا من الذين صبروا على كظم الغيظ واحتملوه، وهو أمر من الأمور الحسنة المرغوبة. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بكظم الغيظ، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فيبين عليه الصلاة والسلام أن القوي ليس من يصرع الناس كثيرا ويقدر عليهم بقوته، لكن القوي في حقيقة الأمر هو من يملك نفسه عند الغضب، فهو يستطيع بذلك أن يكظم غيظه فيتمكن من ضبط نفسه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. فيبين عليه الصلاة والسلام أن من أعظم ما ينال العبد عليه الثواب من الله تعالى كظم الغيظ، وإنما يكون هذا الأمر ابتغاء لوجه الله تعالى، ولا يحصل هذا الكظم إلا عند القدرة على الانتقام، فيكف غضبه لله تعالى ابتغاء لوجهه عز وجل. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. وفي هذا الموقف يتجلى كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وكظمه للغضب ودفع السيئة بالحسنة. ولكظم الغيظ فوائد عديدة، من أبرزها أن صاحبها يتخلق بأخلاق المتقين الذين وعدهم ربهم بدخول جنته. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفيه من التغلب على هوى النفس ودحر الشيطان. كذا من فوائد كظم الغيظ أنها سبب في دفع الإساءة بالإحسان والمكروه بالمعروف والقهر باللطف. قال تعالى:

0: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنالك وسائل معينة على اكتساب كظم الغيظ، من أهمها أن يتأمل المسلم الأجر المترتب على كظم الغيظ والعفو عن المسيئين. كذا من الأسباب المعينة على اكتساب كظم الغيظ أن يربي المسلم نفسه على سعة الصدر، فإن سعة الصدر تحمل الإنسان على الصبر في جميع الأحوال، كما تحمله على العفو عند المقدرة. كذا من الأسباب المعينة على اكتساب كظم الغيظ تعويد النفس مع التدريب على خلق الصبر، وتعويد النفس على مقابلة الإساءة بالإحسان ابتغاء للأجر والثواب من الله تعالى. لذا فإن كظم الغيظ من الأخلاق التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف وأمر بالتحلي بها، فحري بنا أن نتحلى بكظم الغيظ في المواقف كلها. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من عباده المتقين الذين يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، وأن يجعلنا من عباده المحسنين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم اجعلني أخشاك حتى كأني أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرتك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غناي في نفسي ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه ثأري، وأقر بذلك عيني. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. يا الله، يا أرحم الراحمين.

هذه الحياة من الذي أنشاها؟ ومن الذي بالخير قد نماها؟ ومن الذي رفع السماء بغير ماء عمد؟ ومن بكواكب حلاها؟ ومن الذي نصب الجبال ركائزا للأرض تحفظ ماءها وجناها؟ والأرض من أجرى فراتا ماءها منها وأخرج للجنى مرعاها؟ ومن الذي مرج البحار فحلوها في ملحها لا يبغيان أذاها؟ أنت الذي خلق الحياة وما بها ووهبتها يا رب كل سناها. سبحان من وهب الحياة حياتها وهدى الخليقة رشدها وتفاها.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك

الحمد لله، الحمد لله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع، وكل ذلك بحكمة ورحمة وتقدير. نحمده سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة، ونشكره على فضله وإحسانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله كان أجود الناس وأرحم الناس بالضعفاء والمحتاجين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير زاد وأعظم بركة في الأعمار والأموال والأرزاق. معاشر المسلمين، إن المال نعمة من نعم الله تعالى، وزينة من زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وليس الغنى مذموماً في ذاته، ولا الفقر فضيلة في ذاته، وإنما العبرة بما يصنع العبد بما آتاه الله تبارك وتعالى. فكم من مال كان لصاحبه باباً إلى الجنة حين شكر النعمة ووصل الرحم وأعان المحتاج وفرج الكربة وبنى المسجد وعالج المريض وكفل اليتيم

وفتح باب رزق لغيره. وما أجمل المال إذا كان في اليد ولم يستول على القلب. يقول تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذا هو الميزان، أن تنتفع بنعمة الله عز وجل وتحسن كما أحسن الله إليك. أيها الإخوة والأخوات في الله، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فجعل صلى الله عليه وسلم صاحب المال الذي ينفقه في الحق موضع غبطة وتنافس محمود في الخير، لأن المال إذا اقترن بالتقوى صار باباً إلى عبادات كثيرة، وامتد خيره من صاحبه إلى أسرته ومجتمعه ووطنه. وقد كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغنياء مباركون، جعلوا أموالهم عوناً على الحق وسبباً في تفريج الكربات وقضاء الحاجات. فهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، وسع الله عليه في المال فاتسع معه بذله وإحسانه، فجهز جيش العسرة واشترى بئر رومة وجعلها للمسلمين، فبقي أثر إحسانه وذكره الحسن عبر القرون. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان من كبار التجار ولم يكن أسيراً لما في يده، بل كان يعرف حق الله في ماله فيبذل وينفق ويحسن. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بذل من ماله في نصرة الإسلام وإعتاق المستضعفين والمظلومين، فكان ماله شاهداً على صدق إيمانه وعظيم يقينه. وكان من الصحابة طلحة والزبير رضي الله عنهما وغيرهما ممن جمع الله لهم بين سعة المال وسعة الإحسان. فدل ذلك على أن الإسلام لا يذم الغنى ولا كثرة المال إذا كان من حلال وأدي حقه، بل قد يكون المال الصالح في يد الرجل الصالح باباً واسعاً لنفع الناس وفعل الخير. أيها المؤمنون، المال أمانة. يقول تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. تأملوا قوله تعالى: مستخلفين فيه، فما بين أيدينا أمانة، والإنسان مستخلف فيها أياماً معدودة، ثم يرحل ويترك المال خلفه. والعاقل من جعل من دنياه لآخرته، ومن ماله نصيباً يمتد أجره بعد موته. فرب مسجد بناه صاحبه ثم رحل ومات، وما زال المصلون يركعون ويسجدون فيه. ورب سبيل للماء أقامه محسن فمات صاحبه وبقي الماء يجري والأجر يجري معه. ورب يتيم كفله غني كريم فنشأ صالحا وما زال يذكر من أحسن إليه ويدعو له. ورب طالب علم أعانه محسن حتى أكمل تعليمه فأصبح طبيبا أو معلما أو شيخاً وداعية أو مهندساً ينفع أهله ومجتمعه ووطنه. ورب مريض تكفل محسن بعلاجه فعادت العافية إلى جسده والفرحة إلى أسرته. ورب شاب فتح له صاحب مؤسسة باب العمل فتزوج واستقر وبنى بيتاً وربى أبناءه.

فليس الغني المبارك من كثر ما في يده فحسب، وإنما من كثر الخير الذي جرى على يده. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن من أعظم وجوه الخير في زماننا لأصحاب الأموال والتجارات فتح أبواب العمل أمام الشباب العاطلين. فربما أعطيت المحتاج مالاً ينفق في أيام، ولكنك إذا علمته مهنة أو دربته أو وظفته أو أعنته على مشروع صغير فقد فتحت له باباً من الكرامة والاستقرار والاستغناء عن سؤال الناس. ومن هنا ندعو أصحاب الشركات والمؤسسات والمصانع وسائر جهات القطاع الخاص وأرباب الأعمال والتجار ممن وسع الله عليهم، افتحوا أبوابكم لأبناء الوطن وأعطوا الشباب فرصتهم الأولى ودربوهم واصبروا عليهم وشجعوا المتميز منهم، فإن الشاب لا يولد خبيرا وإنما تصنعه الخبرة ويصقله التدريب وتنهض به الثقة. وكم من رجل ناجح بدأت رحلته بفرصة أتاحها له رجل كريم فلم ينس ذلك المعروف ما عاش، ورب وظيفة كانت ستراً لبيت ونفقةً على والدين واستقراراً لأسرة. فيا أصحاب الأموال والأعمال، إن توظيف شاب محتاج إلى فرصة ليس مجرد راتب، بل قد يكون سبباً في بناء حياة واستقرار أسرة وصناعة مستقبل. عباد الله، ومن المظاهر المشرقة في مجتمعات المسلمين تأسيس المبرات الخيرية والأوقاف والجمعيات والمؤسسات الإنسانية وصناديق الزكاة والبر التي تجعل للخير صفة الاستمرار والتنظيم، وتحول الإحسان الفردي إلى نفع متجدد يمتد أثره عبر السنين. فالصدقة الفردية عظيمة الأجر، ولكن من كمال الإحسان أن يتحول بعض العطاء إلى وقف باق أو مؤسسة نافعة أو مشروع خيري دائم يعود نفعه على الناس عاماً بعد عام. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فطوبى لمن أوقف وقفاً أو أسس مبرة أو أنشأ صندوقاً خيرياً أو جعل من ماله مورداً دائماً لعلاج المرضى أو تعليم الطلاب أو كفالة الأيتام والأرامل أو غير ذلك من وجوه البر والإحسان. وليعلم الأبناء والأحفاد أن من أجمل البر بآبائهم وأجدادهم أن يحافظوا على أبواب الخير التي فتحوها، وأن يطوروا أعمالهم النافعة ويوسعوا أثرها حتى يبقى الخير ممتداً بعد رحيل مؤسسيه، ويظل الأجر جارياً لهم بإذن الله تبارك وتعالى. أيها المؤمنون، إن العمل الخيري المنظم يضاعف أثر المال ويوصل النفع إلى مستحقيه، ويجعل للإحسان امتداداً لا ينقطع بانتهاء المناسبة أو غياب صاحبه. ومن هنا كانت الأوقاف والمبرات من أعظم صور التكافل التي عرفها المسلمون عبر تاريخهم، فقد قامت بها مساجد ومدارس ومرافق علاجية وأبواب كثيرة من مصالح الناس. وما أجمل أن يجعل صاحب المال من ماله نصيباً للخير، ووقفاً يبقى أثره، ومشروعاً يتعدى نفعه، فما أنفق لله ما ضاع، بل أخلفه الله بركةً.

في المال وعافية في البدن وصلاحاً في الأهل والولد وما قدمه العبد لآخرته، فهو المال الباقي والذخر الذي لا يفنى. أيها الإخوة والأخوات، لقد عرفت مملكة البحرين حرسها الله منذ أجيال بروح التكافل والتراحم والتعاون، وعرف في أهلها تجار وأغنياء ومحسنون وأصحاب أياد بيضاء بذلوا من أموالهم في وجوه الخير، فساهموا في بناء المساجد وإعمارها وإقامة الصلاة والمرافق الخيرية وإنشاء المرافق الصحية ودعم علاج المرضى وكفالة الأيتام والأرامل وسداد ديون المعسرين وإعانة الشباب على الزواج ودعم طلبة العلم وحفظة القرآن

دعم علاج المرضى وكفالة الأيتام والأرامل وسداد ديون المعسرين وإعانة الشباب على الزواج ودعم طلبة العلم وحفظة القرآن ومراكز الدعوة ورعاية المسلمين الجدد. وكم من صدقات وأعمال خير في هذا الوطن لا يعرف الناس أصحابها، ولكن الله يعلمها ويجزي أهلها أحسن الجزاء. وهؤلاء جديرون بالشكر والدعاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنقول لكل من أنفق في وجوه الخير أو بنى مسجداً أو أقام صالة خيرية أو أسس مبرة أو دعم مشروعاً نافعاً أو عالج مريضاً أو كفل يتيماً أو أعان أرملة أو وظف شاباً أو فرج كربة أسرة: جزاكم الله عن وطنكم ومجتمعكم خير الجزاء، وبارك لكم فيما آتاكم، وأخلف عليكم ما أنفقتم، وجعل إحسانكم ذخراً لكم يوم تلقونه. عباد الله، وإنما نذكر أهل الخير وأعمالهم تشجيعاً للمعروف وحثاً على الاقتداء بهم. يقول تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليكن التنافس في تأسيس الأوقاف وإعمار المساجد وكفالة الأيتام وعلاج المرضى وتوظيف الشباب وإعانتهم على الزواج وتفريج الكربات، وتنافسوا فيما يبقى لكم عند الله لا فيما تتركونه وراءكم. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واجعلوا مما آتاكم الله نصيباً للخير والإحسان، فإن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللهم بارك في المحسنين والمنفقين، وأخلف عليهم خيراً مما أنفقوا، ووفِّق أهل الغنى للبذل والإحسان، وبارِ في أوقاف المسلمين ومبراتهم وأعمالهم الخيرية، واحفظ مملكة البحرين وقيادتها وأهلها، وأدم عليها نعمة الأمن والإيمان والتراحم والإحسان يا ذا الجلال والإكرام. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي رزق عباده من فضله وجعل المال الصالح في اليد الصالحة باباً للخير وسبباً في تفريج الكربات وقضاء الحاجات ونفع المجتمع. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات، أيها الإخوة والأخوات، إن من نعم الله تعالى على الأوطان أن تتكامل فيها جهود القيادة والمؤسسات وأهل الخير وأفراد المجتمع، فيصبح العطاء ثقافة والتراحم خلقا والعمل الإنساني نهجا راسخا ومستمرا. ومن الوفاء وحفظ العهد أن نذكر في وطننا العزيز مملكة البحرين ما يحظى به العمل الخيري والإنساني من رعاية كريمة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومن دعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. ومن الشواهد المضيئة على ذلك المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، فقد كانت انطلاقتها بأمر من جلالة الملك سنة 2001 للميلاد برعاية الأيتام البحرينيين من الأسر المستحقة، ثم اتسع نطاق الرعاية ليشمل الأرامل، وتطور عمل المؤسسة حتى أصبحت

مظلةً لأعمالٍ اجتماعيةٍ وصحيةٍ وتعليمية ومشروعاتٍ إنسانيةٍ متنوعة داخل البحرين وخارجها، في صورةٍ مشرقة تؤكد أن الإحسان إذا رعته المؤسسات عظم أثره واتسع نفعه ودام خيره، كما نشيد بما يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، من جهود مباركة في خدمة هذه الرسالة النبيلة ومواصلة مسيرة الخير والعطاء. وإذا كانت أعمال الخير تزدهر بأيدي المحسنين، فإنها تزداد رسوخاً واستمراراً حين تجد قيادةً ترعاها، وحكومةً تشجِّعها، ومؤسساتٍ تُنظِّمها، ومجتمعًا يتنافسُ في ميادينها. فالحمدُ لله على هذه النعمة، ونسأله سبحانه أن يُديمها وينمِّيها ويُبارِك في آثارها وثمراتها. أيها المؤمنون، إننا حين نشكرُ أهل المال والإحسان لا نريد أن نجعل الخير حكرًا على الأغنياء فقط، فكل إنسان يستطيع أن يقدم شيئًا من وجوه النفع والإحسان، صاحب المال بماله، وصاحب العلم بعلمه، والطبيب بطبه، والمعلم بتعليمه، وصاحب الجاه بسعيه، وصاحب الخبرة بخبرته، ومن لم يجد فبكلمةٍ طيبة أو دعوةٍ صادقة. ولكن تبقى على من وسع الله عليه في المال مسؤوليةٌ أعظم، لأن الله آتاه من القدرة على البذل والنفع ما لم يؤت غيره. فيا من فتح الله عليك أبواب الرزق، لا تستصغر أثر مالك في حياة الناس. قد تنفق مبلغًا يسيرًا في حساباتك وهو عند أسرةٍ محتاجة باب حياةٍ وفرج، وقد تدفع رسوم طالبٍ فتصنع مستقبله، وتعالج مريضًا فترد العافية والفرحة إلى بيته، وتسدد دين معسر فينام مطمئنًا بعد ليالٍ أثقلها الهم والغم والحزن، وقد تمنح شابًا وظيفةً فيدعو لك والداه صباحًا ومساءً، وقد تبني مسجدًا فترحل عن الدنيا ويبقى الأذان يرتفع فيه، والقرآن يُتلى، والجباه تسجد، وأجرك بإذن الله مستمرٌ في ميزان حسناتك. فأي تجارةٍ أعظم وأبقى من هذه التجارة؟ يقول تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول سبحانه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فلا يخشى المحسن الفقر من الإحسان، ولا يظن أن ما أخرجه في سبيل الخير قد ضاع، فما قدم لله فهو الباقي، وما بقي في اليد فمصيره إلى زوال أو انتقال. فاتقوا الله رحمكم الله، وأحسنوا فيما آتاكم الله، واجعلوا لأموالكم نصيبًا من الصدقات الجارية والأوقاف النافعة وتفريج الكربات وقضاء الحاجات، فما أسعد مالًا كان سببًا في رحمة محتاج أو عافية مريض أو تعليم طالب أو استقرار أسرة أو فتح باب رزق لشاب. اللهم بارك في أموالنا وأرزاقنا، اللهم بارك في أموالنا وأرزاقنا، واجعلها عوناً لنا على طاعتك، ووفقنا لشكر نعمك وحسن التصرف فيها. اللهم بارك في المحسنين والمنفقين، وأخلف عليهم خيراً مما أنفقوا، وزدهم من فضلك، واجعل ما بذلوه ذخراً لهم يوم يلقونك. اللهم وفِّق أهل الغنى للبذل والإحسان، وبارِك في الأوقاف والمبرَّات والمؤسسات

الخيرية والإنسانية، وانفع بها العباد والبلاد، واقض بها حاجة المحتاجين، وفرج كرب المكروبين، واشف بها المرضى، وأعم بها الأرامل والأيتام والمعسرين. اللهم أدم على وطننا مملكة البحرين نعمة الأمن والرخاء والتراحم والتكافل، وبارك في كل يد امتدت بالخير وكل قلب حمل هم المحتاجين، واجعل مجتمعنا مجتمعاً متراحماً متعاوناً على البر والتقوى، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردًا صحيحًا جميلًا يا رب العالمين. اللهم آمنا في وطننا وفي خليجنا، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ حدودنا، وأيد جيشنا ورجال أمرنا وجنودنا، وسددهم واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزاً عامراً بطاعتك. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: لك الحمد الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى مملكة الطبيعة الجبلية وساحرة أوروبا، قلب أوروبا النابض، بلد الثقافات المتعددة والكيان الواحد، سويسرا، الجمهورية الفيدرالية اللي تتألف من 26 إقليم وتتحدث بأربع لغات. تعد أماكن السياحة في سويسرا من بين المزارات السياحية الأجمل على الإطلاق داخل القارة الأوروبية.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: طبعاً زرت سويسرا وزرتها مرتين، مرة في شهر 10 ومرة في شهر 6. طبعاً أنا عجبتني جداً في شهر 10، لكان الجو جداً رائع ممطر. ومن الأشياء اللي عجبتني في سويسرا طبعاً طبيعتها الخلابة، المدن. زرت زيورخ فيها، زرت انترلاكن، لوسي، زرت غريندلوالد والمناطق القريبة من زيورخ. طبعاً من الأشياء اللي تعجبني بعد في سويسرا أو اللي تميزها في سويسرا عندي كونها تشترك مع حدود ويا ألمانيا. أنا جداً محب لألمانيا، لما أزور ألمانيا أنزل إلى سويسرا وأستفيد من القرب الجغرافي.
3: أنا سويسرا ولا مرة رحت لها، بس خاطري أروح لها. سويسرا بلد جميل جداً، يعني من خلال الصور اللي أشوفها بلاد خضراء فيها الأشجار، الأنهار، الجبال، فمكان جميل وصحي جداً. يعني أنا أحب المكان اللي فيه الطبيعة ويكون بعيد عن عوادم السيارات والأدخنة.
4: أنا زرت سويسرا في الصيف، كان جوها وايد حلو في كل الفصول، جوها حلو وخصوصاً في الصيف كان شيء وايد جميل. من أكثر الأشياء اللي عجبتني في سويسرا مصانع الشوكولات، لأن هي تشتهر بهاي الشيء. طبيعتها بعد كانت وايد حلوة، لأن تحسس الواحد براحة نفسية مو طبيعية.
1: تقع سويسرا في مركز القلب من القارة الأوروبية.

الأوروبية وتحيط بحدودها 5 دول، وهي ألمانيا من جهة الشمال، وإيطاليا من جهة الجنوب، والنمسا وإمارة لختنشتاين من جهة الشرق، وفرنسا من جهة الغرب. وتعد سويسرا بلداً مغلقاً بلا أي منافذ بحرية، وتبلغ مساحتها الكلية 41,300 كيلومتر مربع.

0: سافر ويانا.
1: تتألف سويسرا من ثلاث مناطق جغرافية أساسية، هي سلسلة جبال الألب السويسرية الممتدة في الجنوب وتغطي ثلثي مساحة البلاد تقريباً، وهي من أكثر أماكن السياحة في سويسرا جذباً للسياح. من بعدها تأتي سلسلة جبال جورا، وهي التي ترتفع على شكل هلال صخري يحيط غرب وشمال البلاد وتشكل خط الفاصل بين سويسرا وفرنسا. وبين هذه المجموعتين الكبيرتين من السلاسل الجبلية يمتد الجزء المسطح من البلاد، وهو المنطقة المسمى بالهضبة السهلية أو الهضبة السويسرية، وهي المنطقة اللي تجمع غالبية المدن والقرى الشهيرة بسويسرا.
0: سافر ويانا.
1: بصورة عامة يغلب على سويسرا طابع مناخي معتدل في أماكن الهضاب والأودية السفلية، ويقدر المعدل السنوي لدرجة الحرارة بحوالي 10 درجات مئوية. وتتحرك درجة الحرارة في أشهر فصل الصيف يونيو ويوليو وأغسطس ما بين 17 و 28 درجة مئوية، في حين تتراوح بأشهر فصل الشتاء ديسمبر ويناير وفبراير ما بين -2 و -7. وكل ما ازداد الارتفاع كل ما قلت درجات الحرارة وكثرة الأمطار، ويكون سقوط الأمطار في سويسرا على مدار السنة، ولكنه يزيد جداً في فترة الشتاء، ويزداد سقوط الثلوج على الجبال والمرتفعات الصخرية، وتبقى القمم الشاهقة لهذه الجبال والمرتفعات مغطاة بالجليد طوال العام.
2: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
1: الرحلة مستمعينا هي الغاية المنشودة لما نتكلم عن سويسرا، فلا بد أن تكون النية مبيتة للقيام بالجولة الكبرى ما بين المدن الكثيرة الرائعة. هذه المدن اللي تنفرد كل منها بطبيعة خلابة ما تتشابه مع غيرها من مدن أوروبا. والآن مستمعينا بناخذكم في جولة سريعة ومختصرة لأهم المدن السياحية في سويسرا.
2: مناطق ومدن سياحية.
1: جنيف عاصمة السلام السويسرية، واللي تعد من كبريات المدن ومراكز التسوق العالمية. تشتهر المدينة بعدة صناعات، ومنها صناعة الساعات وصناعة الحلي والجواهر الثمينة، وتحتوي على الكثير من مقرات الهيئات والمنظمات العالمية. تقع جنيف في جنوب غربي البلاد عند نهاية بحيرة جنيف من ناحية الغرب، حيث يوجد منبع نهر الرون، ويبلغ عدد سكانها قرابة 300,000 نسمة. وتعد جنيف كمدينة من أجمل أماكن السياحة في سويسرا والعالم، فتوجد بها نافورة جيدو اللي تم تصميمها سنة 1886، وتضخ الماء لمسافة 140 متر، وتعتبر معلماً رئيسياً للمدينة. كما يوجد في جنيف جامعة جنيف العريقة واللي أسسها جون كالفن عام 1559. وبفضل الأجواء اللي توفرها جنيف للجميع، وبفضل موقعها الرائع في منتصف أوروبا، تتيح المدينة للزائر القيام بعدد من التجارب المتنوعة اللي لا يمكن أن تمر دون أن تترك بصمتها على الذاكرة، وذلك في بيئة طبيعية شديدة التفرد والجمال. فعلى بعد ساعة من السفر من شاطئ أكبر البحيرة

0: الطائرات في غرب أوروبا يجد الزائر نفسه قبالة سفح جبل المونت بلون، وهو الجبل اللي يعد أعلى قمة في أوروبا. وبإطلالة المدينة الخلابة تجذب جنيف الأنظار مراراً وتكراراً، فمن الرحلات البديعة إلى ريف المدينة والقيام بتجربة ساحرة إلى التجول الحر بشوارع مركز صناعة الساعات القيمة بالعالم. كما يمكن للزائر الاستمتاع بأشهى الأطعمة والمشروبات في أرقى المطاعم، أو يمكن لها الانغماس في تلك الأجواء المزدحمة الصاخبة للحي الدولي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن جنيف ننتقل إلى زيورخ. تمتاز زيورخ بوجهة رائعة على جبال الألب السويسرية المغطاة بالثلوج، وتقدم زيورخ خليط فريد من عناصر الجذب السياحي، فيوجد فيها أكثر من 50 متحف وأكثر من 100 معرض فني، ويوجد بها العديد من علامات الموضة العالمية. وتعد زيورخ من أهم الأماكن السياحية في سويسرا ذات الطبيعة الخاصة، نظراً لكونها المدينة اللي تضم أغلب مناطق الحياة الليلية الفاتنة في سويسرا. وتختلف الأنشطة الترفيهية بالمدينة من زيارة مناطق الاستحمام وبحيرة زيورخ في قلب المدينة إلى زيارة المرتفعات والجبال المذهلة في منطقة ألتلبرغ.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أهم المناطق السياحية في سويسرا والتي تعتبر المدينة المميزة لقضاء العطلات والاستمتاع بالرحلات انترلاكن. هذه المدينة اللي تطل على ثلاثة من الجبال الضخمة، وهي جبل مونش وجبل إيجر وجبل يونغ فراو. وتعد أماكن السياحة في انترلاكن نقطة البداية للقيام بالعديد من النشاطات السياحية. ويمكن القول إن بداية شهرة المدينة تعود إلى القرن التاسع عشر، فاشتهرت بمناظرها الجبلية المذهلة والخلابة، وسافر إليها الكثير من الفنانين المعروفين في تلك الفترة وكتبوا عن جبالها الساحرة وطبيعتها الفائقة. تعتبر شلالات ترومل-باخ من أهم وأجمل أماكن السياحة في انترلاكن على الإطلاق، ويقع مكانها بمنطقة قريبة من الوادي المسمى بوادي لوتر برونن. وتعتبر شلالات ترومل-باخ بأنها عبارة عن 10 شلالات جليدية فائقة الروعة والجمال، وهي تجذب إليها سنوياً الكثير من الزائرين، وقد تم تصنيف هالشلالات على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: زيل بارك أو حديقة سيل هي عبارة عن غابة فائقة الجمال، وتستهوي الغابة محبي الطبيعة وهواة المغامرة، وهالشيء من خلال الجسور الخشبية العظيمة الموجودة فيها واللي يبلغ عددها 8 جسور. وقد يواجه الزائر صعوبة في السير فوقها عند بعض الأماكن مختلفة الارتفاع، ويتوجه إلى الغابة الكثير من الزوار الأجانب والعرب، خاصة عشاق المغامرات، وهالشيء من أجل أن يخوضوا تجارب وتحديات جديدة توفرها أجواء الغابة الساحرة الموجودة في انترلاكن. ومن أهم الأنشطة اللي لازم يقوم فيها كل من يزور سويسرا التسوق، فيجدر بزائر أماكن السياحة في سويسرا أن يفكر بالوقت، فهي البلد الأكبر في صناعة الساعات اللي تحدد هذا الوقت، وأيضاً هي بلد الشوكولاتة وماركات الموضة العالمية. وتعد أماكن التسوق من أهم أماكن السياحة في سويسرا وأكثرها رواجاً، فتعتبر هذه الأسواق شديدة التفرد بين أسواق أوروبا. ومن أشهر الأسواق السويسرية نجد سوق جنيف اللي يشمل عدد كبير من الأنشطة التجارية المتنوعة، وكذلك سوق شارع باهنهوف بمدينة زيورخ واللي يشتهر بتجارة الساعات الفخمة والمجوهرات. باختصار مستمعينا، كل مدينة سويسرية تحظى بسوق مميزة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: كانت هذه مستمعينا جولة سريعة في دولة تعتبر من أجمل بلاد العالم، فنتمنى إلى كل من يسمعنا وما زار سويسرا زيارة قريبة لهذا

0: البلد الساحر. وحتى نلتقيكم في حلقة جديدة، دمتم بألف خير وصحة وعافية. تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء، وإخراج آمنة راشد.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
4: يعتبر أداء اليمين الدستورية أو القسم أساساً وشرطاً لممارسة كل عضو من أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب أعماله في المجلس أو اللجان، حيث يؤدي كل عضو في جلسة علنية وقبل ممارسة أعماله اليمين، الذي يقول فيه كل عضو: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

0: ومضة.
1: تعرف إن حول 60% من استهلاك الكهرباء مرتبط بالتكييف، والتوفير أحياناً يبدأ من أشياء بسيطة. فلتر نظيف يعني كفاءة أفضل. غرفة غير مستخدمة، المكيف فيها مو ضروري يشتغل. نوافذ وبيبان مغلقة بأحكام تساعد على بقاء البرودة. درجة حرارة المكيف المناسبة تفرق في الاستهلاك. تفاصيل صغيرة وفرق كبير.

الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1-7-9-8-7-2-2-7.

مجلس الشورى ومجلس النواب هما شعبة مملكة البحرين في المؤتمرات البرلمانية الدولية، حيث يكون للشعبة لجنة تنفيذية تشكل بداية كل دور انعقاد برئاسة رئيس مجلس النواب وعضوية 8 أعضاء، يختار كل مجلس 4 منهم بالانتخاب، وتتولى اللجنة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لسير العمل في الشعبة.

0: الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما شفت
2: تراثنا الأصيل.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين،
9: هنا البحرين.
10: إذاعة البحرين تقدم
11: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
12: هنا البحرين،
13: إذاعة مملكة البحرين،
14: إذاعة البحرين،
15: إذاعة مملكة البحرين.
16: هذه إذاعة مملكة البحرين.
17: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم، ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيسها.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وليس هناك طبعا أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ الإذاعة إلا من خلال الكوادر التي كانت وما زالت لها البصمة في أرشيف ومكتبة إذاعة البحرين. وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة الإعلامي القدير الأستاذ علي السعيد. حياك الله أستاذ علي.
1: أهلا بك أبو علي وأشكركم على هذا اللقاء، والحقيقة فرصة طيبة أن نزور الإذاعة بعد فترة طويلة يعني من الانقطاع.
0: الله يسلمك. الله يحييك. شنو شعورك لما دشيت الإذاعة بعد كل هالسنين؟
1: والله شفت هناك متغيرات طبعا، المكاتب تغيرت والاستوديوهات تغيرت وصارت على أحدث مثل ما يقولون موديل يعني، ما شاء الله. فشيء طيب يعني الصراحة. شوف يعني الإعلام تأمين بهالسالفة الأجهزة ما أجهزة والتغييرات شيء طيب الصراحة.
0: نعم. ويعني احنا طبعا في لقائنا مع شخصياتنا وضيوفنا الكرام نعتمد على يعني ذاكرتهم وما يحملونه من مخزون، وبكونهم انها معاصرة وعايشة والكثير من الاشخاص يعني الاعلاميين اللي كانوا ايضا معاهم وزملوهم في هذه الرحلة الاعلامية. لكن نبتدي معاهم ايضا بمرحلة الطفولة، مرحلة النشأة، وشلون أثرت عليهم إعلاميا فصار عندهم يعني لربما ميول أو طموح أن هم يعني يكونون خلف المايك أو أمام الكاميرا. فش رأيك نبتدي من ذيك الفترة؟
1: أنا هذا اللي بغيت أقول لك، البداية شلون كانت يعني صارت عندي. شوف أبو علي، يعني أنا كانت عندي هواية من يوم صغير أحب يعني يعني أصير مذيع، فكنت دائما اخذ مثلا مسجل واقعد على الطاوله واسوي روحي يعني كني قاعد اقدم وهذه واقرا اخبار هالسوالف. يعني انا دراستي الابتدائيه بديت في مدرسه يسمونها حسن بن ثابت في المنامه، وبعدين انتقلت الى مدرسه النعيم في الاعداديه، وبعدها انتقلت الى مدرسه الحورة الثانويه. يعني هذه كانت الدراسه عندي. طبعا استمرت معي هالهواية لما يعني تخرجت. اول شيء قدمت سيدة حق التلفزيون صراحة، يعني ما قدمت حق الإذاعة، قدمت حق التلفزيون على اساس انه مذيع ربط في ذاك الوقت.
0: هاي تقريبا كان سنة شن؟
1: خلينا نقول في الثمانينات، يعني 1980 شيء كذي او 81. يعني
0: مسألة الربط بين المواد هذه كانت موجودة في الإذاعة في التلفزيون؟
1: اي طبعا. اي ايه بس الحين ما ادري موجود ولا لا.
0: لا الحين
1: ضايق. اقول لك كل شيء لازم يتغير صح. المهم لان يعني تعرف ما الناس ذاك الوقت ما كان في يعني سوشيال ميديا ولا في شيء، يعني ما يستمعون للاذاعه ويشوفون التلفزيون، يعني ما في شيء ثاني يعني. صحيح. لذلك لازم يكون في مذيع رابطه. يعني
0: بالنسبه حق الاجيال اللي تسمعنا الان، يعني مساله الرابط هذه يعني كان مثلا لما تنتهي ماده يعني يطلع المذيع ويستعرض ايضا المواد القادمه ايضا. نعم. في الساعتين او الثلاث القادمه. نعم.
1: المراد عقب يعني طلعت في التلفزيون، أول شيء قدمت يعني اختبار على أيام خليل الدوادي وطلعت في التلفزيون. بس شنو كانت في ذاك الوقت المشكلة؟ إنه كان يعني شكلي وايد صغير. يعني
0: عادة الوجوه اللي تطلع على التلفزيون كانت أكبر سنًا.
1: إيه تقريبًا. إيه يعني هم في ذاك الوقت قلت لك يعني تغير الوضع، مو مثل الحين لو ان شاء الله تجيب لك ياهل عادي يطلع. هذه
0: يعتبر موهبه يعني.
1: موهبه نعم. هناك لا ما عندهم موهبه ذاك الوقت. يعتمدون على الشكل اكثر شيء. المراد عقب الله يسلمك خلصت يعني، او كلم شو اسمه ذي المسؤول، كلم خليل الدوادي في ذاك الوقت كان هو مؤود التلفزيون، وقال له يعني لا لازم نحول الاذاعه على اساس انه يعني ياخذ خبره وشوي شكله يكبر شوي، يعني وايد احسه صغير يعني. وحولوني الاذاعه في ذاك الوقت، الاذاعه كانت فوق

0: في العدلية. وصراحة يعني رحت هناك بس ما كانت لي عندي الرغبة، لأن أنا يعني حاب التلفزيون وحاب الشاشة يعني أكثر إيش يسمون. وتميت يمكن كم شهر بعده ما عجبني الوضع، وكان في ذاك الوقت حسن كمال الله يذكره بالخير عن الريال طيب يعني، وما قصر وحاول يساعدني يعني اللي يعني شو اسمه يخليني أحب الإذاعة، بس ما تعرف يعني الرغبة داخلية ما كانت
1: الميول التلفزيون أكثر.
0: المهم عقبها طبعا فترة عقبها يمكن بسنتين أو هذه رجعت قدمت مرة ثانية حق التلفزيون وخذوني، وهالمرة لا المسؤول قال شيء، وأعتقد مرة كان موجود أو مو موجود في ذاك الوقت. وأوكي وتمت في هذه مثل ما قلت لك كمذيع ربط يعني بين البرامج واستعراض البرامج وهالسوالف يعني. طبعا احنا بعد في ذاك الوقت انت تعرف ان في رابط وفي مقدم برامج وفي مقدم اخبار، يعني كل واحد ياخذ يعني شغل او اختصاص يعني مو بكل واحد يشبك الاول والتالي.
1: جميل. حتى عندنا احنا في الاذاعه فعلا كان هناك جدول الاخبار وجدول للربط ايضا، فيعني لكل جدول مذيعينه. صحيح. احنا وصلنا الان الى الربط في التلفزيون.
0: نعم. بعدين عقبها بفترة يعني حسيت إن لازم المفروض أبتدي من جديد يعني، والحقيقة المفروض يعني في ذاك الوقت يعني مشكلة ما كان في يعني ناس دربك يعني على القعدة وعلى الأداء وعلى هالسوالف يعني. الصراحة أقول لك هذه كان يفتقد التلفزيون والإذاعة. فشفت إن الإذاعة يعني هي أحسن مكان حق التدريب وحق الواحد يتعلم وحق يتثقف أكثر وأكثر. فهني عقب بعد رجعت يعني هني كانت يعني رجعت حق الإذاعة، وصار عندي كانت الرغبة يعني، مو بمثل أول مرة ما كانت عندي رغبة، لا المرة كانت عندي رغبة أساس أني يمكن لأنك كبرت شوي ونضجت فعشان كذي كان شو اسمه. فشفت أنه لا لازم الواحد يبتدي صح، يبتدي في الإذاعة يعني على أساس يعني يتعلم النطق صحيح والأداء يعني يتغير يعني. ومن ذاك الوقت يعني الحمد لله، وعقب بعد فترة عاد خلاص بعد قلنا يعني خلاص شبعنا من كل التلفزيون من الإذاعة، فقلنا نتفرغ حق شيء ثاني شو يسمونه. فدرست قمت يعني رحت أدرس في الجامعة على أساس إني أكمل التعليم الجامعي. والحمد لله وعقبها بس يعني رحت شفت لي شغلة ثانية وهديت الإذاعة.
1: واليوم تشرف بوجودك في الإذاعة أستاذ علي.
0: الله يسلمك.
1: بس حابين أيضا يعني نرجع شوي في هالذكريات الجميلة، في تفاصيل حابين شوي نوقف عندها.
0: تفضل.
1: لحين عندك الأشرطة الكاسيت اللي أنت تسجل فيها.
0: وين أبو علي يخلونك في البيت الأشياء القديمة. لا يقطونها ما يخلونها لك يعني.
1: بس أنت كنت يعني ذيك الفترة بمن تأثرت يعني في القراءة في الأخبار اللي صار عندك يعني الشغف وأن أنت يعني تسجل ويصير عندك طموح فيما بعد يعني للتقديم التلفزيوني؟
0: أنا طبعا كنت أطالع دائما وكنت يعني أحب أشاهد التلفزيون في ذاك الوقت يعني من يوم صغير يعني أحب التلفزيون، ويعني دائما مثل ما تقول يعني أشاهد التلفزيون يعني أكثر وقتي، ما عندي شيء ثاني. ما طبعا ذاك الوقت ما في لا تلفونات ولا يحزنون، أكثر شيء يعني يا التلفزيون إذا تخلص
1: يعني كان في يعني حتى القنوات كانت محدودة أستاذ علي ذاك الوقت.
0: أي نعم في ذاك الوقت كانت القنوات محدودة، ومثل ما قلت يعني والإذاعة كنا نستمع لها طبعا في ذاك الوقت وايد يعني، لأن أنت تعرف في ذاك الوقت التلفزيون ما كان يشتغل 24 ساعة. يمكن يعني للساعة 12 أعتقد كان أو شيء كذي، أو يبتدي من الساعة أنا شوف إحنا كان ما تذكر أو ما أدري يعني أبو علي، التلفزيون كان يبتدي يشتغل من الساعة 4 العصر للساعة 12 في الليل. فأنت في الوقت القبل شو تسوي؟ فعندك الإذاعة يعني تسمعها وهذه. أنت قلت لي تأثرت بالأصوات اللي تسمعها. أنا طبعا في وايد أصوات في ذاك الوقت كانت أحب أسمعها، منهم سعيد الحمد، حسن كمال، أمين الشملان، هذا اللي يعني أصوات كانت تعجبني وأحب أسمعها يعني خاصة في البرامج

0: برامج وحتى في قراءة الأخبار يعني. تأثرت فيهم الصراحة في دلين الجمعة ويعني وعلى ذلك يعني قلت لا لازم أخذ التجربة بس خلي أخلص إن شاء الله الثانوية وبعدين لكل حادثة حديث. فالحمد لله يعني مثل ما قلت قدمت وخذوني بس ما صار تشانس اني اكمل وياهم بسبب الناس صغر سني لان انا تخرجت قبل موعدي يعني.
1: طيب هسه علي يعني عاده في ذيك الفتره يعني تعرف بحكم الاهل وطموحاتهم واحيانا يعني حتى هم يشكلون الطريق اللي يروح فيه ولدهم يعني. لكن يعني كون ان انت فكرت ان تقدم في المجال الاعلامي فهذه بحد ذاته يعني انت كانك فكرت خارج الصندوق. يعني هل شنو كان راي المحيط؟
0: والله شوف يعني ما اقول لك الصدق يعني ما كان هناك تشجيع مو يعني ما لهم يعني كان الاهل ما لهم في بتشتغل مذيع بتشتغل في اي مجال ما عندهم مشكله اي بس تعرف في ذاك الوقت إلا شغلة سالفة الغناء هذه شوي محرم عن
1: كن العائلة محافظة
0: أي محافظة شو اسمه التمثيل ما كان في ذاك الوقت يعني والله إحنا بعد ما كان لنا الرغبة لا في الغناء ولا في التمثيل يعني بس إنه كمذيع على أساس إنه هم تستفيد من الشغلة يعني مثلا تقدم معلومة حق المستمع والمشاهد يعني هذا اللي بس يعني الجماعة يعني الأهل ما يعني ما اعترضوا على طريقي ولا قالوا لي مثلا لا ما يصلح لك لا تعرف في ذاك الوقت يعني ترك لي حرية الاختيار يعني.
1: نعم بديت معاهم في الربط بين المواد.
0: نعم
1: طبيعة هذه المهنة أحيانا تتطلب التعبير تتطلب يعني تركيب الجمل تركيب الكلمات. هل في مثلا من الزملاء هل في من الشخصيات اللي كانت موجودة خلينا نقول يعني ساهمت في تذليل هذه العملية ولا أنت يعني ما شاء الله من دخولك يعني كنت يعني ممارس لهذه العملية بشكل سلس؟
0: لا والله شوف الصراحة يعني كانت يعني كان هناك مذيعات قبلي كان في نفس الشغلة يعني ومن جنسيات متعددة يعني فكنت أخذ منهم الصراحة يعني التعبير والأسلوب مالهم يعني وطبقة يعني.
1: تذكر منهم أسماء معينة؟
0: إي والله يعني أتذكر كان عندنا واحدة اسمها شادية محمود.
1: نعم.
0: سميحة سمور فاطمة الدوسري.
1: نعم الله يرحمها.
0: الله يرحمها. إيه.
1: بدر.
0: إيه إيه.
1: وكانت معكم أيضا الأستاذة كريمة زيداني في التلفزيون.
0: إيه. بس كانت كريمة في ذاك الوقت يعني مقدمة برامج.
1: وما كانت.
0: إيه إيه لا يعني مثل ما تقول أرقى شوي. أما إحنا يعني كنا بس الرابط وفي ذاك الوقت يعني. اللي أتذكرهم يعني
1: في أسلوبهم كان لهم طريقتهم وكان لهم أسلوبهم.
0: نعم أسلوبهم فأنا كنت أخذ منهم. أنا قلت لك يعني من شوي بقالي إن مشكلتنا يعني في ذاك الوقت ما في يعني التدريب الصحيح خلني أقول لك الصج ولا في كان يعني يعني شو يعني ما أدري شلون أشرح لك لكن يعني ما حد كان يدلك على شلون تقدم أو تربط البرامج أو شنو تقول أو هذه أو حتى قعدتك أنت بتعرف التلفزيون تحتاج قعدة تحتاج نبرة صوت يكون يعني لطيفة تكون يعني أسلوبك حلو حساس المشاهد يتقبل منك يعني. هذه أنا الحمد لله في ذاك الوقت يعني الصراحة ما أقول لك الصراحة أن لقيت قبول من الناس يعني فلما أطلع يعني الشباب والربع يعني كانوا يقولون لي يعني لا تمام وخوشة وعندك المخرج الحروف حلوة وهذه يعني فلله الحمد يعني هذا اللي خلاني أستمر يعني.
1: إيش كثرة في الربط سيد علي تقريبا كم سنة؟
0: تقريبا خلينا نقول 5-6 سنوات بعدين بديت أقدم برامج يأخذون في البرامج يعني فكنا عندنا برنامج أسبوعي كمنوع. أنا شوف أنا لي يعني ميولي للبرامج منوعات أكثر من الأخبار ومن أشياء ثانية أقول لك الصراحة

0: بس وقدمنا برامج في ذاك الوقت والحمد لله، وكان خاصة أيام بعد الأعياد بالذات.
1: تفضيلك لبرامج المنوعات والبرامج الثقافية عن الأخبار، هل في سبب معين؟ هل في
0: تتعرف يعني أكثر المشاهدين أو المستمعين يعني ما يحبون وايد الأخبار وهذه؟
1: صحيح.
0: يعني يميلون للأشياء اللي تفرفش، اللي المنوعة، اللي يعني تعدل مزاجك مثل ما يقولون في ذاك الوقت يعني. فلذلك كنت أنا أميل حق هالسوالف يعني، ما كنت شو يسمونه
1: البرامج السياسية ولا
0: نعم. بس بعدين يعني لا، بعدين كله تعرف يعني كل واحد كل ما يكبر شوي يحس لأنه يعني يبي لازم يغير، لازم يعني بس عاد خلاص يعني قدمنا رابط يعني خلاص لازم الحين نغير نروح يعني تقديم برامج مثل ما قلت لك ستيب باي ستيب، وبعدين عاد لازم عاد الأخبار بعد نجربها نشوف شو يسمونه، فنشوف الأفضل أو مو الأفضل اللي يعني يعني لازم يعني تغير على أساس بعد أنت تحس بالملل إذا تمت في إطار واحد والمشاهد بعد يتملل منك يعني.
1: دخولك لذاع أستاذ، الدخول الثاني فلنقل اللي هو اللي نشرت الأخبار، كان من سنة كم لسنة كم تقريبا؟
0: تقريبا خلينا نقول من 1986 إلى 2006.
1: ما شاء الله.
0: أي نعم يعني تقريبا 10 سنوات،
1: 20 سنة تقريبا إذا قلنا من ل 96 ل 2006.
0: إيه صح صح.
1: إيه ما شاء الله. إحنا يعني راح نأخذ كل مرحلة تغيير بشخوصها وبقصتها.
0: نعم.
1: انتقالك من الرابط إلى البرامج، تذكر من وافقك عليها ورشحك للبرنامج اللي يعني تفضلت فيه؟
0: شوف في ذاك الوقت كانت في هناك لجنة لاختيار البرامج. أنت تعرف كل دورة 3 شهور، قبل هالثلاث شهور يكون في اجتماع حق لجنة البرامج عشان تختار البرامج اللي بتقدمها في الدورة الجديدة.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني طبعا أنا ما أحضر، اللي يحضرون المسؤولين وهم يرشحونك.
1: جميل.
0: إيه هم
1: جميل.
0: يرشحونك والله فلان وفلانة يقدمون مثلا دي البرامج، وفلان وفلان يقدم دي البرامج هالشكل يعني بهالطريقة.
1: نعم.
0: يعني على أساس تم اختياري في تقديم بعض البرامج، فالحمد لله متوفقنا وقدمنا، فصار عدى حق الدورة اللي بعدها مثلا كذي يعطوني برامج غيرها وبهالطريقة يعني.
1: نعم. وكانت البرامج هذه عبارة عن نصوص وفيها معلومات وفيها
0: اي طبعا طبعا شو اسمه تحضير.
1: نعم. بعد ذلك انتقلت إلى تقديم الأخبار.
0: إيه ومثل ما قلت لك يعني عقب البرامج قلت لك أنا حاولت يعني أطور من نفسي، فقلت لازم يعني لازم أبتدي صح، وفلذلك يعني كلمت في ذاك الوقت كان الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
1: نعم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله.
0: إيه نعم. الله يرحمه. هو يعني قد يعني جيت له وشرحت له أن أبي أبتدي في الإذاعة يعني تقديم أخبار وهذا على أساس أني أبي أطور هذه، فما إيش اسمه ما عارض، بالعكس شجعني وقال أوكي تفضل، ونزلونا في جدول وكنا نقدم شوي شوي. أول طبعا بعد ما يصير الأخبار الكبيرة لازم أول شيء المواجيز تخبر المواجيز الصغيرة اللي بدقيقة دقيقتين على أساس أنه تعرف لازم يعني هو الصح، هذا الصح
1: كتدرج في
0: كتدرج هي، لأن وبعدين تروح حق الأخبار الطويلة وهذه واللي تحتاج شو اسمه.
1: من كان معك في الجدول هذه الجدول الأخبار سواء كان في المواجيز أو في النشاط؟
0: خل نتكلم عن الإذاعة.
1: نعم.
0: في ذاك الوقت كان المذيعين بعضهم توفى والله يرحمهم، محمود السلوادي الله يرحمه.
1: نعم الله يرحمه.
0: عبد الجليل الصفار الله يرحمه. كان معانا عوض هاشم الله يرحمه.
1: نعم.
0: وطبعا عبد الجليل الطريف الحين موجود.
1: نعم.
0: الله يعطيه الصحة والعافية.
1: نعم.
0: وعندنا أحمد حسين بعد، وأمير قاسم، وعبد العزيز العوضي كان بعد في ذاك الوقت، وإبراهيم عبد الكريم، عاطف الصاطي الله يرحمه. يعني هاي عاطف الصاطي بعد يعني وايد كنت أحبه أقلد، لأنه كان يعني الصراحة نموذج يعني حلو حق شو اسمه، يعني إذا الواحد

0: تعلم التقديم والقراءة صحيحة. وتذكر بعد كانوا ويانا عبد الله يوسف، من عارفه الممثل وكان ابراهيم بحر ويانا الله يرحمه، وعبد الله ملك بعد كان ويانا بعد في ذاك الوقت، يعني كلنا احنا كنا نقدم الاخبار وهذه. اتذكر بعد من المذيعين الجدا اللي يا عقب محمد الشروق الله يرحمه، وغازي عبد المحسن إيه في هذاك الوقت، يعني هذه يعني التحقت وياهم واشتغلت معهم. أتذكر تقول إني اشتغلت مع يعني جيل قديم وجيل جديد، يعني يعني صرت في الوسط يعني.
1: الأصوات النسائية من كان معك أيضا في هذا الجدول؟
0: أتذكر أمينة الشملان، عائشة عبد اللطيف، بدرية عبد اللطيف، أحلام محمد، فاطمة الدوسري، وأمينة حسن، نعم الله يذكرها بالخير، كانت بعد صارت في يوم من الأيام مسؤولتنا هي اللي تقد يعني تسوي الجدول. نعم وفوزية محمد. وتذكر من المذيعات أبو علي بروين زينل في ذاك الوقت، وعندنا بروين حبيب بعد كانت تتقدم برامج مع إبراهيم عبد الكريم في الليل، يعني يسمونه صوت السهارة، كان ليلة ما تذكر. ومن المذيعات بعد أتذكر فتحية عبد الله، الله يذكرها بالخير، يعني هي زوجة المخرج الراحل إبراهيم عيسى الله يرحمه، وأم المخرج الحالي عيسى إبراهيم عيسى يعني، وفاطمة الروعي، وكريم زيداني بعد بعد تحقت في الإذاعة، يعني تعرف يعني مثل ما قلت لك يعني الإذاعة في ذاك الوقت يعني كان يعني حق اللي أبي يتدرب عدل صح يعني لازم يبتدي في الإذاعة، أنا يعني أنا من وجهة نظري. فهذا اللي أتذكرهم، يعني يمكن في ناس نسيتهم بس هذا اللي أتذكرهم، فكنا يعني نشجع بعض.
1: أستاذ علي، أنت عملت في جو التلفزيون، وبداية يعني يمكن ما كنت حاب جو الإذاعة بس بعدين رجعت برغبتك إلى يعني الإذاعة. شو اللي يفرق جو التلفزيون عن جو الإذاعة، وأيهما أقرب لك؟
0: شوف، هو التلفزيون إذا يعني مثلا تحب يعني يشوفون الناس مجهولك والله يعني يتعرفون عليك أفضل. بس الصح هو المفروض يعني الواحد يبتدي في الإذاعة، يعني مثل ما قلت لك تعلم النطق الصحيح، الأداء، الطريقة الصحيحة، يعني إلقاء النشرة أو يعني تقديم البرامج، وبعدين طبعا تتعلم في التلفزيون على مثلا القعدة، على
1: يعني لغة الجسد
0: عليك نور، هذه هني لازم عقب يعني، بس البداية لازم تبتدي صح مع الإذاعة.
1: ربطكم للبرامج في جدول الربط كان فقط في البرنامج العام ولا أيضا يعني في موجات ثانية؟
0: في موجة في ذاك الوقت انفتحت موجة القرآن الكريم 612 AM، إن كان البرنامج الثاني تبدأ من الساعة 8 الصبح للساعة 8 في الليل، من 8 في الليل للساعة 12 تكون فيها إذاعة القرآن الكريم، ومن عقب من 12 ل 8 الصبح تنضم إلى البرنامج العام العادية. هذه اللي أتذكر في ذاك الوقت طبعا.
1: هذه عقب ما يعني صارت الإذاعة تبث 24 ساعة.
0: نعم، هاي بعد طبعا موجة القرآن الكريم بعد في ذاك الوقت كانت تنفتح في الليل بس من الساعة 8 للساعة 12، مو مثل الحين 24 ساعة، فكنا بعد نقدم فيها نربط يعني ما بين الفقرات، وقدمت بعض البرامج الدينية في ذاك الوقت. أتذكر وقدمت برنامج في إذاعة القرآن الكريم أسئلة على الهواء، يعني كان معه الشيخ اسمه أحمد عطلة في ذاك الوقت، وكان المخرج محمد الجابر. يعني إحنا ساعات يعني ساعات تتيح لنا الفرصة ان مثلا نقدم برامج نيابه عن يعني مذيعين معينين على اساس ان مثلا مشغولين او هذه، فالحمد لله يعني الله وفقنا يعني في هالبرامج، وكانت برامج طيبه يعني. وبالنسبه للتلفزيون طبعا

0: عقب يتقدم يعني برامج عن الرياضة. أنا شوي رياضي يعني أحب الرياضة يعني الصراحة لي هواية يعني يعني في هواية كرة القدم يعني فأحب البرامج الرياضية يعني. فهذه اللي أتذكرها يعني في أيام عملي في الإذاعة والتلفزيون في ذاك الوقت.
1: نعم. من تذكر أستاذ علي من لما فترة وجودك في الإذاعة، من تذكر من الزملاء اللي كانوا فلنقل منفذين لنشرات الأخبار معاكم في الإذاعة؟
0: والله شوف كان ويانا يعني عبد الناصر الحالي موجود
1: اللي عبد الناصر النعار
0: وكان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وعهود تليفات، وعبد الحميد العلي، ومحمد عتيق، وأحمد الشريان، وفاطمة شمس، وواضحة سعد، وفاطمة الملة. وأتذكر بعد كنا في واحدة اسمها لطيفة يوسف يعني.
1: نعم.
0: وأتذكر بعد صديق عزيز اسمه هشام خليفة، يعني في أسامي كثيرة في ذاك الوقت كانوا هم المنفذين. وأتذكر بعد لطيفة بمطيع وجميلة بمطيع وصبري حسين، وأتذكر بعد جميلة الشاعر ومنال عتيق، يعني هذا اللي أتذكرهم في الإذاعة. هذين بعد كانوا يعني من اللي دائما يعني ألاقيهم في وقت دوامي يعني. ومن اللي يبدأ يعني قبل لا أطلع أتذكر إبراهيم تولفات وأحمد جنبر هذين وراشد عبد الرحيم، هذين اللي يعني في نهاية مشوار في الإذاعة يعني.
1: ما شاء الله.
0: نعم. وفي يعني أسماء يعني يمكن ما أتذكرها يعني.
1: في أكيد يعني مرحلة قبل المنفذين اللي تفضلت بذكرهم يمكن في البداية كانوا أقدم منهم أو شيء.
0: نعم نعم. أتذكر عبد الواحد درويش كان مخرج، محمد الجابر، وأتذكر بعد إبراهيم عيسى ونبيل العلوي، محمد حسن، وفي عيسى الجلاهمة. نعم. علي الأنصاري، هذه اللي أتذكرها هي أيام الإذاعة القديمة اللي كانت في العدلية.
1: العدلية. نعم.
0: أي. نعم. هذا لين بعد هاي كانوا بعد انتقلوا يعني المبنى الجديد في الإذاعة هني في مدينة عيسى.
1: نعم. من يعني الأقسام المهمة في إذاعة البحرين قسم المكتبة.
0: نعم.
1: المكتبة والأرشيف.
0: نعم.
1: من تذكر منهم أستاذ علي في وقت وجودك في إذاعة البحرين تقديم نشرات الأخبار؟
0: شوف إبراهيم مصطفى تذكره. وحتى هاي الأستاذ إبراهيم الصراحة ساعدني في تعرف في موضوع قراءة الأخبار تحتاج يعني إلى واحد متمرس في سالفة اللغة العربية الفصحى. فكان إبراهيم مصطفى يساعدني الصراحة في ذاك الوقت لما مثلا أبي أقرأ الأخبار يعني في التشكيل. محطات ثانية يعني يحطون موظف خاص حق التشكيل النشرة،
1: مدقق لغوي
0: يعني. مدقق يعني أساس أنه في ذاك الوقت ما فيه، قلت لك يعني ما كان فيه في الإذاعة، بس هذه إبراهيم مصطفى كان من اللي كان اللي المسؤول في ذاك الوقت في المكتبة الإذاعة. وأتذكر في ذاك الوقت بعد في من المكتبة الإذاعة فيصل رويعي، بدرية كمال، ومحمد صالح، مريم موسى يعني، وسهام خليفة بعد، ونيلة العامر، ولطيف زويت، ولطيف الحمر. فهذا اللي أتذكرهم. ومثل ما قلت لك يعني أرجع أقول لك إن كان إبراهيم مصطفى هو المسؤول مالهم، وهو اللي كان مثل ما قلت لك ساعات يساعدني في سالفة التشكيل يعني الأخبار.
1: هاي بشهادة الحقيقة إن أكثر من شخصية من الإعلاميين قبلناها يعني عاصرت الأستاذ إبراهيم، يعني فعلا ذكرت يعني هذه النقطة المهمة في إنه هو يعني كان يعني عنده دراية باللغة العربية.
0: نعم نعم
1: ما شاء الله.
0: فألذ يعني هو هذه كان يساعدنا في ذاك الوقت. وأتذكر بعد من المهندسين اللي ذاع أبو علي في ذاك الوقت عندنا محمد تولفت، ومحمد خالد الله يرحمه.

0: يرحمه، وابراهيم المرباطي الله يرحمه، وعبد الله بحر بعد الله يرحمه. انا هذا من المهندسين اللي كانوا بعد دائما اذا في خلل في الاذاعه وفي الكنترول في المكسر ايون الجماعه ونشوفهم يعني، نتلاقوا وياهم ونقعد ساعات يعني بعد قاعده اخويه مع بعض. هذا اللي اتذكرهم يعني.
1: واتذكر من المهندسين مال النقل الخارجي حسين المحروس وعلي السيد وسلمان رجب، هذا اللي جاوا على بالي يعني.
2: دائما ما يوصف يعني الجو الاذاعه مقارنه بيعني جو مثلا التلفزيون او يعني اقسام اخرى يعني في وزاره الاعلام، بان فيه شوي حميميه اكثر يعني اسريه اكثر. هل حسيت بهذا الشيء؟
0: اي طبعا طبعا. شوف، لان بحكم ان احنا كنا مثلا نداوم 4 ساعات في اليوم، وهذا يعني الوقت مو بثابت، مثلا ساعاتتي من الساعة 2 للساعة 5 سوري 3 ساعات، او من 5 ل 8 او من 8 الى 12
2: حسب الجدول،
0: على حسب الجدول. ففي كل وقت هذه تتلاقى مع ناس ثانيين يعني معينين، مع شو اسمه من المنفذين، مع من المهندسين، من المخرجين يعني اللي يسجلون في ذاك الوقت يعني. فمثل ما قلت لك كنا يعني مثل أسرة يعني، متفاهمين نتعاون مع بعض. وساعات مثلا نكون أنا مشغول عندي شغلة يعني، أكلم زميلي يود عني هالفترة وأنا يود عنه فترة ثانية. ففي كان وايد يعني تعاون الحمد لله في ذاك الوقت يعني.
2: نعم. لو رجعنا يعني قبلها في مرحلة يعني أول انضمامك للإذاعة لما كانت في العدلية،
0: نعم،
2: شو اللي تذكر من المباني، أو شو اللي تذكر من الـ الأجواء اللي كانت يعني موجودة، وإن كانت بسيطة مقارنة بالمبنى اللي احنا فيه الحين حاليا؟
0: نعم. في ذاك الوقت يعني كانت الإذاعة اللي في العدلية شو أقول لك، عبارة عن حجرة يعني. أنا ما كان في استوديوهات كثيرة، أنا أتذكرها يعني إن استوديو واحد هذا اللي نبث منه كل شيء، تقديم البرامج، الأخبار، يعني هل أتذكر يعني ما كان في يعني مثل الحين يعني ما شاء الله في مدينة عيسى في استوديوهات وفي يعني أقسام كثيرة يعني، هذا اللي أتذكره.
2: لما كنت موجود السنة علي في جدول الأخبار في إذاعة البحرين، هل كنت متفرغ للإذاعة ولا أيضا كنت يعني في نفس الوقت تقدم في التلفزيون؟
0: لا والله، شوف هو مو يعني مو متفرغ تفرغ كامل حق الإذاعة، لا كنا يعني مثل ما قلت لك يعني إحنا عندنا جدول. الجدول مثلا اللي يكون في وقتي عندي هنا في التلفزيون مثلا من يعني خلينا نقول من 8 ل 12 يكون في قبلها يكون عندي مثلا في التلفزيون شغلة أو تقديم برنامج أو شيء هالسوالف بهالطريقة يعني. يعني أنا أثق بيني وبين نفسي يعني، أو حتى مع الزملاء مثل ما قلت لك يعني، نطلب يعني مثلا تغيير الدوام. ففي كان تعاون يعني، الصراحة ما كانوا يقصرون في ذاك الوقت المسؤولين يعني، يعني ساعدونا بأي طريقة يعني.
2: نعم. هل تذكر يعني في يعني طوال هذه المسيرة الجميلة ما بين التلفزيون والإذاعة بعض المواقف الطريفة اللي ما زلت يعني ما زالت في بالك يعني، وحتى لو ما كانت طريفة حتى يعني؟
0: نعم والله يا أبو علي، يعني حاليا ما أتذكر أشياء، لكن يعني أيام رمضان شوي يصير عندنا لوية في الإذاعة وفي التلفزيون هذه. أي نعم، هني عاد سالفة إنك تحضر فطورك وتحضر هذا وتبي تلحق تقدم برامج، وهذه يعني شوي كانت إن يعني يصير عندك نوع الارتباك وفي المواعيد ويعني هذه لا تتذكر. ساعات تنقطع الإذاعة يعني يعني بين فترة ساعات تنقطع الإذاعة يعني لأسباب هندسية أنا ما أعرفها، فتكون أنت قاعد تقرأ والإذاعة ردي ما حد يسمعك يعني كأنه يعني يعني هاي نادرة ما تحصل يعني، بس الحمد لله يعني. بس إحنا حاليا الصراحة مو بتذكر أشياء يعني، ما في أشياء مو بزينة ولا في أشياء زينة.

0: يعني يعني قليل اللي المواقف.
1: نعم. من بين نشرات الأخبار، هل في نشرة أخبار ما زالت يعني في بالك، في ذاكرتك، لسبب معين، لتاريخ معين، لشيء معين؟
0: والله شوف، أيام غزو الكويت،
1: نعم،
0: هذه هني صار يعني صارت خليت نحل في التلفزيون والإذاعة يعني.
1: نعم. نعم.
0: والأخبار هذه اللي أتذكر حتى يعني خلونا ساعات نبات في الإذاعة. نعم. لأن كان 24 ساعة لازم تقول آخر المستجدات.
1: صحيح.
0: أي في ذاك الوقت. فهذه اللي إحنا شو اسمه اللي كان يعني صارتنا هالفترة يعني شوي شغل زيادة يعني، والدوام صار شوي مرهق.
1: يمكن هني أيضا يعني تحول يعني وقت البث صار 24 ساعة بدل.
0: أعتقد إيه، أعتقد كنا من ذي الوقت. صح كلامك. حتى اللي ذاع أعتقد ما في ذاك ترى، حتى اللي ذاع في يعني من قبل ما كانت تتم 24 ساعة. تذكر كانت تتبند الساعة 12 وتفتح مرة ثانية الساعة 6 الصبح.
1: صحيح.
0: ايه.
1: نعم. بسبب الحرب يعني صارت بعد ذلك تبث 24 ساعة.
0: والتلفزيون نفس السالفة بعد كذي صار 24 ساعة من قبل ذيك الحرب يعني.
1: بالإضافة إلى الحفاظ على مخارج الحروف، سواء يعني كنت متواجد أستاذ علي في الإذاعة أو في التلفزيون أيضا، بالإضافة إلى الحفاظ مثلا على الهندام وكذلك لغة الجسد بالنسبة لتقديمك في التلفزيون، هل هناك أيضا عنصر يعني مساند، إذا قلنا إذا صح التعبير، يعني من المفترض أن يتحلى به الإعلامي على أساس أنه يكون يعني شخص ناجح في مهنته؟
0: صح. وعلي الثقافة يعني.
1: ثقافة. نعم.
0: نعم. يعني المفروض أن المذيع يكون مثقف ثقافة عالية إذا يعني يبي ينجح، لأن أنت ساعات تتعرض إلى بعض الأسئلة حتى وأنت برا. يعني يشوفك واحد مثلا من الأصدقاء والله هذه ويسألك عن أسئلة مثلا، فأنت لازم يكون عندك خلفية عن الموضوع يعني قد ما تقدر أن تكون مثقف، على أساس ما تتوهق وتقول له والله أنا ما أعرفه هذه يعني. يعني أنا ما أقول لك لازم تكون هذه، بس يعني لازم تثقف روحك، يعني لازم لما يسألونك سؤال برا أو أي مكان يعني أنت عارف عندك الرد المناسب يعني حق السؤال.
1: نعم.
0: فأنا أشوف أن الثقافة يعني مهمة حق المذيع، بالإضافة إلى حسن الأداء والصوت. الصوت هذه طبعا من عمم رب العالمين، ما تدري يعني يعني هو الواحد يحب أنه يعني يكون صوت رخيم وهذه، بس يعني هذه نعمة من رب العالمين.
1: نعم.
0: كل واحد يعطي على قد حاله.
1: صحيح.
0: لكن أهم شيء مثل ما قلت لك أن أنت أسلوبك، الأسلوب لازم يكون عندك أسلوب، لازم عندك قاعدة معينة حق مثلا لتقديم البرامج، ومثل ما قلت لك تكون مثقف. يعني هذه الأمور يعني بتساعدك أن أنت تطور من نفسك وتكون يعني مذيع إن شاء الله ناجح إذا بغيت يعني. الناس ما تنساك وتمدحك وتثني عليك، المفروض يكون هذه يعني المواصفات فيك.
1: يترك بصمة حتى يعني بالنسبة للجمهور يعني، حتى
0: نعم،
1: اللي يسمع ويشاهد يعرف يفرق بين فعلا بين الأشخاص.
0: نعم.
1: نعم. خصوصا نحن يعني اليوم نتعامل مع يعني جمهور يعني ذكي جدا.
0: نعم. اي ما خب السوشيال ميديا مو مقصر.
1: استاذ علي، بعد انتقالك من مرحله التقديم بالربط دخلت الى مرحله البرامج.
0: نعم.
1: هل هناك نمط معين من البرامج يعني غير البرامج الثقافيه والمنوعه ايضا يعني استهوتك ذيك الفتره؟
0: نعم. شوف علي، أنا من النوع والعياذ من كلمة أنا أحب البرامج الصريحة، يعني سواء كانت برامج فنية أو سياسية أو رياضية، أحب أتكلم بصدق، ما أحب أجامل. أنا هذه فيني الطبع. فمساعة ذكرت لي شنو صار لك من المواقف، حتى ذكرت في موقف أنا في برنامج كان عندنا في أيام العيد نقدمه، استضافنا واحد من الفنانين

0: المحرمين في ذاك الوقت كان معروف. وسوينا معاه لقاء، واللقاء هذه شوي كان فيه كلام يعني صريح. أنا أحب هالسوالف، يعني أحب، يعني ما أحب البرامج الرتيبة المملة والأسئلة العادية، إيش تحب تأكل، إيش تحب هذه، يعني أحب يعني الصراحة أقول لك أنا يعني
1: حتى الناس ما يعني ما تهتم،
0: ما تهتم. يعني أنا كنت من النوع اللي أحب، يعني في ذاك الوقت تشوف، يعني في ذاك الوقت ما كان في برامج يعني صريحة مباشرة، يعني في ذاك الوقت كانت كلها بعد
1: تخبر على نفس الرتم،
0: يعني على نفس الرتم شنو بدايتك الفنية وشنو تحب تأكل وشنو هذه. في ذاك الوقت أنا يعني ما كانت تعجبني وايد، فأنا فحصلت فرصة وقدمت برنامج مع زميلة يعني، واستضافنا واحد من المطربين اللي في ذاك الوقت، وصراحة يعني شفته وايد قام يتكلم عن نفسه، فعطيته يعني انتقاد بسيط، يعني أو مو انتقاد، عطيته سؤال يعني بسيط. الحقيقة هالسؤال هذه نرفزه وخلاه يطلع من طوره الصراحة، ولحتى لدرجة إن يعني تم شايل في قلبه علي وشفته في مكان برا على في هذه. إي والله أقول له يا فلان يعني إن شاء الله نسوي معك لقاء ثاني، اللي يقول لي أنت ما في أمل في ذاك الوقت يعني. الله يذكره بالخير يعني. فيعني أنا كذي يعني أنا تستهوني البرامج اللي فيها صراحة، سواء يعني كان فنان، كان سياسي، كان رياضي، يعني أحب الكلام يعني اللي أستفيد منه، يعني تقنعني بالكلام، يعني لا تعطيني كلام منمق وتجاملني وتقول لي شغلات يعني ممكن مو صحيحة بس عساس تلمع صورتك ولا تلمع، هذه ما أحبها أنا صراحة.
1: خصوصا اليوم يعني أيضا ملكات الناس تختلف ويعني أفهامهم تختلف جيل عن جيل.
0: شوف أنا أتكلم عن ذاك الوقت، في ذاك الوقت ما قليل اللي يطلعون برامج هذه. طبعا عقب طلعت برامج، تشوف أنت عقب فترة طلعت في المحطات الثانية شلون يتكلمون وشلون يستقبلون الضيوف
1: وشلون يتكلمون عشان يتطققون
0: هذا هو
1: في عراك يعني.
0: نعم. لا احنا بتوصل يعني لهالمواصيل يعني، لا طبعا الواحد كل واحد يحترم رأي الثاني
1: بالطبيعة.
0: إيه يعني انت اوكي بتعطي أسئلة صريحة وواضحة ومفيدة حق الناس، أساس أنا أستفيد من رد يعني الجواب مالك، مو تعطي أسئلة يعني تشوف في بعض البرامج الحواري اللي فيها صراخ وهواش، أنا ما أستفيد منها الصراحة. أنا ما يعني أنا شنو استفادت وشنو استمعت أصلا، ما أقدر أسمع شيء يعني من هالصراخ.
1: القناة بس استفادت عدد مشاهدات يعني.
0: وتعرف الحين هاي الهبة اللي صايرة في العالم يعني يبون مثل ما يقولون موضوعي
1: الترند
0: نعم.
1: أستاذ علي كخلاصة تجربة إعلامية، شو اللي توصيه للإعلاميين الجدد اللي قادمين الآن، سواء في تقديم الأخبار أو في تقديم البرامج، كحضور لهم في الإذاعة أو في التلفزيون؟
0: يعني خاصة إذا أنت تبي تكون مذيع ناجح لازم تتعور شيء، تكون مثقف مثل ما قلت لك، ولازم يعني تبدأ صح أنك مثلا تبتدي مثلا في الإذاعة، أساس أول شيء تتعلم طريقة الإلقاء، مخارج الحروف عادلة تطلع عندك، بعدين تنتقل للتلفزيون تتعلم شلون لغة الجسد، القاعدة الصحيحة، الطريقة الصحيحة لتقديم البرامج، يعني هذه لازم يكون تدرج فيها العملية. أنا اللي أشوفه حاليا أن الجيل مال مستعيل
1: متسرع
0: ويبي بسرعة ينشهر وبسرعة الناس ترى اللي يسوي، أنا لاحظت اللي يسوي هذه الشغلة بسرعة يطيح بسرعة.
1: وبحكم سرعة الحياة أيضا أستاذ علي يمكن يعني تيهم هذه الأفكار بهذه الطريقة، أنه يعني أنه يبي كل شيء يصير وبسرعة.
0: نعم جيل المتسرع
1: جيل السرعة.
0: نعم المهم يعني أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء، وأنا يعني مستانس أني أنا زرت الإذاعة من جديد، والله يوفقكم إن شاء الله لتقديم الأحسن وأحسن. وأنت بدأت أبو علي أنا أسمع لك دائما في برامج الدينية.
1: الله يسلمك.
0: نعم
1: شرف كبير.
0: الله يسلمك.
1: وحقيقة أنا استمتعت أيضا بهذا اللقاء اللي شوي رجعنا فيه سنوات وذكرنا فيه شخص

0: شخصيات يعني وفاء لها نحن نذكرها الله يرحمها والله يحفظ الباقين ولكم طولة العمر وإن شاء الله دائما من نجاح إلى توفيق إلى إلى إلى غير ذلك أيضا من مناحي الحياة إن شاء الله اللي أيضا من خلالها تضعون بصمتكم. شكرا جزيلا لك سن علي.
1: الله أنا بعد أشكرك يا أبو علي على هذا اللقاء وأتمنى لك أنت بالذات التوفيق لأن أنا يعجبني صوتك خاصة مثل ما قلت لك يعني وطريقة كلامك الحمد لله يعني إحنا سوينا اللي علينا. وطبعا في شغلة أبو علي تعرف يعني كمذيع أنت ما تقدر تستمر على طول تصير يعني تواصل في الدي في هذا المجال لأن حتى الناس اللي برا تتملل منك من سواء كنت في التلفزيون يمكن في الإذاعة ما تتملل منك عشان سمعك ما عنده صراحة هذا اللي يصير لكن في التلفزيون تمللون من الويوه يعني يتمللون فيبون يشوفون ويوه جديدة وهذه الإذاعة لا ما عندك أنت أهم شيء أسلوبك تمام. شوف يعني في مذيعين في إذاعة الكويت صار لهم فترة طويلة يعني يقدمون برامج والله يرحمهم وهذه يعني ليش لأن أسلوبهم وصوت نبرة صوتهم يعني مخلتهم ناجحين يعني في حياتهم فهذه أوكي ما تخسرها يعني ما عندك مشكلة لو يعني تم فترة طويلة في المجال الإعلامي لكن في التلفزيون أحس إن يعني لك فترة ولازم خلاص يجي الثاني جديد يعني لازم يأخذ محلك
0: نعم.
1: إيه نعم. نعم وأتمنى لك أنت والزملائك في الإذاعة والتلفزيون كل التوفيق
0: الله
1: وإن شاء الله نلتقي وياكم على خير
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ
1: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى من قامات إذاعة البحرين نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين
3: هنا البحرين
4: إذاعة البحرين
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين
8: إذاعة البحرين
9: هنا البحرين
10: هنا البحرين
11: هنا البحرين
12: هنا البحرين
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها شخصيات صنعت الأثير لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم شخصيات صنعت الأثير فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة شخصيات صنعت الأثير تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات من المتابعة ليالي عاشير شخصيات صنعت الأثير إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين
16: إذاعة مملكة البحرين
17: إذاعة البحرين
18: إذاعة مملكة البحرين
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.
11: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
5: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف
11: أثير الشغف والإبداع والتميز
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية
11: هنا البحرين
5: هنا البحرين
7: عزيزي المواطن والمقيم من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق.

أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تنعقد جلسات مجلس الشورى بصورة علنية يوم الأحد من كل أسبوع، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً. وإذا بدأ الاجتماع صحيحاً استمر كذلك حتى لو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: الثقافة هي هوية كل شعب وكل بلد. أولتها البحرين اهتمام كبير فاق كل التوقعات من خلال إنشاء هيئة البحرين للثقافة والآثار اللي كفلت لها الحكومة الاحترام والتقدير إيماناً منها بأهمية الثقافة وأصالة التراث. وفي عام 2012 كانت البحرين عاصمة الثقافة العربية. بالإضافة إلى ذلك تتميز البحرين بإنتاجها الثقافي البالغ 1750 كتاب ورسالة علمية وأدبية وفكرية وسياسية في الفترة بين العام 2000 إلى 2010، وهو ما يفوق ما تم إصداره في 100 عام السابقة من سنة 1900 إلى سنة 1999 والبالغ 1502 من الكتب، لتأتي البحرين في مقدمة البلدان العربية في هذا المجال قياساً إلى عدد السكان.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: المحمود، عمار المحمود.
1: يلاحظ بعض الأشخاص خصوصا اللي يشتغلون في الشمس أو يتعرضون لأشعة الشمس لفترة طويلة نمو نوع من اللحمية من بياض العين يوصل إلى سواد العين. هذه اللحمية هي عبارة عن زيادة تنمو من منطقة نسميها الملتحمة وتوصل إلى قرنية العين. في بدايتها ما تسبب هذه اللحمية أي تغيرات لدى المريض غير التغيرات الشكلية، لكن مع الوقت قد تؤدي إلى الإضرار بالنظر من خلال أنها تسد المجال البصري للمريض أو تغير في الحالة الانكسارية للمرض. الوقاية من هذه اللحمية يكون من خلال استخدام النظارات الشمس

تغير في النظر، فإن الحل يكون جراحي من خلال استئصال الجزء الزائد مع زراعة غشاء الأمنيوني في بعض الحالات، واستخدام مواد كيميائية لمنع رجوع هذه اللحمية مرة ثانية للعين. الله يحفظك.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: التأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.
1: خلصنا ما بقى إلا شوي. يلا أشوف إيه هذا الضرس. أيوة هني أيوة تمام. بس ما شاء الله ابتسم الحين وشوف الابتسامة مالتك الهوليدية هذه.
2: لحظة دلدغني داود. شو
3: دلدغ شقة
2: عشان ابتسم؟
3: أنا ترى ما أدري أنت شو مسوي بنفسك.
2: لحظة أنت تلتقني،
3: أنت أضحك أول.
2: مو شلون بيضا أضحك مني وطريقي مينون أنا؟
3: آه لا صح،
2: دلدغني عشان ابتسم.
3: يلا
1: يا شوف الأسنان. يا شوف ما شاء الله.
3: شوف الأسنان يا عمي، شو مسوي بالريال أنت؟ ترى مو شيء بعلاش.
2: انت عاد حقود واناني. بس شفت ابتسامتي احلى من ابتسامتك انغهرت.
3: انت الحين ما شفت نفسك؟
2: لا ماشي الحين.
3: دكتور عطني جامه خلنا نراوي.
1: تفضل.
2: مو منظره جامه.
3: اي منظره جامه. اي
2: يلا
3: عشان تشوف ايش اسمه، عشان تشوف
2: جامه الواحد ما يشوف وياه.
3: لحظه قبل لا اراويك اول شيء، انت الحين كم دفعت على الابتسامه هذه اللي
2: ما ادري والله. خلا ولا دفعت افتكر 4100. اي نعم.
3: على هالابتسامه الجديده.
2: ايوه هوليوديه هذه غاليه. هوليوديه.
3: شوف ابتسامتك واضحك. يلا اضحك. شوف
2: شنو هذا انا؟ اي بذمتك وين راح الدكتور؟ دكتور انت عايض روسي انا؟
1: انت قلت لي سوي لي نفس الصوره اللي على الباص.
2: اي باص انت مصور صوره الحمار اللي على الباص هذا انت؟ هاي صبه حمار، ضروس حمار، 4200 قالبني حمار.

0: اسمعني زين يا داود، ترى الحال هذا ما ينسكت عليه. ايه انت ترى خربت حياتي وخربت اللي بيني وبين حسين. انت ساس البلا.
1: انا ساس البلا؟ يبا انا مالي شغل يا بنت الحلال يا سهالة. انا كل ما احاول اصلح يقولي انت حقود، انت تحقد علي، انت تحسن. شاكو بعد شا سوي اكثر من كذي؟
0: هي وانت ايش حقه يعني؟ ايش حقه تودي المول وتعلم دربه بدربه؟ زين الحين الحين تدري شنو طالع لي بعد؟
1: شنو
0: هالمره؟ فنتك جديد يبي يسوي ابتسامه هوليوود. ايش ابتسامه؟ لا عزات عيل اللي خربت بيني وبينه. حاط 4000 دينار. 4000 دينار يا داود، ليش ما حطهم مهر لي؟
1: 4000 ومية والله دفع. بعدين انا قاعد اقول لك دفع، والله دفع دفع. هو بقول له حتى الابتسامه طلعت مو شيء. قلت له مو شيء يا ابو علاش، الابتسامه غلط. يقول لي لا انت حاقد لان ضحكتي احسن من ضحكتك. المشكله الحين مو كذي، الحين قاعد يفكر يسوي تقشير.
0: شنو
1: تقشير؟ ما ادري شنو.

0: تقشير ليه موزة؟ ليش تقشير ليش؟
1: يا ربي انت بتجنني انت. شوف عاد يا داود لا تخليني ادعي عليك كل حين افضحك قدام الكل مثل ما خربت بيني وبيني تروح تصلح الامر اي واذا ما تزوجني ترى تزوجت
0: يا يا يا سهالة سهالة ترى الموضوع عنده هو انا مالي شغل انا مالي شغل الحين يعني انزين انا تدرين ان شنو قرر الحين يقول بتفخ براطمي
1: شنو؟
0: إذا شون تتفخ براطمك ما يصير فهو قاعد يفكر بأشياء وايد يبي يقول أنا ماني قادر عليه صراحة ماني قادر
1: وأنا شو أسوي؟
2: تعالي تعالي يا سهلة تعالي ترى أنت مو مال واحد يعطي شوي تدرين كم مرة أنا داق عليك وين تدلفين؟ وين تحوسين انت بهالاسواق؟
1: يا حسين بعد يعني ما تبيني اطلع ما عندي مشاوير غير المستوصف يعني ما اقدر اروح طبيب ما اقدر اروح اسوي شيء
2: لا ما تتحركين من مكانك الا بامر مني تقولين لي قبلها بيوم والله عندي المشوار الفلاني واقول لك ايه ولا لا او انا بنفسي اوصلك انا ريال اغار اغار انا تغطين عني ادق عليك ما تردين خلاص ابتدي يداخلني الشك
1: يا بعد عمر يا بعد شمزي انت والله انزل حسين يعني انت تغار علي لهالدرجة
2: ازاش في حجة كذي ليش وين اشو وجهك حاطة قات وارم صوب واحد ايش في هذا
1: يا رب يا حسين وانا رحت عند الطبيب طبيب التجميل طقني فيلر وبوتوكس
2: بوتوكس
1: ايه
2: فيلر شنو بوتكشن وهذا
1: ما اعرف هذه ابر يطقونها عشان ارد شباب
2: لا حول ولا قوه الا بالله وين اودي
1: وجهي حلو حلو
2: حلو طلب عينك انت اول احلى الحين شنا واحد طاقك بوكس على وجهك الله يهداك يقصون عليك انت انت انت من انت صغيره انا حبيتك على شغلك على سنك على عيوبك مع اني انا ما اشوف فيش عيوب الحين 60 عيب طلع منك 60 عيب طلع منك والسبب هذا بتكس ما يسمونه قطع غيار سيارات ما ادري حاطينش دهن بريك ما شنو
1: عاد انا مسوي شيء عشان احلى بعينك
2: انت يا بنت الحلال حلوه والله حلوه انا مو كل ما عزمت املك عليك تطلعي لي طلعه تفشل ما ادري اهوين ما ادري اتزوج من برا وافتك منيج
1: لا انت زوج غيري يا حسين انتحر
2: شان زين تنتحرين اليوم قبل باكر وافتك
1: خير
2: سلامتك اقول يعني ان شاء الله نعيش عيشه هنيه بس يوزي من الخرابيط يوزي من التعب بوجهك وجهك صوب امتن من صوب الثاني
1: ما يخالف
2: خشمش بعدها من مو انتفخ الوجه الصوب خشمش مال ويتفخه
1: انت تزوجني وبرد طبيعي

0: يا القهر وينه؟
1: ابو علاش حبيبي تكفى
0: داود انت والدنيا كلهم كلكم على هي.
1: يبا انا قاعد اترجاك الحين علشان على الاقل شوي إير. ترى وايد انت وايد معذل بنيه.
0: هاي بنيه كبر امك عن ابوك انا صابر عليها. ما تيوز من شغلاتها ما تيوز.
1: شنو ما ايش سوت؟ انا قاعد وياها البنيه.
0: انت اليوم شايفها تدفن بعينها.
1: ليش؟
0: ما ادري شو مسويه وياها. انا على بالي حاط طاقات ويه وارب صوب واحد. ليش يبا ايش فيك؟ اقول لك ينت المره ينت يقصون عليها هذا الالف البنيات. انت جميله تبين تفخني تبين نسوي لك غمازه. هاي ما غمازة نسوي غمازة تصير خفقة كنا كنا
1: إيه. بس يعني ما أدري يعني على أي موضة يعني البنية تبي تهتم بجمالها.
0: لا تقول بنية بنية بنية كبر أمك.
1: يبا ترى هي ترى قاعد تسوي هذا كله علشانك. إيه؟
0: أنا ما طلبت. أنا طالبها على شغلها على هالخفوص اللي فيها وعلى هالمشق اللي لاعن أبو أسلافها راضي فيها. أنا ماني أحسن منها وايد مثل انت لاحظ
1: نمشي.

0: خال، بس يعني في النهاية أنا اللي أقوله أنك أنت ظالم لبنية، لبنية تبيك، لبنية تقول كل ما يهتم فيني وكل ما يعني وايد قاعد تشكى.
1: لجرية صايرة لجرية، والكبر شين وعنست المرأة صارت حنانة، وأنا كبرت ما الأولي أنا شو أسوي؟ أنا ترى بيني وينك تعال، ترى أنا قاعد أخذ علاج.
0: علاج شو قاعد تدفع؟ هم تحط بوتوكس؟
1: لا مو بوتوكس، أحط
0: أنت قاعد تقول لي
1: أنا عامل نفسي أكو شغلات خاصة فيني ما أبي أكشف عيوبي.
0: خلاص أوكي ما أنا ما بس أنا المشكلة تجي أنا ضايع بينكم، أنا أروح هني أصلح أي هني أصلح ولا أني واصل أي نتيجة صراحة.
1: أنت صلح أمورك ما عليك من غيرك.
2: أنت شفيك علامك؟
3: انت ايش فيك؟
2: انت ايش فيك عيني قاطعه بين مرتي
3: يا حبيبي؟ انا مقاطعه عيني بين مرتي، اخذ بالك وبين مرتي.
2: استح على وجهك ريال، ايش كبرك؟ ما تخاف ربك.
3: سبحان الله سبحان
2: الله. عيب ما تعرف العين
0: وعلاش
2: واخر اقول لك
0: شنو صارت هوشه
1: معركه هذه مو هوشه.
0: اي تراقعوا وعلاش بوكساته
1: لا يحوشنا شيء. بس
0: لا ما يحوشنا بس المواد. قوم قوم قوم قوم قوم خلينا نمشي لا يحوشنا شيء.
1: لا قاعد قاعد
0: شنو قاعد؟
1: عيب احنا لازم نفككهم هذول الشباب طايشين. تعال يا الحبيب.
0: لحظة يا صبي، لحظة يا جماعة، صل على النبي صل على النبي.
1: يبا احنا معنا خاطر عندكم. بلا ناس كبار جايين نشرب شاي نشرب موكا. يا ابو الغالي عرفت شلون؟
2: عمي ما يستحي على وجهه.
0: لحظة مالك شغلة تبغى تسوي؟ هدي هدي هدي هدي هدي.
1: خلافكم ايش عليه؟
2: عمي ما يستحي على وجهه يخزني انا ومرتي قاعدين ما يخاف ربه.
1: عمي ممكن معجب ريال معجب بجمالكم.
2: ها شلون معجب يخز مرتي عاد؟
3: عمي انا قلت له انا كنت سرحان ما كنت قاعد اخذها.
2: ترضاها عمي على نفسك؟ ترضاها
3: انت؟ ترضاها عمي؟ ترضاها على مرتك؟
1: يا جماعه
0: شوي شوي ما يشفي وما بيلك.
2: لا هو عمي
0: عمي حاج انت
1: هاشم
0: صلوا على النبي.
1: خل اخذ لي غفور.
0: وين تاخذ؟
1: لا هني هني
0: عندك. وش صايره؟
1: هاش نحلها شنو بده؟ على شنو؟ على خرطي خذني وخذك؟
2: ما يفيد معك.
0: بخاف يتعب. لا تدري شلون بعلاش؟ انا بقضب هذا حاش هذا. انت
2: خير خير خير صاير بس
1: طقني طراز على وجهي.
0: تصدق حاشر الشر.
2: تفضل انت سبب المشكله ابو الموكه. اقعد غيرك انت. انت يا واقف يا مو وحده حلوه يا اثنين متناجرين. تحب المصارعة انت؟
1: احنا مو مصارعة يا ولد الحلال. اتحاب دوبك دوبنا.
2: اكو مشكلة
1: احنا
2: بالمول.
1: بعد نحل المشكلة. المشكلة ترى ما تسوى.
2: انت سبب المشكلة.
0: اوه
2: عندي غيرك.
1: قوم خل نروح هذا قوم خل نروح سوق الزين نطيح. والله ابرك من هذا.
2: تعال
0: شنو وش تبي؟ ايش تبي؟
2: تعال وين رايح؟ وين رايح؟ تعال المغفر وياه. يلا
1: انا لله إنا لله. هم المخفى احنا قاعدين نداوم بالمخفى اكثر من السوق. يلا يهداك حيب استحلى وجهك. كم زين خلنا نطلع.
2: ماكو طلعة امشوا وياي. يلا اثنينكم مع المتخانقين.
4: كنتم مع مول الهوايل لعبد الحسين عبد الرضا. تأليف أميرة نجم، إخراج أسامة المزيعل.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة.

بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار ما خط القلم.

أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عقيدة المؤمن هي تصديق بالقلب والجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهي قوة روحية علمية وعملية وتطبيق واقعي وتفاعل حيوي تتطلع بصاحبها إلى المثل العليا وتسمو به.

0: إلى الآفاق العظمى. قال بعض السلف: حق الجليس إذا دنا أن يرحب به، وإذا جلس أن يوسع له، وإذا حدث أن يقبل عليه، وإذا عثر أن يقال، وإذا أنقص أن ينال، وإذا جهل أن يعلم. علاج البخيل: أن يتفكر فيرى أن فقراء بني آدم إخوانه، وقد أوثر عليهم وأحوجوا إليه، فليجعل شكر المنعم مواساة الإخوان، ولينظر في شرف الكرم، وليعلم أنه يسترق الأحرار إذا أسدى إليهم معروفا، وينهب عرضه الأشرار إذا بخل، وليتيقن أنه سيترك ما في يديه ذميما فليخرج منه قبل أن يخرج عنه.
1: ما خط القلم.
0: لا فقر كفقر القلب، ولا غنى كغنى النفس، لا قوة كرد الغضب، لا نور كنور اليقين، ولا يقين كاستصغار الدنيا، ولا معرفة كمعرفة النفس. قال بعض الحكماء: أصل الدين الورع، وأساسه التقوى، وبناؤه مجانبة الهوى، وشرفه العفة، وحصنه ترك الشهوة، وسوره الطاعة، وبابه الحكمة، ومهاده الفكرة، وحارسه العبرة، وعمارته بذل المعروف.
1: ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
1: يفتتح دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بمجلسيه الشورى والنواب بالاستماع إلى الخطاب السامي الذي يتفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ثم يفض الاجتماع عقب إلقاء هذا الخطاب، ويعقد مجلس الشورى جلسته الأولى برئاسة رئيس المجلس.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: فكرة تعالوا نغيرها مع آلاء البناء وصابر سعيد.
1: هل الإنجاز في حياتنا مرتبط بعدد ساعات العمل؟

0: عمل؟ يعني هل إذا اشتغلت أكثر وقضيت وقت أطول بحقق إنجازات أكبر؟
1: يعتمد والله، إذا كان الشغل يعني أنا أحبه ما بكون محتاج وقت وايد، أما إذا ما أحبه محتاج وقت وايد علشان أنا أتأقلم عنه.
2: مو شرط إن أنا أشتغل في وقت أطول وأبذل جهد أكثر عشان أنا أنجز عمل، عادي إن أنا أبذل جهد أقل في ساعات قليلة وأنجز العمل يعني بشكل تام.
3: لا، من الممكن أن تعمل لساعات قليلة وتنجز أشياء في زمن قياسي. من وجهة نظري مو شرط، ممكن نحن ننجز في وقت أقصر ويكون الإنجاز أكبر.
4: من وجهة نظري طبعا عدد الساعات أو الجهد هو ما يقدر بالإنجاز، بإمكاني أنا أنجز بجهد أقل وعدد ساعات أقل يكون إنجاز متميز أكثر من شخص يتعب نفسه ويعمل عدد ساعات أقل وما ينجز.
5: العمل لا يقاس بالوقت، إذا كنا منجزين الشيء أو متقنينه راح ننجز بوقت أكثر.
6: ليس بالضرورة، لأن ممكن أن أنا أنجز أكثر بعد

0: أقل وعدد ساعات أقل يكون إنجاز متميز أكثر من شخص يتعب نفسه ويعمل عدد ساعات أقل وما ينجز.
1: العمل لا يقاس بالوقت، إذا كنا منجزين الشيء أو متقنينه راح ننجز بوقت أكثر.
2: ليس بالضرورة، لأن ممكن أن أنا أنجز أكثر بعدد ساعات أقل.
3: لا مو بالضرورة، لأن العمل لساعات أطول ممكن يأخذ من قوة التركيز وجودة العمل.
4: في كثير من الناس يذبحون روحهم في الشغل وحياتهم الاجتماعية والطبيعية شبه معدومة. ليش؟ بعضهم يقول علشان أجمع فلوس أكثر، والثاني يهرب من مشاكل الحياة عبر الشغل، وناس يقولون إذا قضيت وقت أكثر في الشغل فإنجازي بيكون أكبر. فهل هالشي صحيح؟ بتجاوبنا على هالسؤال مدربة تطوير الذات ومهارات الحياة نورة حساني.
5: هل لازم أنا أشتغل في اليوم 10 ساعات أو 15 ساعة وأحرم روحي من متع الدنيا، من أني أقعد مع أهلي، من أني أطلع وأستمتع علشان أنجز وأحقق أهدافي؟ طبعا الجواب على هالسؤال يعني لا بشكل قاطع، لأن حياتنا اللي احنا عايشينها احنا اللي نرسمها. نرسمها بشنو؟ نرسمها بطريقة تفكيرنا احنا، شلون احنا ننظر حق حياتنا. هني احنا نرسم هذه الحياة اللي احنا عايشينها. الجهد اللي احنا نبذله في حياتنا ينقسم الى قسمين، ممكن نقسم الى جهد العقل وجهد اليد او الجهد العضلي اللي احنا نقوم فيه. بس حابة اقول لكم شغلة، جهد العقل يأثر او له دور في تكوين 95% من الانجاز اللي احنا بننجزه. اما جهد اليد والجهد العضلي اللي نقوم فيه فهذه بس يعني يأثر على 5% من الانجاز اللي احنا نقوم فيه.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: كلنا نتمنى إن نعيش حياة سعيدة ناجحة، ننجح في كل الأمور فيها، إن كان في الدراسة، العمل، الحياة الأسرية. بس هل نقدر نحقق هالمعادلة دايماً؟ للأسف أحياناً كثيرة نقصر بحق أشياء على حساب أشياء ثانية. يعني علشان أشتغل أكثر وأقدر أوفر حياة كريمة لعائلتي، فأنا أحرمهم من وجودي معاهم، أنحرم من أحلى اللحظات اللي ممكن أشاركهم إياها. وأنا متأكدة أن كثير من اللي يسمعوني الحين بالفعل صادفوا ومروا بمواقف مشابهة لهالشيء. يعني حفلة تخرج ابني، اليوم المفتوح لبنتي، أو أي مناسبة اجتماعية أسرية عائلية، عيد وغيرها، ممكن إنه يكون مشغول في الشغل أو على الزام وما يقدر يطلع إجازة أو ياخذ إذن وينحرم من هاللحظة. ممكن يفكر إني لا، يعني بدل ما أضيع وقت وأطلع أشغل روحي في شيء يمكن مو ضروري ومو مهم، الشغل أهم علشان أجمع فلوس علشان أأمن مستقبل عيالي. لكن أنت حرمتهم وحرمت نفسك من هاللحظات الجميلة اللي ما ممكن تتكرر ولا ممكن فلوس تعوضها. طيب شو الحل؟ شلون أقدر أشتغل أكثر في وقت وجهد أقل؟
2: إذا كان عندي تيم وورك أهم شيء، أولاً تخطيط على الأمر اللي راح أسويه، ثاني شغلة أحاول أن أنا أتفادى الأخطاء وأن أنا أشوف الأخطاء قبل لا أرتكبها عشان لا يكون عندي وقت أكثر.
3: أقدر أن أنا أنجز العمل زين بشكل تام وبسرعة، أن أنا أحضر لي خطة قبل لا أبدأ بالعمل.
4: تنظيم الوقت، في عندك مثلاً تنظيم الوقت، الأولويات، شنو المطلوب أسوي، شنو أرتب وقتي، متى أسوي هالشغلة، ما أمزج بين عدة شغلات في وقت واحد.
5: نستطيع أن ننجز في وقت عن طريق تنظيم الوقت وتنظيم العمل.
6: نرتب الأولويات وننظم الوقت، وبكذا رح ننجز أعمال أكثر بوقت أقل
7: عبر تنظيم الوقت.

0: وتنظيم الجدول بشكل عام.
1: ننجز أكثر بالتركيز في العمل نفسه وترتيب أولوياتنا.
2: الذكي والشاطر اللي يقدر يمتلك مفاتيح النجاح وأسراره. شلون يعني؟ يعني في مهارات نقدر نتعلمها تساعدنا إن نكون ناجحين وننجز أكثر بوقت وجهد أقل. بنتعرف على هالمهارات مع مدربة تطوير الذات ومهارات الحياة نورة حساني.
3: إن أغلب الناس تقضي معظم وقتها تشتغل ساعات طويلة من يومها وهي قاعدة تركز على جهد اليد فقط، أو ما قاعدة تعطي جهد العقل الاهتمام اللازم، فهي قاعدة تسوي العكس. يعني قاعدة في اليوم تبذل ممكن 10 ساعات تقديم من يومها أو أكثر في الدوام في العمل، وفي النهاية ممكن الإنجاز ما يكون كبير. ليش؟ لأن هي ما عطت جهد العقل الاهتمام اللازم. فشنو هو جهد العقل؟ جهد العقل ينقسم إلى عدة أمور، وهني إحنا بنتكلم عن يمكن قسمين أساسيين حق جهد العقل. إذا إحنا ركزنا على هذه الشيئين راح نشوف إن إنجازنا راح يكون أكبر وأفضل، لأن اشتغلنا بعقلنا وبعدين اشتغلنا باليد مو بالعكس. فأول شيء قبل أي إنجاز نقوم فيه لابد إن إحنا ندخل حق هذا العمل بعقلية إيجابية. إذا قد أنتوا شفتوا ناس في حياتكم ممكن في الدوام أو بين الأصدقاء أو غيره ما يشوفون إلا الشيء السلبي قدامهم في دوامهم، ما يشوفون إلا الأشياء السلبية الموجودة في دوامهم، يطلعون عيب في مديرهم في قسمهم في وظيفتهم في كل شيء يكونون موجودين فيه، ما يشوفون إلا الشيء السلبي. هذا لين إنجازهم راح يكون جدا محدود. ليش؟ لأن طاقتهم قاعدة تهدر، قاعدة تهدر في أشياء سلبية، قاعدين يشتتون طاقاتهم في الأشياء السلبية بدل ما يركزون على الإنجاز اللي ما يقومون فيه. وعلى العكس الناس الإيجابيين اللي يشوفون كل شيء حلو، هذولين مستمتعين، قاعدين يقومون بعملهم بمتعة. هني راح يكون في إبداع، هني راح يكون في حب حق العمل، بيكون في إخلاص، بيكون في إنجاز أكثر. وهذه أول شيء العقلية الإيجابية. رقم 2 الرؤية الواضحة. وايد ناس لأنني مثلا نسألهم نقول لهم شنو هدفكم في الحياة أو وين تشوفون روحكم عقب مثلا 5 سنوات من الحين، والله يعني أغلب الناس يقول لك والله ما أدري، خلها أنا مخليها على رب العالمين. أكيد كل شيء على رب العالمين، لكن إحنا علينا ناخذ بالأسباب. مستقبلنا إحنا اللي نحدده، إحنا اللي نرسم حياتنا، مو مستقبلنا اللي يتحكم فينا. فإحنا لما تكون عندنا رؤية واضحة حق حياتنا المستقبلية، هني إنجازنا بيكون وايد أفضل. ليش؟ لأن جهدنا بيكون مركز على هدف بعدين نسعى له. فحتى لو صارت في عقبات في طريقنا، بنقدر نحن نواجه هذه العقبات لأن نحن مركزين نظرنا على هدف بعدين قاعدين نسعى له.

0: فكرة تعالوا نغيرها.
1: حقيقة كلنا لازم نعرفها ونتقبلها ببساطة، ما عندنا وقت لكل شيء، ومستحيل نقدر نسوي كل شيء نطمح له ونتمناه. ولو بالفعل قدرنا إن نحقق كل اللي نتمناه، ما ممكن إن يكون كل شيء بالمستوى المطلوب، بالمستوى والتارجت اللي إحنا حاطينه لنفسنا ولهالهدف. ففكرة إني أشتغل أكثر علشان أنجز أكثر لازم نغيرها ونركز على الكيفية وعلى الأمور الأكثر أهمية.
0: فكرة تعالوا نغيرها. إعداد وتقديم

0: استطلاعات الرأي، سناء صقر وشيخ أبو كمال. إخراج صابر سعيد.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: صدق الله العظيم حين قال في محكم كتابه:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وصدق الله العظيم، فإنه ما أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفجرت أطراف الجزيرة العربية كفرا،
0: لم يكن الإيمان قد دخل قلوب أعراب هذه المناطق. أسلموا أجل ونطق

0: نطقوا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وأدوا الزكاة، أجل، وكل ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات ظهر نفاقهم. الأسود العنسي في اليمن:
1: يا معاذ بن جبل، اخرج عنا، لقد مات صاحبك ولا أسمع لأبي بكر ولا أطيع. عد إلى المدينة وقل لأبي بكر إني نبي كما كان محمد نبيا.
2: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ومسيلمة في اليمامة:
3: أدفع الزكاة لأبي بكر، قد كنا ندفعها لمحمد، أما وقد مات فلا سمع ولا طاعة. أخبرني جبريل أني أشركت في الأمر، فلي نصف الأرض ولقريش نصفها، لا نولي علينا أبا الفيصل أبدا.
2: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
0: ثم بهلوان بني أسد مهرج الجزيرة العربية كلها: طليحة بن خويلد الذي دخل تاريخ حركة الردة في مشهد يثير الضحك والإشفاق والأسى معا، في يوم كيومنا هذا من عام 632 ميلادية.
4: بصراحة يا سيدتي، أنا رجل أحب الخمر المعتقة والإسلام قد حرمها، وأحب منادمة النساء الجميلات والإسلام يأباه علي، وأتوق إلى أن أجمع المال في غزوات متلاحقة وأسعد بالنظر إليه، والإسلام يطلب أن نعطي الفقراء ونسوق الزكاة إلى بيت المال في المدينة. ما لي أنا ولهذا كله؟ أنا رجل أحب الحياة ومتعتها.
0: ولكنك أسلمت وبايعت، فهل تعرف عقوبة المرتد يا ابن خويلد؟
4: في أي دين؟
0: في دين الإسلام الذي دخلته.
4: يا سيدتي، لقد خلعت نفسي من الإسلام بعد أن مات محمد. الواقع أنني أنا شخصياً آخر الأنبياء.
0: ماذا؟ هذا أبشع ألوان الكفر.
4: لماذا بحق طليحة عليه السلام؟ لا تريدون أن تسمعوا إلا ما يرضيكم معشر المسلمين. أجل، أنا نبي كما كان محمد، الفرق أني آخر الأنبياء.
0: ولهذا تصلي على نفسك؟
4: وأي عيب في هذا؟ ألست نبيا؟
0: بالله لا تقل إنه يوحى إليك أيضا.
4: تماما، الوحي يأتيني كما كان يأتي محمدا.
0: جبريل؟
4: أعز أصدقائي، يأتيني دون استئذان، وإذا دعوته لب النداء وجاء بما أثبت به جنان أصحابي.
0: ومن أصحابك؟
4: كل بني أسد، وعن قريب تنضم إلينا العرب كافة، فآكل بهم الفرس والروم. وبالمناسبة يا سيدتي، يقولون إن الروم أبرع الناس في تعتيق الخمور. وآه من نسائهم يا سيدتي، آه وألف آه.
0: أنعم بك من نبي.
2: ذلك هو طليحة بن خويلد، مهرج عجيب، شخصية تليق بالبطولة في مسرحية هزلية لا ندري كيف نام عنها كتاب المسرح المجيدين.
0: كان من الممكن أن يعيش ويموت بين فياف شمال نجد ولا يشعر به التاريخ، واحد من الدهماء لا في العير ولا في النفير، لولا أنها إرادة الله التي شاءت أن ترسل إليه شيطانا من شياطين العرب، هو عيينة بن حصن.
5: ما هذا الذي أرى في وجهك يا طريحة؟
4: ماذا ترى يا ابن حصن؟ خبرني بربك، فقد ظهر في وجه أبي قبل موته دمل قضى عليه.
5: دمل؟ هذا نور، نور أراه في وجهك، نور كالذي كان في وجه محمد. يا طريحة يا ابن خويلد، ما أخشى إلا أن تكون نبي هذا الزمان.
4: يا عيينة، أكان في وجه محمد نور كالذي تراه في وجهي؟
5: أجل، فأنت نبي كما كان محمد نبيا. ما أعجب تصاريف الأيام.

0: ريحة نبي.
1: ولم تعجب يا عيينة؟ والله لقد كنت أحس أن النبوة مني قريبة، والآن وجدت من يقرني على ما أحسست به.
0: خبرني يا نبي الله، أجاءك جبريل؟
1: طبعا يأتيني كل يوم تقريبا.
0: لا تكذبني يا طليحة، عليك الصلاة والسلام.
1: وهل تكذب الأنبياء يا ابن حصن؟
0: فماذا وضع عنا جبريل من تكاليف الإسلام؟ بالله لا تقل إن علينا أن نصلي ونصوم وندفع الزكاة لك، فلقد ثرنا على أبي بكر لثقل هذه التكاليف.
1: اسمع يا عيينة، إذا جئتني بقومك يكونون معنا على أبي بكر إذا هم بحربنا، رجوت جبريل أن يرفع عنا الصلاة
0: والزكاة. الزكاة هي أهم ما في الموضوع، أموالنا يا نبي الله أحب إلينا من أولادنا وأبكارنا.
1: صدقت صدقت، سأقنع جبريل بهذا.
0: والخمر؟
1: عجبا لك يا عيينة، إني لأشربها وهو ينظر فلا يقول شيئا.
0: هات يدك أبايعك.
1: وقومك؟
0: قومي قومي هزمهم أبو بكر في ذي القصة، فتفرقوا في الفيافي والقفار. سأخرج من عندك لأجمعهم بسلاحهم من كل فج، فنكون معك على عدوك.
1: وكم عددهم؟
0: سأتيك بعبس في 3000، وبذبيان في مثل هذا.
1: وبنو طي؟
0: بنو طي يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى.
1: ذلك لأنهم حلفاؤنا نحن معشر بني أسد، ولكن فيهم إسلاما
0: وفيهم من ارتد كعبس وذبيان.
1: فاذهب إليهم قرب خيبر وقل لهم نبي الله طليحة يدعوكم للحضور بالسمع والطاعة. ما أبهى النبوة يا عيينة، أمر مسموع وكلمة نافذة.
0: ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة.
1: ما لنا وللتكاليف. يا عيينة ابن حصن، إني أعرف أنك داهية من دهات العرب، فإياك إياك أن تلعب بي.
0: ويحك يا طليحة، هل
1: قل ويحك يا نبي الله. ها، لقد اتفقنا على أنني نبي.
0: كيف ألعب بك وقد اتفقنا على أن يكون لي شمال الحجاز؟
1: ماذا؟ لم نتفق على شيء كهذا.
0: ويحك، أعرض رقاب قومي لسيوف المسلمين ولا نخرج منها بغنيمة؟ وحق طليحة عليه السلام ما أرضى بغير شمال الحجاز.
1: والشام أيضا إذا شئت.
0: بوركت يا ابن خويلد، أعني يا نبي الله، لقد جف ريقي، أوليس عندك شربة من لبن قبل أن أنطلق في رحلتي؟
1: لبن يا ابن حصن؟ منذ متى يشرب عيينة ابن حصن اللبن؟ ها، الخمر المعتقة يا جارية، الخمر لنبي الله طليحة وصديقه عيينة ابن حصن.
2: وما يخرج عيينة بن حصن من أرض بني أسد حتى تستوقفه زميلتي لحظة.
3: ماذا تقصد بهذه المسرحية الهزلية يا عيينة؟
0: اسمعي يا سيدتي، حين ارتدت الأعراب عن الإسلام كانت عبس وذبيان في الرعيل الأول من المرتدين. حاربنا أبو بكر فهزمنا في ذي القصة، فعاد إلى الإسلام منا من عاد، وتشتت الباقون في شرق الجزيرة يبحثون عن مأوى بعيدا عن يد أبي بكر.
3: فلم تجد لهم مأوى غير أرض بني أسد؟
0: فكرت في اليمامة، ولكن بها مسيلمة وهو ماكر عنيد، على عكس طليحة الذي سيكون في يدي عجينة طيعة أحركه كما أشاء.
3: فماذا بعد أن تعود بقومك من عبس وذبيان إلى أرض بني أسد؟
0: نبايع الساذج بعد أن أقنعته

0: بأنه نبي، نأكل من خيراته ونغير باسمه على القبائل المجاورة.
1: ألا تخشى غضب أبي بكر؟ أتحسبه يدع طليحة يغرر بالناس كما غررت أنت به؟
0: أتريدين الحق يا سيدتي؟ الحق أنني أكاد أصدق أنه نبي، أقول أكاد لا أجزم، ولكن قلبي يقول إنه سيكون لطليحة هذا شأن وأي شأن. فإذا ربحت أسهمنا أخذت شمال الحجاز، وإن خسرت تركته لمصيره وذهبنا إلى اليمامة.
1: فكيف ترتد عن الدين الحق وقد أسلمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف غاب عنك عقلك وفارقك ذكاؤك وأنت تخلع نفسك من الإسلام؟
0: لا أدين لأبي بكر بالطاعة أبدا ولا أدفع الزكاة أبدا. أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر.
1: هل أدلك على ما هو أفضل مما أنت فيه يا عيينة؟
0: فقولي.
1: تذهب إلى أبي بكر وتقر بذنبك وتعود إلى دائرة الإسلام وظله،
0: وأدفع الزكاة وأصلي ولا أشرب الصبوح والغبوق. أطلبي غير هذا يا سيدتي.
2: ترى أين يقف الخليفة الرقيق الصديق أبو بكر من كل هذا؟
3: يا عمر، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه.
4: يا خليفة رسول الله، صانعهم على الزكاة حتى نقوى.
3: أصانع على فرض من فروض الله؟
4: حتى نقوى، فقد كفرت الأرض وتضرمت نارا، وارتدت من كل قبيلة عامة أو خاصة إلا قريشا وثقيفة.
3: أحارب بهم حتى يحكم الله.
4: والروم والفرس ويهود، كل هؤلاء يتربصون بنا. أنشدك الله ألا تعرض الإسلام لنكسة لا يعلم إلا الله مداها.
3: إن الله حافظ دينه يا عمر.
4: ونعم بالله، ولكني أرى.
3: ترى ماذا يا عمر؟ ثكلتك أمك يا ابن الخطاب؟ أتريد مني أن أنقص عن الجهاد في سبيل الله؟ قد رأيت ما فعلنا ببدر ونحن أذلة، فهل بعد أن أعزنا الله نقعد في بيوتنا كالنساء وإخواننا في الله يقتلون في اليمن وفي اليمامة وفي أرض بني أسد؟ مسيلمة يلقي بالقراء وبأصحاب رسول الله من قمم الجبال، والأسود العنسي يحرقهم بالنار، وطليحة يعرضهم على السيف ليقولوا إنه أشرك في الأمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: لعنه الله في الدنيا والآخرة.
3: والله لو تخطفني الطير ما توانيت عن حرب المرتدين والجهاد في سبيل الله. والله لأقاتلن من قتل المسلمين، وأحاربن من فرق بين الصلاة والزكاة.
4: يا أبا بكر، أنت رجل بارك الله لك في رأيك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فافعل ما ترى، ما يتخلف عنك مسلم.
2: وخرجت الألوية من المدينة لتدفع عن الإسلام أخطر ما تعرض له من محن، عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة، سعيد بن العاص لحرب المرتدين في شمال الجزيرة، شرحبيل بن حسنة ليكون مدداً لعكرمة إن طال قتال مسيلمة، خالد بن الوليد في اللواء الأول على رأس أعتى المحاربين وأصلبهم كتيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. وخرجوا ووصية خليفة رسول الله منقوشة على قلوبهم.
3: لا تقتلوا أحداً ولا تقاتل أحداً حتى تدعوه إلى داعية الله، فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعين عليه، ومن أبى فقاتلوه على ذلك، ثم لا تبقوا على أحد منهم قدرتم عليه، ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. أما من قتلوا من كان فيهم من المسلمين

0: فاتبعوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تقبلوا منهم عذرا ولا دية، وابدؤوهم الأذان، فإن أذنوا كفوا عنهم، وإن لم يؤذنوا عاجلوهم.
1: ما أتعس حظك يا مهرج بني أسد، شأحظك أن يكون خصمك القادم نحوك هو خالد بن الوليد سيف الله المسلول.
2: يا سيدتي لا تنسي أن معي أعتى القبائل، عبس وذبيان وبنو أسد، وعن قريب تأتينا قبائل طيء، عندي 30,000 مقاتل، فكم عند خالد بن الوليد؟
1: سترى ما عند خالد حين يطأ أرضك غدا إن شاء الله، سترى يا طليحة.
3: وغدا يا عزيزي المستمع، غدا نرى معا من نافذة التاريخ كيف فعل خالد بن الوليد مع طليحة كذاب أسد في يوم كيومنا هذا،
1: يوم الأول من أكتوبر من عام 632 ميلادية.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلينا، وكل عام وأنتم بخير. هذه حلقة جديدة من مكتبة المعارف.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم، وحلقة جديدة من مكتبة المعارف. وأشوف الأخت استقلال أحمد الآن تقلب في سفر نفيس جدا. لسان العرب هذا من أروع ما يمكن، من أروع ما واحد يقراه عن اللغة العربية الواقع. وأرى أن أنت الآن، إحنا في شهر رمضان الكريم، وأشوف عندك حرف الراء، يا ترى يعني
0: مدام رمضان وراء، فمن الطبيعي أن إحنا يعني ما نخرج عن مشتقات هذه الكلمة.

0: أروع ما يمكن، من أروع ما واحد يقرأه عن اللغة العربية الواقع. وأرى أن أنت الآن إحنا في شهر رمضان الكريم، وأشوف عندك حرف الراء، يا ترى يعني
1: مدام رمضان وراء، فمن الطبيعي أن إحنا يعني ما نخرج عن مشتقات هذه الكلمة أو ممن اشتقت هذه الكلمة رمضان.
0: إذن كل أذان يا أخت استغلال.
1: لك وللمستمعين أستاذ محمد، رمضة الرمض والرمضاء شدة الحر، والرمض حر الحجارة من شدة حر الشمس، وقيل هو الحر والرجوع عن المبادئ إلى المحاضر، وأرض رمضة أو رمضة الحجارة، والرمض شدة وقع الشمس على الرمل وغيره، والأرض رمضاء، ومنه حديث عقيل حيث جعل يتتبع الفيء من شدة الرمض أي الحر، وهو بفتح الميم. يقال رمض يرمض رمضا، ورمض الإنسان رمضا مضى على الرمضاء، والأرض رمضة، ورمض يومنا بالكسر، يرمض رمضا اشتد حره، وأرمض القوم أي اشتد عليهم الحر. الترمض أيضا صيد الظبي في وقت الهاجرة، حيث تتبعه حتى إذا تفسخت قوائمه من شدة الحر أخذه الصائد، وترمضنا الصيد أي رميناه في الرمضاء حتى احترقت قوائمه فأخذناه. الإرماض كل ما أوجع، يقال أرمضني أي أوجعني، وارتمض الرجل من كذا أي اشتد عليه وأقلقه الأمر أو الهم، وارتمضت كبده أي فسدت، وارتمضت لفلان أي حزنت عليه. والرمضي من السحاب والمطر ما كان في آخر القيض وأول الخريف، فالسحاب رمضي والمطر رمضي، وإنما سمي رمضيا لأنه يدرك سخونة الشمس وحرها، والرمض المطر يأتي قبل الخريف فيجد الأرض حارة محترقة. أيضا الجمع من هذه الكلمة رمضانات ورماضين وأرمضاء وأرمضة وأرمض. أكمل ولا تكتفي؟
0: لا أنا مكتفي الآن، بس في الواقع في معلومة بوصل لها، ما أدري إذا ابن منظور صاحب لسان العرب ذكره ولا لا. الآن الرمضاء حسب شرحك شدة الحر،
1: نعم،
0: ونحن رمضان في البرد، فكيف جاءت التسمية ذي؟
1: الحقيقة أطلقت هذه التسمية لأن لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي يعني فيها هذه الشهور.
0: إيه نعم نعم.
1: وكان وقتها وقت ما يعني وقت هذا الشهر.
0: وقت النقل. أيوة نعم. أيوة فهم فهم.
1: ف يعني حتى وإن أصبح مثلا ربيع أول ربيع ثاني يأتي في وقت الربيع.
0: إيه نعم.
1: إلا أن يقال لأن معدة الصائم تكون فيها حرارة شديدة، فهو أيضا يشعر بالرمضاء الداخلية
0: سواء كان في
1: باقي رمضان كما صحيح. هو
0: يا من شدة الحر أو من شدة الجوع.
1: نعم نعم.
0: على العموم أنت أثرت فيني الواقع هواجس كثيرة جدا، وأتوقع أنا أن رايح أتناول الحديث عن رمضان من حيث الفولكلور ومن حيث المنظور الشعبي بعد ما تناولناه من المنظور اللغوي. أولا تعرفين أن رمضان اليوم يختلف عن رمضان أمس.
1: نعم.
0: يعني أقلها أن رمضان أمس ما كان في مسلسلات ولا كان في تلفزيون.
1: نعم كان في مجال الاستمتاع. نعم.
0: نعم.
1: بأمور طبيعية جدا غير
0: أذكر. الاستعداد لرمضان يبدأ قبل رمضان.
1: نعم.
0: نحن نستعد كأطفال، يعني نجهز طبولنا ونجهز الأدوات ذي مالتنا كلها قبل رمضان،
1: ومن
0: نعم ومن أول ما يعلن المدفع رمضان ابتدأنا احنا ايضا بالاحتفال. فكان رمضان الواقع بالنسبه للطفل شهر مميز، وطبعا كنا جميعا نصوم، ويا ويل الفاطر.
1: نعم. نعم.
0: يعني المعروف المجتمع القديم ذي الفاطر ما كان احد يمشي معاه، يعني ولا يجرأ ان يقول فاطر عن نفسه.
1: نعم.
0: فكان هذا وبالنسبه لل يعني لا ذكريات عجيبه.
1: اهم كان يميز رمضان بالنسبه للطفل، يعني
0: اهم شيء اللعب طبعا مثل ما قلت
1: ليل رمضان.
0: طبعا نعم. احنا نعرف كان نعرف ان في ليل رمضان الينانو رب

0: فكنا نسمح لأنفسنا بارتياد أماكن ما كنا نجرأ أن نرتادها في ليلة ثانية. الحوط، الخرائب، كنا نلعب مثلا الصعقيرة والخشيشة وننخش في حوطة، والحوطة كنا نخاف نمر يمها في الليل. صحيح. أساسا نعم. على أساس أنها هي مأوى للجان.
1: أستاذ محمد، هذا كان حال الأولاد، البنات كان لهم أجواء،
0: كان لهم أجواءهم الخاصة بنفسي. وطبعا في المجتمع القديم في سن معينة ينفصل الولد عن البنت من بعد الخامسة، يعني في المطوع كان المختلط.
1: نعم.
0: يعني كنا ندرس قبل سن الدراسة كان مختلط، يعني يا ريت نحذاي والبنات. نعم. والأولاد كلهم
1: محراب علم. نعم.
0: علم إيه. مجرد بعد التخرج من ذي ابتداء الانخراط في المدارس يبتدأ الفصل حتى في الألعاب الفريج.
1: نعم.
0: والشيء الثاني غير اللعب، الغناء. كان رمضان يعني مخزونه الغنائي بالنسبة للطفل يحوي عشرات الأهازيج الجميلة اللي كنا يعني نحفظها من اللي قبلنا، وإن رددها ويون اللي أصغر منه ويحفظونها وهكذا. ولذلك الغناء الآن اللي أنا شوي يعني أحس أن فقدناه تماما، الغناوي الرمضانية والألعاب الرمضانية. كانت عندنا ألعاب خاصة، ألعاب لرمضان، ألعاب لنص الشهر وقت القمر، كان لعبة ظلولو
1: ما تمارس إلا في رمضان،
0: يعني نأخذ حريتنا تمارس في
1: أيام
0: في النهار. إنما في الليل، ليل رمضان بالذات، لشعورنا بالأمان ولشعور أهالينا بالأمان. مو بس شعورنا احنا، شعور أهالينا يسمحون لنا أن نقوم نلعب في الليل إلى وقت متأخر، يعني متأخر ذاك الوقت 10 ولا 11 بقياس الوقت يعني. ليش؟ لأن ما من شيء يخافون، يعني يخافون أول يخافون مثلا من الجان، يخافون من العفاريت، يخافون من الكذا. الآن ذي
1: من الأشرار حتى للناس.
0: إيه؟
1: فرمضان يترك نوع من يعني السمات
0: الطيبة
1: والطمأنينة. إيه؟ عند الناس. وحتى إيه؟ تصور يعني يقال أن حتى الأشخاص السيئين أنفسهم رمضان يعني مجال لتقويم يعني أخلاق هؤلاء الناس.
0: الشيء الثالث المسحر. المسحر كان يعني
1: تحفظ، قبل أن نطلع من هنا تحفظ شيء من أغاني الأطفال في رمضان؟
0: إيه
1: فنسمع شوية يعني أو كلمات يعني.
0: يعني مثلا بغض النظر عن تشكيل المجموعات من كل فريج اللي يهوشون الفريج الثاني. نعم. يلاقونه ونلاقيكم ونكسر خزاميكم إلى آخر. نعم. الأغاني ذي. هناك أغاني ثانية مثلا نقول ألا يا طير الأخضر وين بتبات الليلة، بابات عند أهلي والقمر غاب الليلة، ألا يا طير يا أخضر وين بتبات الليلة، بابات عند أهلي والقمر غاب الليلة. هذا واحدة. وبعدها في كثير من الشيلات، يعني إذا مرنا على دكان خباز شو نقول؟ نقول له صب الماي على الباجلة. هذه مجموعة. لا لا. المجموعة الثانية ترد تقول يا خباز قول بسم الله، وبعضهم في منتهى الظرف والخفة الدم يقومون يرقصون معنا الخبابيز. وأذكر واحد منهم فعلا طلع لنا جدر البجلة قال تعالوا وكلوا. المسحر كان أمنية الطفل ذاك الوقت أنه يسهر حتى يشوف
1: نجم رمضان.
0: نجم رمضان. وبقول لك الآن حكاية سمعها قبل ليلة، حكاية سليمة صحيحة 100%. أحد زملائي رفع شكوى على المسحر، والشكوى إذا ما تصدقوني شكوى موجودة في مركز الحد.
1: ليش؟ شو الأسباب؟
0: لأن الأخ المسحر مستقطب حوالي 50 طفل وقاعد يغني. شنو شو توقع أن قاعد يغني؟
1: يسحر الأوانم؟
0: يسحر مش به. ماما زمانها جاية. لما قال لي السالفة قلت له تبالغ، قال لي روح مركز الحد وسألهم على البلاق ويو الجيب ووقفوا المسحر.
1: نعم.
0: مستقطب حذاء. نعم. 50 طفل. يقول لما يوصل جايبة معاها شنطة وبطة بتقول وأ وأ وأ، يقول 50 طفل يقولون وأ وأ وأ بصوت واحد لدرجة أن أفزعونا. قامت زوجتي تقول متخرعة. فيودنا بالطيب قلنا له يا أخوي تعال، المسحر عادة يذكر الله ويحل.
1: لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله. إيه؟ لكن هذا يعني نوع من التطوير اللي يعني
1: مرفوض.
0: نعم. مرفوض.
1: نعم. أقول لك شيء بعد أستاذ محمد. هل شفت يعني المسحر شلون يوصل للبيوت؟ ماشي يعني
0: ماشي كله ماشي.
1: الحقيقة اللي أنا لفت نظري أيضا في فريجنا إن المسحر يركب بيكب وواحد يمشي وهو هاي من ضمن الأشياء اللي
0: هو الله يسلمك. المسحر ومدفع رمضان.
1: نعم.
0: احنا عرفنا عن مدفع رمضان ان

0: كما يقال أنه بالصدفة انطلق من في عهد الأتراك الظاهر أو عهد المماليك من قلعة محمد علي، كان ينظفه في ذيك الفترة وانطلق، فالناس افتكروا أن هذا إذانا ببدء الفطور، واستحسن الخليفة ولا الوالي ولا الحاكم في ذلك الوقت استحسن عمل العملية ذي وأمر بإطلاق وأبقى كنظام. المسحر يقال أن عادة هو أساسا في مصر في العهد الفاطميين بالتحديد في العهد الناصر، خلالة يعني أمر بأن يقوم واحد يوقظ الناس وعطى طبلة صغيرة قالوا يعني طبعا ال- ال- ال- الكلمات معروفة، أصحى يا نايم، وحد الدايم، وحد الرزاق، وبعدين ينادي بالاسم أصحى يا فلان، أصحى يا فلان،
1: يعرف أهل الفريج يعني
0: أهل الفريج. وخير من جسد شخصية المسحراتي هو الفنان سيد مكاوي.

0: بعد ما سمعنا مسحراتي على الطبيعة الآن، إيش علاقة فانوس رمضان؟ يعني في بعض، إحنا تكلمنا قبل شوية عن ألعاب الأطفال، ولكن في بعض الدول فانوس رمضان هاي لابد أن يكون موجود ويجهزون لعيالهم.
1: نعم، هو الله يسلمك، إذا كنا إحنا نجهز روحنا بالطبول وغيره، أخواننا المصريين معروف عنهم وحوية وحوي، وعندهم كل واحد فانوس. وأيضا شفت هذه اللوحة أنا في لوحة بحرينية في مقدمة إحدى المسلسلات.
0: نعم،
1: وكل طفل عنده فانوس، هذا ليس تقليد بحريني، تقليد مصري الواقع. كان أول يروحون يستشرفون الهلال، هلال رمضان، على جبل المقطم.
0: نعم،
1: في مصر، لأن أعلى نقطة في القاهرة. وعقب ما يرجعون طبعا يروحون لبيت المحتسب. المشوار من جبل المقطم لبيت المحتسب كان مشوار طويل،
0: فيصير
1: عليهم ظلام. فاحتياطا كانوا يودون معهم فوانيس، وكانوا يشعلون الفوانيس وهم رايحين في موكب كبير، يعني المفتي ومجموعة العلماء يروحون حق المحتسب يباركون له بالشهر أو برؤية الهلال، فكانت بيدهم الفوانيس،
0: فأصبحت يعني
1: فأصبحت مثل ما تقولين
0: سمة
1: موضة أو سمة، وأصبح تقليد إلى الآن مستمر.
0: نعم، من قبل كم ليلة كان القرقعون، والقرقعون بلا شك هذه يعني ظاهرة رمضانية وفي انتصاف رمضان. إيش معلوماتك أو شنو اللي عندك راح تقوله عن القرقعون في الجانب الشعبي، خصوصا هي شعبي 100%؟ يعني
1: نعم، هذه أولا هي ليست يعني مثل ما نقول تقليد ديني، ما له علاقة طبعا بال
0: من الألعاب،
1: هي
0: أو عادة من العادات،
1: عادة من العادات التي دأبنا على اتباعها لتفريح الأولاد في نصف شهر رمضان، وبعض الناس يعني بعض المجتمعات أيضا في نصف شعبان يسوون ناصفة ويعطون الأطفال يقرعون بيبانهم بعض المكسرات والحلاوة.
0: نعم،
1: من التسمية نعرف أن اسمها جاي من القرقع، يعني قرقعون من القرقعة. في ظاهرة لغوية عند العرب هي اشتقاق الأسماء من صفات
0: الفعل.
1: من صفات الأشياء. يعني مثلا الآن احنا نقول الخيل الطرب،

0: اللي هو مثلا اسوي صوت فيه، هذا صوت وقع حافر الخيل.
1: نعم
0: يمكن تعرفين ان في اللغة العربية الفصحى تسمى طربقة، طربقة
1: نعم
0: الخيول،
1: صحيح.
0: وقرقعة الشيء صوت ارتطام الشيء بالشيء. فلذلك هذا الازعاج اللطيف اللي كانوا يصدرونه من يصدر من الاطفال نوع من القرقعة، وسميناها تسمية، احنا اطلقنا عليه قرقعون بمعنى ازعاج او طقطقة او الى اخره.
1: نعم.
0: فيات التسمية من هني. الاشكالية مو في القرقعون ذاته، بالعكس ازعاج جميل جدا، في عدم فهمنا لكلمات القرقعون. الكلمات تنقسم الى قسمين، قسم يرددونه الشباب خاص بالاولاد، وقسم اخر خاص بالاناث. الاولاد شو يقولون؟ يسلم ولدهم، يردون واحد يبتدي يسلم ولدهم، يقولون يلا خلي الامه،
1: يلا
0: ويجيب المكده. وطبعا شوف النظام القبلي، ها النظام الاجتماع القديم، الواحد يجيب المعاش
1: حطه بيد امه،
0: بيد امه، في كم امه زين، ويا شفيع الامه يعني يدعون بالرسول صلى الله عليه وسلم عليه، سلم ولدهم لامه. او مثلا يردون اهل البيت يقولون علي او محمد،
1: يغنوا عن فلان،
0: اي عن فلان الى الان طبعا، فيقولون سلم محمد والى اخره،
1: يغنوا عن زيد،
0: نعم لا تغيريني يا ام زيد. على كل حال نرجع للقسم الاخر مال البنات، شو يقولون البنات؟ يقولون قرقعون عادت عليكم، اللي هو طبعا معروف عادت عليك يعني ايها الصائمون او يا الصيام. هني اللي يقول من بيتك صير، اللي يقول من بيتك صيه، هي الكلمه حديدك صير. او يا رمضان، يعني المخاطب هني رمضان، او يا رمضان، او ذي مثل يا عندنا، حديدك صير، يعني يا رمضان يا شهر الخير، ما انت الا حد قصير من حدود الله، ما هو الا 30 يوم صيام، حديدك صير يا رمضان، يعني شنو 30 يوم ولا شيء. زين الله يسلم ولدكم، زين ولدكم يا الحباب، طبعا معروفة صفة حباب من الصفات الجميلة اللي تطلق على الولد المحبوب الحبيب. زين وسيفه يرجع الباب، دليل الشجاعة،
1: الشجاعة والقوة.
0: زين اي باب؟ سنت الغلا مصك، باب البيت، سنت الغلا، سنت القحط،
1: نتصور كريم،
0: كريم ما صك الباب، سنت الغلا ما صكه ولا حط له بوابه، يعني من كثر ما هو كريمين. ابوها مشرع بابه، ابوها ابوكم الحباب،
1: يعني
0: ابوها مشرع الباب، سنت الغلا ما صكه، ما صك الباب ولا حط له بوابه. ايضا بيتكم ما في بوابه، اي واحد يدخل،
1: نعم
0: يعني
1: شدة
0: مفتوح،
1: الكرم
0: شدة الكرم،
1: نعم.
0: ومشرع طبعا معناها يعني
1: مفتوح على مصراعيه،
0: مفتوح على مصراعيه، ومنها اخذت الشارع، مفتوح على الشارع، يعني ايش كلمه الشارع اللي هو من الشيء المشرع،
1: نعم نعم.
0: هذه في اللغه ذي موضوع اخر يعني ما نبي نخوض فيه. فالكلمات في منتهى الرقه، لكن لا تنطق صح الان لان ما يعرفونها الواقع، لان ما تمارس من زمان. فما
1: اعطونا الله يعطيكم بيت مكه يوديكم،
0: هذه واحده ثانيه ايضا في الريف عندنا.
1: نعم.
0: بعد لهم اغانيهم الخاصه مال مال نعم. الريف، اعطونا حن الله وديكم الجنه، واذا ما اعطوهم يقولون اعطونا حبيبتك نار الله وديكم النار
1: دخيل الله الموجود. في شيء بعد قبل نختم، ان القرقعون يعني حتى في دول الخليج كذا تسميه له، يعني اعتقد في عمان قرنقع، في دول قرنقعو، وفي الكويت قرقيعان،
0: قرقيعان هي كلها مشتقه
1: قرقعون.
0: هو اخر شيء،
1: وايضا عند في البحرين جزء يسميه الناصفه وجزء يسميه القرقعون.
0: نعم نعم صحيح.

0: نختم حديثنا لهذه الحلقة عن آخر شيء في رمضان اللي هو الاستعداد للعيد. وهو أيضا بالنسبة للطفل في المجتمع القديم يوازي نفس الاستعداد ونفس الفرح اللي كنا نستعد لاستقبال رمضان به، نستعد أيضا العيد، نقوم بتجديد الطبول والذهاب في مجموعات إلى المقصب ونحن نرى القصابين وهم ينحرون الذباح، ونقوم ما أدري ليش يعني هذه العادة نقوم بغمس أرجلنا في الدم، في دم الذبيحة، ما أدري ليش، هل هي عادة وثنية، هي عادة متوارثة، ما أدري بالضبط، ولكن ينصحون يقول لك اكسري لك بالدم، حطري لك في دم الذبيحة، ما أعرف ليش، ونرجع وأرجلنا تقطر من دماء الذبيحة،
1: تخترب ثياب العيد،
0: لا هذا قبل العيد طبعا في الليل بالذات، ويدنا الطال تاخذ احيانا يعني بالاستيلاء على جلد ولا على صلخ ولا خروف ولا غنم ولا شيء علشان نسوي من طبولنا. واعتقد ايضا ان هالعادات دي كلها اصبحت الان جزء من الماضي وجزء من الذكريات الا ان نحب نرددها على الجيل الجديد على اساس ان يكونون على علم ودرايه شلون ابائهم واجدادهم كانوا يستقبلون رمضان.

0: نشكر استماعكم لنا على مدى تقريبا نصف ساعة، وحتى نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. لكم أجمل تحية من الأستاذ محمد جمال ومن مخرجنا محمد حسن، وتحياتي أيضا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

سلامة الكهرباء سلامتك. كيف تتأكد من سلامة الكهرباء داخل منزلك؟ أولاً، احرص على إجراء فحوصات دورية وقائية للكهرباء. ثانياً، تأكد من سلامة نظام التأريض والحماية. ثالثاً، تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية. رابعاً، احرص دائماً على الاستعانة بمقاول كهربائي معتمد. خامساً، لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من صناديق الكهرباء. سادساً، احرص على الرجوع للهيئة عند حاجتك لإضافة أحمال إضافية للكهرباء.

الجميع الدخول، ليس بالأمر الجيد، أليس كذلك؟ نفس الشيء ينطبق على عالم الإنترنت. نصيحة اليوم: فعل المصادقة الثنائية، يعني حتى إذا عرف أحدهم كلمة مرورك لن يتمكن من الدخول دون رمز ثان. اجعلها مثل حارس أمن لحساباتك، أمان مضاعف ببساطة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي، إخراج فاطمة قنبر.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعل

لتعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي. قيمتك أكبر، أكبر من تقييم الناس لك، أكبر من الإنجازات، أكبر من الأهداف، أكبر من قبول الناس لك، وأكبر من رضا شخص ما عنك، أكبر من حب شخص ما لك. قيمتك مرتبطة فقط بذاتك اللي كرمها رب العالمين. قدر نفسك واسمع للصوت الإيجابي. الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصحي، ويجسد الالتزام بمواصلة بناء نظام صحي متطور ومستدام. بتكليف من جلالة الملك المعظم، وزير الخارجية يشارك في جلسة حوارية نظمها مجلس الأطلسي بالتعاون مع منتدى مجموعة أوروبا والخليج. لدعم مسيرة تطوير السوق المالية، بورصة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين تبحثان دور القطاع الخاص في تنفيذ خطة ارتقاء 2026-2028. والسوق العقارية تواصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال 2026 مع اقتراب قيمة التداولات من حاجز المليار دينار بحريني.

إلى تفاصيل هذه النشرة، فأهلا بكم. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن القطاع الصحي في البحرين يحظى باهتمام ودعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في مواصلة تطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها وجودة خدماتها. جاء ذلك بمناسبة تشييد المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026-2030 بحضور معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي. وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تشييد الاستراتيجية الوطنية للصحة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في البحرين، ويجسد الالتزام بمواصلة بناء نظام صحي متطور ومستدام يضع صحة الإنسان وجودة حياته في صميم الأولويات. وأوضح معاليه أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تشكل خارطة طريق وطنية متكاملة للمرحلة المقبلة، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية وتتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة. من جانبها أشارت سعادة الوزيرة وزيرة الصحة إلى أن القطاع الصحي حقق إنجازات رائدة بفضل الدعم المستمر من ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتة إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود بين مختلف مكونات القطاع الصحي.

0: كما استعرض الدكتور شوقي عبد الله أمين رئيس اللجنة الوطنية للتخطيط التابعة للمجلس الأعلى للصحة، استعرض أبرز مراحل إعداد الاستراتيجية والمنهجية التي اتبعتها اللجنة.
1: الوطنية تشمل خمس أولويات صحية رئيسية، من ضمنها الأولوية اللي تتعلق بالصحة الأولية وتعزيز الصحة وتكامل الخدمات الصحية بين الرعاية الأولية والرعاية الثانوية والثلاثية، وأيضا الأولوية الثانية اللي تشمل الجودة والارتقاء بالنظام الصحي، والأولوية الثالثة تتعلق بالاستدامة المالية، والأولوية الرابعة القيادة والدور القيادي والإشرافي للمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، وأيضا ما نسينا طبعا التحولات الرقمية.
2: في الواقع اليوم طرح الاستراتيجية لسنة 2026-2030 تعكس أمور مهمة. احنا في وقت التحديات،

0: الوراثية. كل هذه المواضيع اللي راح تتناقشها الاستراتيجية وراح تطبق على أرض الواقع راح تفعل من الجانب المالي. وإحنا اليوم كمجلس النواب دائما ما نواكب هذه التطلعات من الجانب المالي، لأن هي راح تحفظ المالية وراح تستدام لمدة أطول.
1: بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الجلسة الحوارية التي نظمها مجلس الأطلسي بالتعاون مع منتدى أوروبا والخليج تحت عنوان تعميق الشراكة الخليجية الأوروبية للأمن الإقليمي والازدهار. وجرى خلال الجلسة تبادل وجهات النظر بشأن فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون والدول الأوروبية، وتطوير الشراكات في مجالات أمن الطاقة والتحول الرقمي والابتكار والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم التواصل بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال ومراكز الفكر في الجانبين. كما تناول اللقاء أبرز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، وأهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين دول الخليج وأوروبا، ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تسوية النزاعات عبر الحوار والدبلوماسية وترسيخ الأمن والسلام والازدهار المشترك. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الوقفة العالمية التي نظمتها عدد من الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك للإعراب عن إدانة استمرار إيران في شن الهجمات على دول المنطقة وتسببها في تعطيل التجارة الدولية وتهديدها لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي. وقد ألقى وزير الخارجية في البداية كلمة قال فيها: إننا نجتمع مجددا بعد 5 أشهر من آخر تصريح صحفي أدلينا به بشأن هذه المسألة ذاتها، ولا يزال التهديد الذي نواجهه حقيقيا للغاية بل ويتواصل تفاقمه. ثم تلا الدكتور عبد اللطيف الزياني البيان المشترك نيابة عن 80 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الذي أكدت فيه الدول مجددا ثبات موقفها الداعم للقرار 2817 وإدانة استمرار إيران في شن الهجمات ضد دول الجوار في المنطقة وما تسببه من تعطيل للتجارة الدولية وتهديد لأمن الطاقة والاقتصاد العالمي، والدعوة إلى التنفيذ الكامل لأحكام القرار، مؤكدا أن التحركات الإيرانية في مضيق هرمز تشكل تهديدا للأمن الدولي ولحقوق وحريات الملاحة. كما أدان البيان بشدة قرار الحوثيين استئناف الأعمال القتالية في اليمن واستمرار هجماتها على المملكة العربية السعودية، فضلا عن هجماتها المتهورة في البحر الأحمر، ودعت الدول التي تبنت البيان إلى إعادة فتح مضيق هرمز بشكل عاجل وكامل وضمان العبور الآمن والمؤمن دون عوائق للسفن من دون فرض رسوم للعبور أو شروط أو أي أعباء غير قانونية. وأشار البيان إلى أن خنق شرايين التجارة العالمية والضغط على منظومة الغذاء العالمية سيؤديان إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الجوع وتراجع المحاصيل وزيادة المعاناة، لا سيما لدى الفئات الأكثر ضعفا حول العالم. هذا وشارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد أمس في مقر الأمم المتحدة. وألقى سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع كلمة عرب فيها عن خالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي على تنظيم هذا الاجتماع، وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات مملكة البحرين، مجددا دعم البحرين لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقال الزياني: إن مملكة البحرين ستواصل خلال عضويتها في مجلس الأمن الدفع نحو الحلول السياسية واحترام القانون الدولي وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتؤكد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 ودعم التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وتهيئة الظروف لمساعدة

قرار سياسي جاد نحو تنفيذ حل الدولتين. كما أكد دعم البحرين لجهود مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتباره إطارا مهما لتثبيت وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ودعم إعادة إعمار قطاع غزة والانتقال إلى مسار سياسي يفضي إلى سلام مستدام في إطار الرؤية الراسخة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والداعمة للسلام والحوار والتعايش وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية. وأشار الوزير إلى أن معالجة جذور الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تشكل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أن البحرين ستواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للحفاظ على الزخم الدولي وتهيئة الظروف اللازمة لمسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع معالي السيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية وما تحظى به من اهتمام ورعاية من قيادتي البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين. كما تم بحث آخر المستجدات الإقليمية والمساعي المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وجهود الوساطة الباكستانية لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتداعيات تعطيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، إلى جانب التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الدعم خلال عضوية البلدين في مجلس الأمن الدولي. كما التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة اليوم مع معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لما من شأنه خدمة مصالح البلدين وأهدافهما المشتركة. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام. وتم خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على أمن الطاقة والغذاء والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. هذا والتقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة مع معالي الدكتور يوهان فادي فول وزير الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات تعطل الملاحة البحرية في مضيق هرمز على التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وتبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد ستيفن دوتي وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية.

في المملكة المتحدة الصديقة. تم خلال اللقاء بحث مسار علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين وما تشهده من تطور ونماء على كافة الصعد وسبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز جهود البلدين في تحقيق المصالح والأهداف المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات تعطيل الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي، ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن الدولي، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. هذا والتقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك مع معالي السيد كالاني كانيكو وزير الخارجية والتجارة في جمهورية جزر مارشال الصديقة. تم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين وتبادل وجهات النظر إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود التي تبذل لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتداعيات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب على إمدادات الطاقة والغذاء والتجارة الدولية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تم خلال اللقاء التوقيع على البيان المشترك بشأن تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع سعادة السيد أليسون هوكر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية. تم خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تربط البلدين الصديقين وما وصلت إليه من مستوى متطور وتقدم على كافة المستويات وسبل تعزيز هذه العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك لما من شأنه خدمة المصالح والأهداف المشتركة. كما جرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن الدولي حيال القضايا الإقليمية والدولية المعروضة على المجلس وتبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع سعادة السيد رافائيل ماريان جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح من جمهورية الأرجنتين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة للفترة القادمة. وقد أطلع سعادة السيد رافائيل جروسي سعادة وزير الخارجية على برنامجه التنفيذي لحملته للترشح لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة في الدورة المقبلة. وقد أعرب وزير الخارجية عن تمنياته للسيد جروسي بالتوفيق في حملته الانتخابية للترشح لهذا المنصب الدولي المهم، مؤكدا أهمية الدور المحوري للأمين العام للأمم المتحدة للارتقاء بجهود هذه المنظمة الدولية في تحقيق التنمية والازدهار العالمي والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولتها استهداف مدينتي الطائف وينبع بإطلاق صواريخ باليستية في تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تأكيدا على أن أمنها واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مشيدا بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وجاهزيتها العالية في التصدي لهذه الاعتداءات الإرهابية وإحباطها واعتراض وتدمير الصواريخ البالستية. وجددت وزارة الخارجية دعم

0: دعوه مملكه البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الامن الى اتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثيه الارهابيه المتكرره التي تستهدف المدنيين والاعيان المدنيه في المملكه العربيه السعوديه، ومحاسبه مرتكبيها وتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصله. بحضور سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، وقع بيت الأسرة إطار عمل مع شركة أمان لحلول الامتثال لتطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من بيانات العملاء ومطابقتها مع قوائم العقوبات المحلية والدولية. وبهذه المناسبة أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية مواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات المؤسسية وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة عمل المؤسسة ويرسخ كفاءتها في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، موضحا أن بيت الأسرة يواصل العمل على تطوير خدماته وتعزيز قدراته المؤسسية بما يواكب متطلبات القطاع المالي، ويسهم في توفير بيئة تمويلية آمنة ومستدامة تدعم أهداف المؤسسة في تمكين الأسر البحرينية وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر اقتصاديا. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية خدمة المساهمة في أعمار المساجد. وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عبد الله راشد المعيلي مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية في مجلس الأوقاف الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. مهندس عبد الله، بداية نرحب بك، هل لك أن تحدثنا عن خدمة المساهمة في إعمار المساجد وما الذي تهدف الإدارة العامة للشؤون السنية إلى تحقيقه من خلال إطلاقها هذه الخدمة؟
1: اهلا، نرحب فيكم جميعا المشاهدين. طبعا راح نتحدث عن خدمه اعمار المساجد، وهذه خدمه تم تدشينها مؤخرا. وهذه الخدمه الله يطول عمرك اخوي حسين هي احد جهود مجلس شؤون الاوقاف الاسلاميه لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمه للجمهور.
0: نعم.
1: ومن أهم مميزات هذه الخدمة هي سهولة الوصول إلى هذه الخدمة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين اللي هي bahrain.ph. في ميزة ثانية حق هذه الخدمة ألا وهي تغليظ مدة الخدمة. كانت الخدمة الله يطول عمرك 10 أيام، وأصبحت حاليا 5 أيام عمل فقط.
0: نعم.
1: وفي 4 خطوات فقط. فعلشان مثل المتبرع او طالب الخدمه،
0: نعم،
1: راح تكون له سهوله ومرونه في الحصول على هذه الخدمه.
0: ممتاز. طيب اخ عبد الله، هل لك ان تطلعنا على الخطط المستقبليه للاداره العامه للشؤون السنيه لتطوير خدمه المساهمه في اعمار المساجد وايضا توسيع نطاقها، وايضا اطلعنا على الخدمات الوقفيه الاخرى التي تسعى ادارتكم الى تطويرها ورقمنتها خلال المرحلة المقبلة؟
1: اي نعم، الله يطول عمرك، عندنا خطة، وخطتنا للتحول الرقمي هو التحول الالكتروني 100% لهذه الخدمة بالذات. خدمة دعم المساجد والمساهمة في اعمار المساجد راح تكون باذن الله 100%. بالاضافة عندنا الى هندسة عدد كبير من الخدمات اللي تقدمها الادارة. طبعا احنا حاليا في طور تدشين عدد خمس اللي هو تطبيقات جديدة وتحول رقمي 100% راح يكون في هذه الخدمات. ومن يعني على سبيل المثال عندنا خدمة حجز قاعات المناسبات اللي موجودة في مملكة البحرين راح تتحول إلى تحول رقمي بالكامل.
0: نعم.
1: وعندنا توقيت الصلاة أيضا راح يكون تحول رقمي لطالبي هذه الخدمة.
0: نعم. إذا المهندس عبد الله راشد المعيلي مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية في مجلس الأوقاف الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. وفي إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 163 خدمة في 22

0: 20 جهة حكومية خلال الفترة بين 15 من يناير والرابع والعشرين من سبتمبر الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية. عقدت بورصة البحرين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة عمل بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص بهدف استعراض ومناقشة خطة تطوير أسواق رأس المال 2026-2028 ارتقاء. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أكد أن القطاع الخاص يؤدي دورا مهما في تطوير أسواق رأس المال في البحرين.
1: من سوق مالية أكثر تنوعا وعمقا إلى فرصة استثمارية أوسع وقدرة أكبر على المنافسة إقليميا ودوليا، ترسم خطة ارتقاء للأعوام 2026-2028 مسارا جديدا لتطوير أسواق رأس المال في مملكة البحرين، واضعة الشراكة مع القطاع الخاص في قلب عملية التطوير. وفي هذا الإطار جمعت جلسة عمل نظمتها بورصة البحرين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لاستعراض مرتكزات الخطة والاستماع إلى رؤى مجتمع الأعمال ومقترحاته، بما يعزز التكامل بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في تطوير السوق وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار. وتقوم ارتقاء على 5 أهداف رئيسة تبدأ بتطوير منظومة سوق رأس المال ورفع جودة الخدمات المقدمة لجميع المتعاملين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية السوق وموائمتها مع المعايير الإقليمية والدولية، إلى جانب زيادة قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتوسيع وتنويع فرص الاستثمار محليا وإقليميا. ولتحويل هذا التعاون إلى مسار مؤسسي مستمر، شهدت الجلسة تشكيل لجنة مشتركة بين بورصة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين، تتولى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير سوق رأس المال وتعميق مشاركة القطاع الخاص ليكون شريكا في تطويره من خلال زيادة مستويات المشاركة وتشجيع الشركات على الإدراج وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين. وبين تطوير الأدوات وتوسيع الفرص واستقطاب إدراجات جديدة، تتجه ارتقاء إلى بناء سوق أكثر مرونة وتنافسية قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المستثمرين والشركات، في مسار يدعم مكانة البحرين كمركز مالي واستثماري إقليمي، ويعزز مساهمة أسواق رأس المال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
0: كشفت البيانات الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن السوق العقارية في البحرين تواصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري، مع اقتراب قيمة التداولات من حاجز المليار دينار حتى 13 من سبتمبر الجاري.
2: تقترب قيمة التداولات العقارية في مملكة البحرين من حاجز المليار دينار منذ بداية العام الجاري وحتى 13 من سبتمبر، في مؤشر يعكس استمرار نشاط السوق وتنوع حركة البيع والتداول في مختلف أنواع العقارات ومناطق المملكة وسط قاعدة واسعة من المعاملات العقارية المسجلة. ويأتي هذا النشاط ضمن أداء اقتصادي يعكس تنامي دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، إذ سجلت الأنشطة العقارية نمواً سنوياً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026 بالتوازي مع نمو قطاع التشييد والإنشاءات، بما يؤكد الترابط بين حركة التطوير العمراني والاستثمار العقاري ودورهما في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية. وتدعم منظومة البيانات العقارية الرسمية هذا النشاط من خلال توفير مؤشرات تفصيلية حول

0: حركة المعاملات والأسعار وأداء المناطق وأنواع العقارات إلى جانب مؤشرات أسعار تمتد لعدة سنوات، بما يعزز شفافية السوق ويوفر للمستثمرين والمتعاملين قاعدة معلومات موثوقة تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وبالتوازي مع نمو السوق، يواصل جهاز المساحة والتسجيل العقاري تطوير خدماته الرقمية وتبسيط إجراءات المعاملات في خطوة تسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز وضوح الإجراءات، لتواصل السوق العقارية ترسيخ موقعها كأحد الروافد الداعمة لمسيرة التنويع والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
1: أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تنظيم جولة سياحية احتفالاً بيوم السياحة العالمي، وذلك يوم السبت. ومن المقرر أن تنطلق الجولة من متحف البحرين الوطني بمشاركة نخبة من المرشدين السياحيين، وتشمل زيارة عدد من المعالم الثقافية والسياحية في البحرين.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: البحرين في أسبوع.
3: تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع. البحرين في أسبوع مع فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
0: جلالة الملك المعظم يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بذكرى اليوم الوطني. جلالة الملك المعظم يستقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ويشيد بجهوده المخلصة في تعزيز مسيرة العمل الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية. صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات لسنة 2026. وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يشهد حفل افتتاح كأس الخليج العربي 27 في جدة.
3: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج البحرين في أسبوع، حيث نقدم لكم حصاد المملكة من الأخبار المحلية على مدار الأسبوع، فأهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. وأشاد جلالته في هذه المناسبة الوطنية بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات والميادين على مدى عقود من الزمان، وبالمكانة الرفيعة التي رسختها وسط المجتمع الدولي. كما أعرب جلالته رعاه الله في البرقية عن بالغ اعتزازه وتقديره بمستوى عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع شعبي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي تجسد الروابط الأخوية الوطيدة التي تميزت بها هذه العلاقات الثنائية. وأكد جلالته حرص مملكة البحرين الدائمة على مواصلة تعزيز وتنمية مسارات العمل والتعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل بما يلبي ويحقق طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويعود بالخير والنفع على بلد.

لديهما، داعيا جلالته الله العلي القدير أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق أعلى مراتب التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بحضور عدد من كبار المسؤولين. وفي مستهل اللقاء أشاد جلالة الملك المعظم أيده الله بنتائج الزيارة الناجحة التي قام بها للجمهورية الهيلينية الصديقة والمباحثات المثمرة التي أجراها جلالته مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء، والتي تسهم في تعزيز علاقات الشراكة التاريخية الوثيقة في المجالات كافة بين البلدين الصديقين والارتقاء بمستوى تعاونهما المشترك إلى آفاق أشمل خدمة للمصالح المتبادلة، معربا جلالته عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس اليوناني لما أحيط به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتي عكست متانة العلاقات البحرينية اليونانية وتطورها. كما استعرض جلالته أيده الله مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بالشأن المحلي، ومن بينها المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة والتي تصب في خدمة الوطن والمواطنين وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة المستدامة. وبمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة أشاد حضرة صاحب الجلالة أيده الله بالإنجازات التنموية التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مختلف المجالات التي جاءت لتؤكد مكانتها في الوسط الإقليمي والدولي. وأشار جلالته إلى أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مؤكداً تضامن البحرين الكامل مع السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها، مجدداً جلالته حفظه الله إدانة البحرين واستنكارها الشديدين لتصاعد الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً على المملكة العربية السعودية. كما أثنى جلالة الملك المعظم رعاه الله على الجهود الحثيثة المخلصة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مواصلة تعزيز مسيرة العمل الوطني وتحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في جميع الميادين. وأكد جلالته أن الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره ومقدراته يظل مرتكزاً أساسياً تلتزم به جميع الآراء والمقترحات الوطنية المخلصة لتسهم في ترسيخه وتعزيزه، وتكون غايتها دعم تماسك مجتمعنا واستدامة مسيرة التنمية والازدهار والبناء ومواصلة تحقيق المزيد من المنجزات الوطنية لأبناء الوطن وأجياله القادمة. كما نؤكد أهمية مواصلة العمل بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء والشركاء ودعم كل جهد ومسعى مخلص من شأنه الإسهام في ترسيخ أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز فرص السلام والتعاون بما يحفظ مصالح دولها ومواطنيها ويدعم تطلعاتها نحو مزيد من التنمية والازدهار المستدام. كما أعرب جلالته حفظه الله ورعاه عن فخره وتقديره لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية والأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية لما أبدته من يقظة وجاهزية عالية في التعامل مع مختلف المستجدات بما يعزز حماية الوطن وصون أمنه. كما أشاد جلالته حفظه الله بالدور المشرف والكبير لقوة دفاع البحرين في التصدي للاعتداءات الإيرانية العدائية الآثمة وحماية أراضيها، وما يتحلى به جميع رجالها البواسل رجال قوة دفاع البحرين البواسل الشجعان في مختلف مواقع عملهم المشرف.

0: متشرفة من كفاءة عالية وروح الانضباط والمسؤولية، وما يتسمون به من شجاعة وعزيمة صادقة، حيث ستظل قوة دفاع البحرين درعاً حصيناً للوطن للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ومكتسباته التنموية والحضارية. بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. وأعرب جلالته أيده الله في البرقية عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سموه وكافة أسرة آل مكتوم الكرام جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بدولة الكويت الشقيقة من روابط أخوية متينة وعلاقات تاريخية وثيقة تزداد قوة وتميزا في ظل الحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في جميع المجالات. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة أيده الله بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته الطيبة للمملكة وشعبها الكريم بالمزيد من التطور والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة. ورحب جلالة الملك المعظم خلال الاستقبال بمعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، وأبلغه بنقل تحياته وخالص تمنياته إلى أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بدوام التقدم والرخاء، مشيدا جلالته بالدور الريادي الذي يطلع به صاحب السمو أمير دولة الكويت في دعم وتطوير العلاقات البحرينية الكويتية المتميزة وبمواقف دولة الكويت المشرفة تجاه شقيقتها مملكة البحرين ومساعيها الخيرة في تعزيز العمل الخليجي المشترك. ونوه حفظه الله ورعاه بالمستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون المثمر والتنسيق المشترك البحريني الكويتي على المستويات كافة وبخاصة في المجال الأمني بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين الشقيقين ويعزز علاقاتهما الأخوية الراسخة، مؤكدا جلالته على أهمية التشاور والتنسيق المستمر بين الأشقاء في البلدين لا سيما في هذه الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة. من جانبه أعرب معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي عن جزيل شكره وعميق امتنانه لجلالة الملك المعظم لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وبالغ اعتزازه بجهود جلالته وحرصه الدائم على توثيق الروابط التاريخية المتميزة وتوطيد عرى التعاون الأخوي بين مملكة البحرين ودولة الكويت، مثمناً مواقف مملكة البحرين الأخوية المشرفة بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
1: أخبار مملكة البحرين في أسبوع. تغطية إخبارية أسبوعية نتابع فيها أبرز الأخبار المحلية في مملكة البحرين على مدار الأسبوع.
0: وما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الجولة المسائية الإخبارية الأسبوعية من إذاعة مملكة البحرين.

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 45 لسنة 2026 بنقل وتعيين مدراء في وزارة النفط والبيئة، وذلك بناء على عرض وزير النفط والبيئة جاء فيه: المادة الأولى، ينقل السيد عدنان سعيد محمد المخرج مدير إدارة الرقابة والتراخيص ليكون مديراً لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي في وزارة النفط والبيئة. المادة الثانية، يعين السيد وليد سلمان عبد المهدي المؤذن مديراً لإدارة الرقابة والتراخيص في وزارة النفط والبيئة خلفاً للسيد عدنان سعيد محمد المخرج. المادة الثالثة، يعين الشيخ دعيج بن صباح بن سلمان آل خليفة مديراً لإدارة العلاقات والتعاون الدولي في وزارة النفط والبيئة. المادة الرابعة، على وزير النفط والبيئة تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كما صدر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 46 لسنة 2026 بنقل وتعيين مديرين في وزارة شؤون الشباب، وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب جاء فيه: المادة الأولى، ينقل السيد مساعد سلمان مساعد مسعود مدير إدارة الاتصال والتسويق ليكون مديراً لإدارة الفعاليات والبرامج في وزارة شؤون الشباب خلفاً للسيد عبد الكريم عبد الحميد المير. المادة الثانية، يعين السيد وليد يوسف علي البهدهي مديراً لإدارة الاتصال والتسويق في وزارة شؤون الشباب خلفاً للسيد مساعد سلمان مساعد مسعود. المادة الثالثة، على وزير شؤون الشباب تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وصدر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 47 لسنة 2026 بتعيين عضو في اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد توصية مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب جاء فيه: المادة الأولى، تعين السيدة مي حسن العسمي ممثلة عن وزارة العمل في عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب خلفاً للسيد عقيل عبد علي بحسين، وتكون مدة عضويتها لنهاية مدة سلفها. المادة الثانية، على رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة ممثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد عن تقديره لجهود الكوادر الوطنية العاملة بشركة ألمنيوم البحرين ألبا لحرصهم على الحفاظ على استمرارية إنتاج ألبا بما يصون موقعها في المنظومة الصناعية الدولية ومساهمتها في الإنتاج العالمي للألمنيوم خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين. وقال سموه: إننا اليوم نقف على مشروع صناعي وطني بدأت عملياته عام 1971 بسواعد وطنية واستمرت

مالياته الإنتاجية لمدة 55 عاماً متواصلة حتى أضحى اليوم أحد أهم المشاريع الحيوية البارزة كأكبر مصهر للألمنيوم ذي موقع واحد في العالم، والذي يواصل مسيرة التوسع والتطوير بجهود مخلصة وعطاء مستمر من الكوادر الوطنية العاملة فيه ليظل علامة عالمية بارزة في صناعة الألمنيوم، ويساهم في رفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بزيارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا، يرافقه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين، حيث نقل سموه للعاملين بالشركة تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله. وأكد سموه أن ما حققته مملكة البحرين من تقدم في القطاع الصناعي على مدى العقود الماضية ارتكز على رؤية طموحة آمنت بدور الصناعة في دعم مسارات التنمية الاقتصادية وكوادر وطنية قادها الشغف والطموح منذ انطلاقة العمل في هذا القطاع بأن تسهم بعطائها وكفاءتها في الارتقاء به إلى المستويات العالمية التي نشهدها اليوم. وأشار سموه إلى أن الكوادر الوطنية العاملة اليوم في المؤسسات الصناعية هي امتداد لتلك الكفاءات التي أسست لمسيرة الإنجاز بما تتحلى به من ذات العزيمة والإصرار على مواصلة العمل وتحقيق الإنجاز بأفضل صورة في مختلف الظروف والتحديات. وأعرب سموه عن اعتزازه بموظفي الشركة وتقديره لدورهم في مواصلة تطوير إنتاج ألبا والارتقاء بجودة منتجاتها وتعزيز تنافسيتها عالمياً، مشيداً بما حققته الشركة بفضل كوادرها الوطنية من إنجاز تمثل في تسجيل 50 مليون ساعة عمل آمنة. هذا وقد اطلع صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على سير العمل في خطوط الإنتاج والمشاريع التطويرية التي تعمل عليها الشركة، كما التقى سموه برئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا وعدد من الكوادر الوطنية العاملة بالشركة، وأشاد بما قدموه من نموذج وطني مشرف في القيام بواجبهم الوطني في مختلف الظروف. كما رحب سموه بصفقة استحواذ شركة ألبا على شركة ألمنيوم دونكيرك أكبر مصهر للألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، بما يدعم التطلعات الطموحة في بناء منصة عالمية للألمنيوم منخفض الكربون، والذي من شأنه أن يعزز من حضور شركة ألبا في الأسواق العالمية ويدعم قدرتها على تحقيق النمو المستدام، حيث تتمتع دونكيرك بمكانة متميزة بفضل مستويات الأتمتة المتطورة وقدرات الإنتاج المتكاملة والقاعدة القوية من الكفاءات الماهرة تؤهلها للاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على الألمنيوم المنتج بشكل مستدام. من جانبه رفع السيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا أسماء آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على ما تفضل به من تقدير سام للعاملين بالشركة، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله لتفضل سموه بزيارة الشركة واطلاعه على البرامج والخطط التي تعمل عليها الشركة، مثمنا عاليا إشادة سموه بجهود الكوادر الوطنية العاملة في الشركة واعتزازه بدورهم في مواصلة تطوير إنتاج ألبا، مؤكدا أن هذه الإشادة هي دافع كبير لجميع العاملين في الشركة لمواصلة التطوير والتحديث وصولا للأهداف المنشودة للشركة. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية. في بداية الاجتماع

أشار مجلس الوزراء إلى لقاء حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع فخامة الرئيس كونستانتينوس تاسولاس رئيس الجمهورية الهيلينية الصديقة ودولة السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية الصديقة في إطار الزيارة التي قام بها جلالته إلى اليونان، وما عكسته من حرص مشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة. وأكد المجلس بمناسبة اليوم الدولي للسلام نهج مملكة البحرين وفق رؤى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتبني المزيد من المبادرات الرائدة التي تعزز قيم السلام، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من تطورات وتداعياتها على الأمن والاستقرار تبين أهمية السلام وضرورته، فالعالم اليوم بات بحاجة إلى السلام أكثر من أي وقت مضى لتحقيق أهدافه النبيلة لصالح الإنسانية. ثم رحب مجلس الوزراء بحصول مطار البحرين الدولي على 3 جوائز ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2026، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ما يشهده قطاع الطيران في مملكة البحرين من تطور مستمر. ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً باليوم الوطني للمملكة، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أدان المجلس تصاعد الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة واستمرار محاولاتها المتكررة والمتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق على عدد منها. شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شهد حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها 27 والذي أقيم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة مساء الأربعاء 23 سبتمبر الماضي، وسجل حفل الافتتاح حضوراً رسمياً ورياضياً خليجياً كبيراً إذاناً بانطلاق منافسات النسخة 27 من كأس الخليج العربي التي تعد إحدى أبرز البطولات الرياضية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن كأس الخليج العربي تحمل مكانة خاصة في تاريخ الرياضة الخليجية لما تمثله من إرث رياضي عريق ومناسبة تجمع أبناء دول مجلس التعاون في أجواء من الأخوة والتنافس الرياضي الشريف. وقال سموه: كأس الخليج ليست مجرد بطولة لكرة القدم بل مناسبة خليجية راسخة تجسد ما يجمع شعوب دول مجلس التعاون من روابط أخوية وتاريخ ومصير مشترك، وقد أسهمت على امتداد تاريخها في تعزيز مسيرة كرة القدم الخليجية وصناعة العديد من النجوم والذكريات الخالدة. وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بما وفرته المملكة العربية السعودية الشقيقة من إمكانات لإنجاح النسخة 27، مؤكداً سموه أن المملكة تمتلك خبرات وإمكانات تنظيمية كبيرة في استضافة مختلف الأحداث والبطولات الرياضية. وأضاف سموه: نتمنى للأشقاء في المملكة العربية السعودية كل التوفيق والنجاح في تنظيم هذه النسخة

0: ولجميع المنتخبات المشاركة تقديم مستويات فنية متميزة تعكس التطور الذي وصلت إليه كرة القدم الخليجية، وأن تواصل البطولة دورها في تعزيز التقارب والتلاحم بين أبناء الخليج. وبهذا الخبر مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الأسبوعية من برنامج البحرين في أسبوع. نلقاكم الأسبوع القادم، فشكرا لمتابعتكم وفي أمان الله.
1: كنا معكم في جولة إخبارية مع أخبار مملكة البحرين، استعرضنا خلالها أهم الأخبار المحلية على مدار الأسبوع.
2: البحرين في أسبوع مع تحيات فاطمة محمد والمخرج عبد الله محسن.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه من دستور مملكة البحرين.
1: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية.
2: تعتبر مضبطة الجلسة البيان الختامي عن كل ما يحصل في الجلسة من أمور وما قيل فيها من أقوال، وتتضمن ما يتلى في الجلسة من مذكرات ومشروعات واقتراحات وما يدور فيها من مناقشات وآراء، حيث تحرر كل جلسة مضبطة بمعرفة موظف المجلس وبإشراف أمين عام المجلس، وتعرض على أعضاء المجلس للتصديق عليها في الجلسة التالية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم. بعد ضجيج يوم حافل وإنجازات كبيرة،
1: يخيم علينا الليل وكأنه الأم التي تحتوي أبناءها ليرتاحوا.
0: يأتي إلينا بهدوئه وسكونه، وكأنه يخبرنا بأنه حان وقت الراحة.
1: إذاعة البحرين،
0: صوت البحر.

عيدك بصدر ديسمبر يحلق سلام، طير غرد على غصن الولاء وشدى، لين قالوا حمد جادت سحاب الكلام، صوته اهداف ووعود وفعوله صدى، تقدح البدء طيب يفوح مسك الختام، بالفكر والتأمل والعمل والأداء، صوت ميثاقنا يصدح فخر واحترام، ومننا بعد فضل الله نسجته رده.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة المملكة العربية.

لوحات شعبية. الراوي الشعبي ناظم خيوط الحكاية. إعداد شدى الحربي. تقديم آلاء محمد. إخراج عبد الله منشي.

0: عند العرب كانت المشافهة هي وسيلة الاتصال الرئيسية في الحضارة القديمة، وكانت الأخبار والأساطير والأشعار تنتقل من قبيلة إلى أخرى ومن جيل إلى جيل عن طريق الرواية الشفوية التي تكفلت بحفظ تراث الأجداد والتقاليد، إضافة إلى دورها في ترسيخ القيم الأخلاقية والاجتماعية الجوهرية والحكمة العميقة عن طريق نشر المعرفة وتقديم دروس الحياة بشكل مشوق وممتع.
1: الفكرة الآن أننا نتحدث عند خط أفق تلتقي فيه البشرية، هذا ما حاول فلاديمير بروب أن يثبته عبر كتابه المهم، أطروحته المؤسسة عن مورفولوجيا الحكاية أو الحكاية الشعبية. الفكرة أن الإنسان في مرحلة الخرافة والأسطورة والحكايات الشعبية يلتقي بفطرته الأولى، هذه الحكايات أقرب ما تكون إلى الإنسان في طفولته الأولى. فلاديمير بروب بشكل أو بآخر وجد أن الوعي الحكائي لدى الناس، لدى الأمم والثقافات المختلفة يتشابه، وجد وقف على مجموعة من الوظائف في الحكايات تتسق وتتفق وتتكرر، مكان هذه الحكايات مختلف من ثقافات مختلفة، من أمريكا الجنوبية، من آسيا، من أدغال إفريقيا، من الشرق الأوسط، جمع عدد مئات المئات من الحكايات، فوجد أنها تتشابه في وظائفها، ما يتغير في الحكايات وفي الخرافات وصف الشخصية. ما لا يعلمه فلاديمير بروب أنه لم يصل إلى بنية الحكاية لدى الإنسان، بل وصل إلى بنية الوعي البشري في بنائه للحكاية. وهذه نقطة مهمة، لأنه يقول، أتذكر أنه يقول، كان يقول في نهاية مقدمته للكتاب أن الحكايات مثل الأنهار التي تصب كلها في بحر واحد.
0: الراوي الشعبي هو من يقوم بهذه المهمة، حيث يهتم بجمع مادة يتكلم حولها عندما يلتف المجلس، ويبحث الجميع عن مادة تكون محور حديثهم وأنسى مجلسهم، تطلعهم على الجديد من حولهم كالقصص وحكايات الأمس وأخبار أهلهم وحاضرهم وما استجد فيه وشعرهم ونثرهم وبعضاً من تفاصيل حياتهم وطريقة معيشتهم. وعن بداية ظهور الرواية الشعبية وممتهنيها عند العرب يتحدث أستاذ النقد الدكتور عادل الزهراني.
1: لأن علاقة الإنسان بالسرد علاقة وجودية، منذ وجد الإنسان نفسه في هذا الوجود وهو يطرق أسئلة المعنى، جاء السرد ليكون إشباعا لغريزة من غرائزه، غريزة من غرائز التعبير. لذلك وجدت الحكايات بأنواعها منذ عرف الإنسان. المرويات هي طريقة الإنسان في محاكاة قصته التي يعيشها على الأرض. قصص والحكايات والأخبار تقول لنا عن شخصيات تاريخية اتسمت بمهارات معينة، استطاعت من خلالها أن تكتسب شهرة تاريخية بين القبائل في قول وفي صنع وفي إنتاج الحكايات الخرافية. لكن هذه الشخصيات امتداد للشخصية الإنسانية الأولى التي عبرت عن قلقها بالأسطورة.
0: وحظي الراوي بشعبية كبيرة فأصبح جزءاً من التراث، وكان له دور جوهري.
2: الموروث العربي قصة أساف ونائلة مثلاً، الممسوخين إلى حجرين لأنهما اقترفا إثماً حول الكعبة، أيضاً قصة الجساسة وكذا في

في الموروث الديني، وهنالك حكايات مختلفة عن الدجال وهكذا. هذه كلها كما قلنا تنتمي للمخيلة العربية في بناء الحكاية. الجميل هنا أننا نجد أن الثقافة العربية استوعبت هذا الجدول مبكرا ضمن إطار المسامرات والإمتاع والمؤانسة. وهنا يعني في هذه النقطة يتفق سعيد يقطين مع عبد الله إبراهيم أن كتب المسامرات وكتب المؤانسات مثل الإمتاع والمؤانسة مثلا كانت مكانا أو لنقول كانت حاضنة لهذا النوع من التراث الحكائي، حتى قيض له في العصر الحديث أن يدرس دراسة علمية، دراسة تحاول استنباط الوعي.

0: الإنساني خلف هذه الحكايات.
1: إضافة إلى أن الراوي شخص مميز بمكانة مرموقة في قبيلته لامتلاكه قدرة بلاغية خاصة وتمتعه بقوة الذاكرة وتبادل الأمثال والأشعار والحكايات بين روادها حتى في هيئته ولباسه حين يلتقي بالناس. أستاذ النقد الدكتور عادل الزهراني واصفاً الهندام الذي يميز الراوي الشعبي في مجالسه.
0: الآن إذا اكتسبت الحكاية مهما كانت، سواء كانت خرافة أو كانت أسطورة أو كانت مروية من المرويات الشعبية أو كانت قصة بطولية أو منامة أو مقامة أو قصة حب في ألف ليلة وليلة، إذا اكتسبت شرعيتها الخيالية الأسطورية، يعني صنعت أو صنع حولها هذه الهالة تنتقل بشكل أو بآخر إلى راوي الحكاية، فيتلبس الحالة الحكائية، الحالة الخرافية. وهكذا نجد في الثقافات المختلفة أن الحكاء يلبس أو يعني يعمد إلى ارتداء نوع معين من الرداء يميزه. في الثقافة العباسية حكاؤوا الأطفال، هؤلاء الحكايات الشعبية للأطفال كانوا يرتدون ملابس مهرجين مرقعة وكذا وعصابات ملونة للرأس وهكذا. في بعض الثقافات الإفريقية راوي الحكاية يتحول إلى حكيم يلبس ملابس الحكمة ويتحول في مثلا ليلة إلى شيخ للقبيلة وهكذا. هنا نلاحظ ارتباط الخيال الواسع المنفلت بالحكمة وبالسلطة.
1: مسميات كثيرة تطلق على الراوي الشعبي على مستوى الوطن العربي باتساعه يطلعنا عليها ضيف البرنامج الدكتور الزهراني.
0: فيما يخص مسميات المنتجي الحكاية وناقليها، نعرف أنها تتكرر، وهنالك مجموعة من المسميات التي لا تزال تتكرر بيننا حتى اليوم: الراوي الشعبي، الراوية، الحكاء، الحكواتي نقول اليوم، السارد، القاص، القصاص الشعبيون، وهذه تسمية قديمة حديثة. وهكذا نجد أن المسميات تتكرر في الثقافات العربية وفي التاريخ العربي أيضا. المهم أن لدي من منطلق الناقد أن الوظيفة الأساسية للراوي الشعبي لم تختلف كثيرا، لم تتغير كثيرا، حتى في زمن تطور فيه الفكر البشري وتطورت فيه طرق التعبير السردية. جميل جدا أن يبقى هذا النوع وأن تبقى أشكاله لتؤثر وتعكس ثراء ثقافيا في كل منطقة أو في كل ثقافة أو في كل أمة.
1: وقد تعدد تصنيف الرواة وهم ينقلون لنا الحكايات ويسردونها، فهناك راو سمع الحكاية بنفسه وأراد نقلها، وهناك راو لم يسمع الحكاية مباشرة من مصدرها وإنما وصلت إليه عبر طرف ثالث وأراد نقلها، وهناك راو لديه الإمكانات الفنية والسردية والتخيلية فينسج بنفسه بعض الحكايات وكأنها حدثت بالفعل. ومع هذا التعدد وهذا التنوع في القدرة على السرد والتمثيل والتخيل، ومع تعدد الروايات والحكايات والرواة أنفسهم، فكلهم مهتمون بسرد هذه الحكايات وكأنها واقع ماثل يتخيله المتلقي وحدث وقع فعلا في زمان ومكان معينين، ما يعني أن الرواة الشفهيين كلهم تقريبا دون استثناء لديهم مهارة التخيل وبناء نص الحكاية وفق متطلبات طبيعة المتلقين لها. لذلك نجد بعض الحكايات تزيد أو تنقص وفقاً لحالة الراوي وقدرته وأهمية هذه الحكاية أو تلك وطبيعة المستمعين ومدى أثرها عليهم. فالراوي حين يكون خارج لعبة الحكاية الزمكانية فهو في الأصل ناقل لها، معتمداً على قدرته في النقل والسرد والقول والتخيل الذي يحفز المستمعين لحالة الانتظار. وهنا يعتمد الراوي في التأخير والتوقع من أجل إثارة الدهشة عند المستمع. أستاذ النقد الدكتور عادل الزهراني مستطرداً عن تصنيفات الرواية الشعبية.
0: الأنواع الحكائية والمعروفة الأولى طبعاً في الشرق الحكايات الخرافية، طبعاً نحن نتحدث هنا عن الحكاية الخرافية التي لا تختلف في

0: في نقلها أو في روايتها، لأنها هي نفسها. نحن هنا نتحدث عن حكايات الجدات، حكاية الجدة التي يجتمع حولها الصغار في الليالي الباردة لتملأ قلوبهم وتعمر إطمئنانهم بتلك الحكايات الخرافية، وربما ترعبهم أحيانا. حكايات الشرق السومرية والخرافات التي صنعت كانت جزءا مهما منها. أسطورة جلجامش، يعني الملحمة جلجامش مبنية كثيرا على هذا الأساس، على الأساس الأسطوري للمخيلة البشرية. لدينا نحن هنا طبعا المنامات والمقامات وقصص الحيوان المنتشرة في الثقافة العربية، هذه كلها صور ناضجة للمرويات الشعبية، سيرة بني هلال وهكذا.
1: وعلى الرغم من أن تراثنا أكثره كان يشير إلى ذكورية الرواة، فإن الأدب العربي أكد لنا حضور المرأة في هذا السياق الإبداعي والفني، فشهرزاد على سبيل المثال هي أم الحكايات وفيلسوفة نقلها. المرأة العربية والحاضرة بقوة في مجالات مختلفة، حاضرة كذلك في مجال الرواية الشعبية. عن ذلك يحدثنا الدكتور عادل الزهراني أستاذ النقد.
0: حضور الأهم للمرأة في الرواية حضور مركزي هنا في المرويات الشعبية، على مستويين، على مستوى الخطاب المتخيل، وعلى مستوى الدور. مستوى الدور يتلخص في الجدة، في الجدة التي يجتمع حولها الأطفال لتحكي لهم مزيجا من الحكايات الخرافية، شعبية، الأسطورية، الدينية، البطولية وهكذا. لدينا تقليد في جنوب المملكة العربية السعودية، أنا كنت حينما أجلس حول جدتي نجتمع، تنتهي الحكاية وتوزع علينا المكافآت بعد نهاية الحكاية، تفاح العادل، كمثرى لعبد الله، عنبة لصالحة وهكذا. طيب الآن إذا كانت الحكاية هي فكرة الإنسان الأول، فستكون المكافأة هي فرحته الأولى بعد إنجازي أو بعد الخروج من عالم الحكاية الأسطورية. لكن هنالك الجانب الآخر المرتبط بالخطاب، الخطاب الحكائي، وهنا تبرز شهرزاد ودورها البطولي في التاريخ، في التاريخ الحكائي، حينما تحولت الحكاية إلى حيلة للبقاء وحيلة لانتصار المرأة على سلطة الرجل وهيمنته وقوته. هذا ما فعلته شهرزاد في ألف ليلة وليلة.
1: ومع التطور العلمي والتكنولوجي لم يكن راوي التراث الشعبي بعيداً عن ذلك، بل هناك من صاحبها وبنى معها صداقة متينة، إذ سعى البعض منهم في عصرنا الحديث إلى تسجيل العديد من الحكايات والمسرودات الشعبية والتراثية لتكون محفوظة عبر الأجيال وموثقة وبعيدة عن التلف أو النسيان، ولتكون مادة مهمة للدارسين والباحثين والمهتمين. إذن فإن الراوي الشعبي اليوم يختلف كلياً عن راوي الأمس، فهو يحمل بطاقة تعريف به ويحظى بالانتشار الواسع الذي جاوز نطاق بلدته ووطنه إلى المحافل الدولية نتيجة لسفرياته حول العالم واحتفاء المجتمع المحلي والدولي به، إلى أن وصلنا إلى إعلان اليونسكو لحماية الكنوز البشرية. ويقوم برنامج الكنوز البشرية في اليونسكو على تعريف الرواة بأنهم الأشخاص الذين يتمتعون بدرجة عالية من المعرفة والمهارات اللازمة من أجل أداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث الثقافي غير المادي، وتشجع اليونسكو على الاعتراف الرسمي لحاملي التقاليد الموهوبين والممارسين، ما يسهم في نقل المعارف والمهارات إلى الأجيال الشابة، ويتم تقييمهم إلى أساس إنجازاتهم واستعدادهم لنقل معارفهم ومهاراتهم للآخرين، كما يستند تقييمهم إلى قيمة التقاليد وأشكال التعبير التي يؤدونها وارتباطها بالمجتمع المحلي. ضيف برنامج ناظم خيوط الحكاية بروفيسور عادل الزهراني، مسلطاً الضوء على الاهتمام العالمي بعالم الرواية الشعبية.
0: الاهتمام العالمي، اليونسكو وغيره، هذا اهتمام مهم جداً كما قلت. لماذا؟ لأن الاهتمام بهذا النوع من الحكايات، بهذه الأنواع السردية، هو محاولة لاكتشاف الوعي الإنسان في طفولته. هذه الحكايات الشعبية مرتبطة بحالات الإنسان في مراحل ما قبل التحضر، لذلك نظن أنها بريئة وتكشف عن وعي طازج. هذا هو الإنسان الأول، كيف فكر وكيف استنبط وكيف أدرك

0: إجاباته عن أسئلة الوجود، وهذا مهم جدا.
1: حديثنا عن الرواة الشعبيين في عالمنا العربي يستشف منه القيمة المعنوية والرسالة السامية العميقة لما يقدم ضمن طرح الرواة على اختلافهم.
0: الرسالة الأولى والأهم في رأيي للسرد عموما هو طرق أسئلة الوجود ومحاولة الإجابة عنها بطرق مختلفة. هنالك قيم كثيرة تتسرب عبر هذه الحكايات، قيم إنسانية وأخلاقية جميلة ومهمة، اجتماعية، تاريخية، ثقافية، هكذا. لكن منبعها الأساسي هو كما قلنا سؤال الوجود، لأن الحكايات الشعبية كما قلت بدأت محاولة لمحاكاة الطبيعة، محاكاة طبيعة الإنسان في هذا الوجود، ومحاولة لطرق أسئلة المعنى. الأسطورة كانت إجابة الإنسان الأول عما لا يعلم، عن الميتافيزيقا، عن المجهول، عن المعنى من وجود الإنسان.

لوحات شعبية. الراوي الشعبي ناظم خيوط الحكاية. إعداد شدى الحربي. تقديم آلاء محمد. إخراج عبد الله منشي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
2: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في جنة دلمون المفقودة في منطقة الزلاق، واللي تم افتتاحها في سنة 2007، ولليوم تعتبر من أكبر المدن المائية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتد على مساحة 77 ألف متر مربع على واحة الصحراء اللي تستحضر تاريخ البحرين القديم. المميز في تواجدك وزيارتك حق جنة دلمون المفقودة أنك بتلاقي نفسك في وسط تفاصيل دلمونية مميزة من خلال المجسمات الموجودة وتجسيدها لفكرة حضارة دلمون قبل 4000 سنة، واللي عرفت بينابيعها المنتشرة بكثرة في الجزيرة. يحتوي الموقع على أكثر من 20 لعبة مائية مرتبطة بشكل مثالي لخلق واحة صحراوية وحديقة مائية مميزة، ويمكن للموقع أن يستوعب أكثر من 5000 ضيف في نفس الوقت. احصلت جنة دلمون على جائزة علامة التميز لعامي 2019 و2020 في فئة المدينة الترفيهية من منتدى العلامات التجارية العالمي في لندن، والمرتبة 11 كأفضل منتزه مائي في العالم على تريب أدفايزر. وخلال فترة الصيف تضم جنة دلمون المفقودة العديد من الفعاليات والبرامج والعروض

الحية المختلفة واللي تعلن عنها بشكل مستمر من خلال موقعها الإلكتروني أو حسابها على الإنستغرام. بالنسبة لأوقات العمل تختلف حسب المناسبة وحسب الفعاليات الموجودة. منتزه جنة دلمون المفقودة كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

وحشت الدار وحشت الدار يا حبي وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب وحشت الدار.

0: الثقافة التشريعية معرفة تعزز الوعي بالممارسة البرلمانية. اقتراح تعديل الدستور.
1: يحق لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لإبداء الرأي. فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: من متى ما قلت لي كلمة حبيبي؟
1: من متى ما قلت لي كلمة حبيبي؟
0: ومن متى ما قلت هالكلمة أنا؟ رغم طيبة قلبك وقلبي وطيبي، شوف ظروف الوقت وش سوت لنا. أنت عيبك ما تحسسني بعيبي، وأنا عيبي ما أحس إنك هنا. قل شمس الشوق عودي لا تغيبي، كلنا مخطين والله كلنا، يشهد الله وإن كذبت الله حسيبي. ما أشوف إلا أنت لو غيرك دنا، كل جرح فيك أحسه من نصيبي. البرودة والقساوة والعنا، انقسينا طيبتك تشكي لطيبي، وانضحكنا تضحك الدنيا لنا. القلوب تحب كلمة يا حبيبي، قلتها لقلبك بقى قلبي أنا.
1: متى ما قلت لي

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.
1: همس المشاعر.

0: طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: وتجدد بيننا عهد الوفاء. ويوم طال الهجر حسيت فهمت أثاريني عايش بجو الخيال، بين شوقي وعزتي أنا انقسمت، ضاعت أفكار ولا عندي احتمال. صرت عاتب نفسي يا قلبي ندمت، ليش أخلي للوهم درب ومجال؟ يكفي إني من عذاب الحب شلت هموم ما تقدر تحملها الجبال، عن دروب اللي جفاني ابتعدت، ما أبي قربه ولو صوت تعال.
1: إحنا نقول لك تعال، تعال في دفوة مشاعرنا، تعال في رجفة عواطفنا، تعال همسة من همسات كل حبنا.
0: إحنا الفرح للجميع، إحنا صدر مفتوح مشرع أبوابه للجميع، أهلا بالجميع.

0: يمكن الحب يوصل الإنسان أن يسكن مدن النار باختيار، يعني يهرب من مدن الفرح؟ هل يمكن الحب أن يخنق الإنسان ويخليه في منطقة وسطى ما بين دخان القلب ولهيب سجالة؟
1: يصير، ويا ما صار. من يقرأ التاريخ يكتشف العجائب، والغريب أن كل هالعجائب سبب الحب. في المسرح تحتدم أحداث فصول المسرحيات وتصطدم الشخصيات بسبب الحب.
0: في السينما تتعقد الأمور، تتصاعد، والسبب أيضا الحب. في القصص الأدبية، في القصائد، خيال الأدباء، كل ما يعني نراه، كل ما نحسه، السبب الرئيسي فيه الحب.
1: في حب دفع أصحابه إلى الانتحار، وفي حب صاحبه وصل إلى السجن، وفي حب وصل صاحبه إلى الإعدام.
0: الإعدام عاد معقول الإنسان يخلي الحب يدفع به إلى غرف الظلام؟
1: كيقولون ومن الحب ما قتل.
0: هذه سمعت عنه.
1: وليش أنت ما تقرين الصحف بشكل يومي؟
0: أقرأ اللي يسمح لي وقتي بمتابعته.
1: حاولي تقرين صفحة الحوادث في الصحافة العربية والعالمية، تشوفين وتقرين قصص يشيب لها شعر الراس، ويسأل الإنسان نفسه بعد ما يقرأ الخبر، هل معقول في ناس يوصل بهم عدم التفكير إلى هالدرجة؟
0: والسبب الحب، صراع رجلين على قلب امرأة، حب امرأة لرجل ما تقدر تحصل عليه إلا عندما يتخلص من اللي أو تتخلص هي من اللي عندها في البيت وهو زوجها طبعا. كل ذي وراء قصة حب انبتت، يمكن تكون في لحظة شيطانية ارتوت من ماي ناري،
1: خصوصا إذا استمر هالحب فترة طويلة تمتد إلى سنوات. لكن الغريب أن هناك بالمقابل حب مضيء، حب يدفع إلى العمل والإبداع والإبداع.

0: حب يمكن نسميه في وقتنا الحاضر حب تنموي.
1: لوحدك النار بين القلب والهام، من ولعت في حبيبك ليلة فراقك، تكفي لك أشواق 10 سنين قدامه، لصار يصعب عليه يقول مشتاقك. يخيلها مثل هذا الليل ما نامه، فيه زمن عنيدينه يحمل أوراقك. هو وين درب الصباح ونور مجهامه، ما عاد يلون الظلام يشاقك.

0: إلى أي مدى يمكن هالجملة تأدي معناها؟ يعني هل يمكن يكون هالمثل صحيح؟
1: من خلال تجربتي أعتقد أنه صحيح، وصحيح إلى حد كبير جدا.
0: لكن هل ذي ينطبق على الحب؟
1: يعني شلون ينطبق هالمثل على الحب؟ هل الحب شيء مختلف عن المشاعر الإنسانية الأخرى؟
0: لا طبعا، هو غير مختلف، لكن يمكن للحب خصوصيته الخاصة جدا. الناس اللي يحبون ويعشقون لهم هذه الخصوصية.
1: لا، حتى في الحب هالمثل يصلح. تصوري لو كانوا اثنين يحبون بعضهم البعض وبينهم مودة ومعزة واحترام رأي أيضا، وتبادل وجهات نظر، لكن طارئ في حياتهم.
0: ممكن تعرف لي هالطارئ اللي بتركب عليه المثل؟ أكيد بتركب عليه المثل.
1: أنا ما بركب عليه المثل، أنا بس أحب أعطيك صورة للي ممكن يحدث. هالطارئ ممكن يكون يعني في كلام قاعد يتسرب من هني، من عند الفتاة المرتبطة عاطفيا. إنسان معين وصلها خبر أن حبيبها على علاقات عاطفية مع غيرها من البنات.
0: طبعا هي سارت وهددت وواجهت حبيبها وما سكتت.
1: فعلا، بل ضخمت الموضوع وتدخلوا فيه الأهل وخلت حبيبها في موقف لا يحسد عليه مع أنه بريء.
0: وبعدين شو اللي صار؟
1: هو طبعا ما اهتم، لكنه بحث مصدر الشائعة وعرف، وما واجه حبيبته باللي عرفه، بالعكس حاول بذكاء شديد يدفعها لاكتشاف نفس الحقيقة. وبالفعل حصل، وكل اللي قالوه غير صحيح.
0: والصحيح كان انه يحبها ومخلص لها.

0: كلما جيت بضحك استحيت وبكيت، وكلما جيت بنهض أتعثر وطيح، وكلما جيت برقد طال ليلي وسريت، وكلما جيت بسكت قام جرحي يصيح، وكلما أنهي طريقي فالعذاب ابتديت، وكلما حاول أكتم راح دمعي يبيح، وكلما أقول مبروك استرحت ونسيت، أرجع أقول مبروك ما يحس بالحياة الذبيح. لو دريت بطريقي آه لو إني دريت، ما مشيت سليم وجيت منه جريح.
1: أنت لحظة غرورك ابتدت وانتهيت، آه ليتك من اللحظات الأولى صريح. لعن أبوها خطاوي جابتك لي وجيت، لعن أبوها قصايد قلتها لك مديح. ما كأني سقيت ولا كأنك رويت، في فراقك كريم وفي وصالك شحيح. إن عطيتك عهودي خنتها ما وفيت، تخلط البغض بالحب والذهب بالصفيح. ما تمنيت ترجع لا ولا قلت ليت، ما يصح بحياتي شيء غير الصحيح.

0: واحد بين الناس وتفرقهم بين البلدان. والظروف تقدر بعد إن تمنع حبيب من شوفة حبيبه،
1: والظروف بعد تقدر تشيل اللي في أقصى الجنوب وتوديهم شمال، والظروف يمكن أن تجبر الإنسان على ممارسة شيء ما يحبه، ويمكن لكن هل تستطيع الظروف تقتل ما في القلوب؟
0: إذا كان ما في القلوب حب، فما أعتقد الظروف تقدر تخفت صوت الحب في القلب ولا تخنق أنفاسه مهما تباعدت الدروب ومهما دارت السنين.
1: ولا يقدر أي إنسان ينزع من قلبك محبة. يمكن الظروف تجبرك في ظرف معين أن تظهر قسوتك وجبروتك على من تحب، لكن داخل القلب تسكن الرقة كله ويسكن العطف والحنان.
0: لكني أقول الظروف ما تبعد الحب، لكن أتمنى من كل قلبي أن الظروف تباعد وللأبد بين القلوب اللي تحمل الكره والحقد والبغضاء، لأن هالنوع من الحب تتمنى دايماً

0: الظروف مجده.
1: الظروف تبعد الأجساد مسافات طويلة وبعيدة، لكنها ما تمنع نبضة تسافر من قلب إلى آخر الدنيا إلى قلب آخر ينتظر في الطرف الثاني من العالم.
0: عجيب. من عذابي ذو معاني شايل هموم ثقال، كلما ودعت هم بدله هم جديد، صار همي عمر ثاني، عمري ما هو للزوال. ليتني يا بنتي أقدر أقهر الظرف العنيد. افترقنا غصب عنا بعد ما قلنا محال نفترق، أثر الظروف تبغي عكس اللي نريد. ما سكت ولا رضخت، كلمتي هزت جبال، يا الحبيبة رددتيها ما فنى حب شهيد.
1: أنا حبي قد نقشته بس مآيات النضال، ما أظن العاشقين قبلي أو بعدي تزيد. ناظريني كل ليلة نجم عالي ما أزال، في خيالك أحضنيني مثلما طفل وليد. الظروف اللي تفرق بين عشاق الوصال تبعد أجساد وتعجز تنهي الحب الأكيد.
0: أعزائي، نقول لكم في نهاية لقاء الليلة سعدنا برفقتكم وسعدنا أكثر باهتمامكم. أتمنى لكم ليلة هنيئة.

0: أنت المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
2: مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، مالي غيرك يا حبيب تحلالي قعداته، حبي لك بحر الخليج وشوقي ماياته، انت يا اغلى وطن مرفوع راياته، انت موال الطرب يا زينه الحانه، انت لي فرحه حبيب عادوله خلانه، انت يا احلى عمر يا فرحه ايامه، عدت لك بعد السفر طاير لك بشوقي، شايل في قلبي عشق ضاقت به دروبي، مليت من غربتي والهان لك شوفي. خليفة العيسى.

0: المدرسة البرلمانية.
1: يتألف المجلس الوطني في مملكة البحرين من مجلسين، مجلس الشورى ومجلس النواب، وهو ما يعرف بنظام المجلسين الذي يتيح المجال أمام الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة في مجلس الشورى المعين، إلى جانب الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها مجلس النواب المنتخب انتخاباً مباشراً.

تعبت أسولف لك وأنا ما تكلمت، أسكت أنا واترك عيوني تكلم، لا تفهم إحساسي ولا تفهم الصمت، مدري وش أسوي علشان تفهم، ودي أقول في يوم كم فيك أنا همت، لكني خايف، خايف أقول وندم، كل ما بغيت أقول أحبك تلعثمت، حتى ونحلم فيك كنت تلعثم، كم ضقت منك وكم عشانك تبسمت، الله هو اللي بس في حالي أعلم، أحبك الحالي ولا يوم علمت، إحساس أحس الموت من طعمه أرحم، لو بس تدري كيف أحبك تألمت، عن كل لحظة منك كنت أتألم، تعبت أسولف لك وأنا ما تكلمت، يا رب تفهم بس، يا رب تفهم. Yeah,

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الحقيقة
2: بدقيقة.
1: تتطور الصناعة الخليجية باستمرار بإيقاع سريع معتمد على رؤوس الأموال الخليجية والخبرات الوطنية والعمالة المدربة.
2: واهتم مجلس التعاون الخليجي بتشجيع الصناعة الوطنية من خلال قرارات عدة، منها
1: نظام موحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس،
2: إقرار وثيقة سبل ومجالات زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الاقتصاد الوطني لدول المجلس،
1: حماية الصناعة الوطنية وفتح الأسواق لها،
2: توسيع حركة التصنيع وزيادة الإنتاج لرفع نسبة طلب الأيدي العاملة الوطنية.
1: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
2: ولأنها من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة
2: بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: رئيس المجلس الأعلى للصحة يؤكد أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصحي، ويجسد الالتزام بمواصلة بناء نظام صحي متطور ومستدام.
2: وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين يشارك في افتتاح أعمال اللجنة الاجتماعية والثقافية بالجمعية البرلمانية الأسيوية بطاجكستان.
1: لدعم مسيرة تطوير السوق المالية، بورصة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين تبحثان دور القطاع الخاص في تنفيذ خطة ارتقاء 2026-2028.
2: والسوق العقارية تواصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال عام 2026 مع اقتراب قيمة التداولات من حاجز المليار دينار بحريني.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة ورئيس المجلس الأعلى للصحة أن القطاع الصحي في مملكة البحرين يحظى باهتمام ودعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يسهم في مواصلة تطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها وجودة خدماتها.
1: جاء ذلك بمناسبة تدشين المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026-2030 بحضور معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة

0: وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي. وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تدشين الاستراتيجية الوطنية للصحة يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، ويجسد الالتزام بمواصلة بناء نظام صحي متطور ومستدام يضع صحة الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياته. وأوضح معالي أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تشكل خارطة طريق وطنية متكاملة للمرحلة المقبلة، وتستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة وأهداف التنمية المستدامة. من جانبها، أشارت وزيرة الصحة إلى أن القطاع الصحي حقق إنجازات رائدة بفضل الدعم المستمر من ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية يتطلب مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتكامل الجهود بين مختلف مكونات القطاع الصحي. كما استعرض الدكتور شوقي عبد الله أمين رئيس اللجنة الوطنية للتخطيط التابعة للمجلس الأعلى للصحة أبرز مراحل إعداد الاستراتيجية والمنهجية التي تبعتها اللجنة.
1: الاستراتيجية الوطنية تشمل 5 أولويات صحية رئيسية، من ضمنها الأولوية اللي تتعلق بالصحة الأولية وتعزيز الصحة وتكامل الخدمات الصحية بين الرعاية الأولية والرعاية الثانوية والثلاثية، وأيضا الأولوية الثانية اللي تشمل الجودة والارتقاء بالنظام الصحي، والأولوية الثالثة تتعلق بالاستدامة المالية، والأولوية الرابعة القيادة والدور القيادي والإشرافي للمجلس الأعلى للصحة ووزارة الصحة، وأيضا ما نسينا طبعا التحولات الرقمية.
2: في الواقع اليوم طرح الاستراتيجية لسنة 2026-2030 تعكس أمور مهمة. احنا في وقت التحديات اليوم، صحة المريض وعلاج المريض والأمراض الوراثية، كل هذه المواضيع اللي راح تتناقشها الاستراتيجية وراح تطبق على أرض الواقع راح تفعل من الجانب المالي، واحنا اليوم كمجلس النواب دائما ما نواكب هذه التطلعات من الجانب المالي، لأنها راح تحفظ المالية وراح تستدام لمدة أطول.
0: على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك اليوم مع معالي السيد بدر بن حمد بن محمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة.
3: وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لما من شأنه خدمة مصالح البلدين وأهدافهما المشتركة. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام.
0: وتم خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على أمن الطاقة والغذاء والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. بحضور سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، وقع بيت الأسرة إطار عمل مع شركة أمان لحلول الامتثال لتطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من بيانات العملاء ومطابقتها مع قوائم العقوبات المحلية والدولية.
3: وبهذه المناسبة أكد وزير التنمية الاجتماعية أهمية مواصلة تطوير الأنظمة والإجراءات المؤسسية وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة عمل المؤسسة ويرسخ كفاءتها في تقديم خدمات التمويل متناهي الصغر، موضحا أن بيت الأسرة يواصل العمل على تطوير خدماته وتعزيز قدراته المؤسسية بما يواكب

0: متطلبات القطاع المالي، ويسهم في توفير بيئة تمويلية آمنة ومستدامة تدعم أهداف المؤسسة في تمكين الأسر البحرينية وأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر اقتصاديا. شارك وفد الشعب البرلمانية في افتتاح أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية لعام 2026 بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في جمهورية طاجكستان.
1: وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس الوفد أن مملكة البحرين تواصل جهودها في تعزيز العمل البرلماني المشترك وترسيخ مكانتها وحضورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تبني المبادرات والرؤى التي تسهم في مواجهة التحديات الراهنة واستشراف متطلبات المستقبل، مشيرا إلى أن المملكة سخرت رئاستها للجمعية البرلمانية الآسيوية للدفع نحو تطوير أداء الجمعية وتعزيز فاعلية أجهزتها ولجانها بما يحول التحديات المشتركة إلى مبادرات وقرارات ذات أثر ملموس في حياة الشعوب. وأشار السلوم إلى أن القارة الآسيوية تشهد تحولات متسارعة تشمل العديد من

0: البيئية، الأمر الذي يتطلب عملاً برلمانياً أكثر مرونة وقدرة على استباق التحديات والمساهمة في صياغة السياسات والتشريعات المناسبة لها. كما شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الذي تضمن انتخاب أعضاء المكتب، إلى جانب استعراض تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الأسيوية وعقد المناقشة العامة. وأكد وفد الشعبة البرلمانية حرص مملكة البحرين في ظل رئاستها الحالية للجمعية على دعم وتعزيز مسارات التعاون البرلماني الأسيوي المشترك وتكثيف التنسيق وتبادل الخبرات بين البرلمانات الأعضاء بما يسهم في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات الأسيوية.
1: وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الطاجكستانية دوشنبي سعادة السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، رئيس وفد الشعب البرلمانية، ممثل دولة الرئاسة في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية. نرحب بك معنا في نشرة أخبار الثامنة. وبداية يعني سعادة النائب، ما أبرز الرسائل التي حملتها كلمة مملكة البحرين في افتتاح أعمال اللجنة الاجتماعية والثقافية، وما أهم النتائج التي تطلعون إليها من خلال هذا الاجتماع؟
2: في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة، وأود التأكيد أن مشاركة مملكة البحرين تأتي امتدادا للدور الفاعل الذي تطلع به المملكة في رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. اليوم حملت الكلمة رسالة واضحة بأهمية تطوير العمل البرلماني الآسيوي والانتقال من تشخيص التحديات إلى تقديم حلول ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس بما يحقق أثرا حقيقيا يلامس تطلعات شعوب القارة. كذلك تم التأكيد على ضرورة أن تواكب البرلمانات الآسيوية التحولات المتسارعة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم والعمل والتغيير المناخي والأمن الغذائي، إلى جانب حماية الأسرة والطفولة والمحافظة على الهوية والثقافة والتنوع الحضاري. كذلك يعني من خلال ترأس مملكة البحرين للجمعية عملنا على تعزيز فعالية اللجان وتطوير منهجياتها وإعداد القرارات وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والاستفادة من التجارب والخبرات الوطنية المختلفة. اليوم احنا يعني نتطلع ان تسفر هذه الاجتماعات اجتماعات اللجنة عن مخرجات وقرارات نوعية قابلة للتطبيق والمتابعة، وان تسهم في بناء مواقف وتوجهات برلمانية مشتركة تجاه القضايا الاجتماعية والثقافية ذات الأولوية. هدفنا ان تظل الجمعية البرلمانية الآسيوية منصة فاعلة للحوار والتعاون، وأن تترجم التحديات التي تواجه القارة إلى فرص ومبادرات مشتركة تحقق التنمية والاستقرار والازدهار. نعم. لشعوبنا.
1: نعم، من العاصمة الطاجكستانية دوشنبي سعادة السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، رئيس وفد الشعب البرلمانية، ممثل دولة الرئاسة في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية، شكرا جزيلا لك. عقد سعادة النائب أحمد صباح السلوم اجتماعا مع السيد رضوان نبييف رئيس وفد برلمان جمهورية أذربيجان.
0: وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية البرلمانية الأسيوية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير العمل البرلماني الأسيوي وتعزيز دور الجمعية. كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق في إطار الجمعية البرلمانية الأسيوية ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني وتوطيد العلاقات بين البرلمانات الأسيوية. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية خدمة المساهمة في إعمار المساجد.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أوضح سعادة المهندس عبد الله راشد المعيلي مدير إدارة المساجد والمرافق الدينية في مجلس الأوقاف الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن خدمة إعمار المساجد تأتي لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للجمهور.
3: خدمة إعمار المساجد، وهذه خدمة تم تدشينها مؤخرا، وهذه الخدمة هي أحد جهود مجلس شؤون الأوقاف الإسلامية لتعزيز

0: التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للجمهور. من أهم مميزات هذه الخدمة هي سهولة الوصول إلى هذه الخدمة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين اللي هي bahrain.ph. في ميزة ثانية حق هذه الخدمة ألا وهي تغليظ مدة الخدمة. كانت الخدمة 10 أيام وأصبحت حاليا 5 أيام عمل فقط وفي 4 خطوات فقط. فالمتبرع أو طالب الخدمة راح تكون له سهولة ومرونة في الحصول على هذه الخدمة.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 163 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 يناير والرابع 24 سبتمبر 2026،
2: وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. عقدت بورصة البحرين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة عمل بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص بهدف استعراض ومناقشة خطة تطوير أسواق رأس المال 2026-2028 ارتقاء، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من آرائه ومقترحاته لدعم مسيرة تطوير السوق المالي في مملكة البحرين.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن القطاع الخاص يؤدي دورا مهما في تطوير أسواق رأس المال في مملكة البحرين، مشيرا إلى أن التعاون مع بورصة البحرين يعكس الحرص المشترك على دعم النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة.
3: من سوق مالية أكثر تنوعا وعمقا إلى فرصة استثمارية أوسع وقدرة أكبر على المنافسة إقليميا ودوليا، ترسم خطة ارتقاء للأعوام 2026-2028 مسارا جديدا لتطوير أسواق رأس المال في مملكة البحرين، واضعة الشراكة مع القطاع الخاص في قلب عملية التطوير. وفي هذا الإطار جمعت جلسة عمل نظمتها بورصة البحرين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلين عن القطاع الخاص، وذلك لاستعراض مرتكزات الخطة والاستماع إلى رؤى مجتمع الأعمال ومقترحاته بما يعزز التكامل بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في تطوير السوق وخلق فرص جديدة للنمو والاستثمار. وتقوم ارتقاء على 5 أهداف رئيسة تبدأ بتطوير منظومة سوق رأس المال ورفع جودة الخدمات المقدمة لجميع المتعاملين، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية السوق وموائمتها مع المعايير الإقليمية والدولية، إلى جانب زيادة قدرتها على التكيف مع المتغيرات وتوسيع وتنويع فرص الاستثمار محليا وإقليميا. ولتحويل هذا التعاون إلى مسار مؤسسي مستمر، شهدت الجلسة تشكيل لجنة مشتركة بين بورصة البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين تتولى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود الرامية إلى تطوير سوق رأس المال وتعميق مشاركة القطاع الخاص ليكون شريكا في تطويره من خلال زيادة مستويات المشاركة وتشجيع الشركات على الإدراج وتوسيع قاعدة المصدرين والمستثمرين. وبين تطوير الأدوات وتوسيع الفرص واستقطاب إدراجات جديدة، تتجه ارتقاء إلى بناء سوق أكثر مرونة وتنافسية قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المستثمرين والشركات، في مسار يدعم مكانة البحرين كمركز مالي واستثماري إقليمي ويعزز مساهمة أسواق رأس المال في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
1: كشفت البيانات الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن السوق العقارية في مملكة البحرين يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري، مع اقتراب قيمة التداولات من حاجز 1 مليار دينار حتى 13 سبتمبر الجاري.
2: وبلغت المعاملات العقارية 19,914 معاملة مدعومة بنشاط حركة البيع والتطوير العقاري، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى

0: بيانات السوق.
1: تقترب قيمة التداولات العقارية في مملكة البحرين من حاجز المليار دينار منذ بداية العام الجاري وحتى 13 من سبتمبر في مؤشر يعكس استمرار نشاط السوق وتنوع حركة البيع والتداول في مختلف أنواع العقارات ومناطق المملكة وسط قاعدة واسعة من المعاملات العقارية المسجلة. ويأتي هذا النشاط ضمن أداء اقتصادي يعكس تنامي دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، إذ سجلت الأنشطة العقارية نمواً سنوياً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026 بالتوازي مع نمو قطاع التشييد والإنشاءات، بما يؤكد الترابط بين حركة التطوير العمراني والاستثمار العقاري ودورهما في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية. وتدعم منظومة البيانات العقارية الرسمية هذا النشاط من خلال توفير مؤشرات تفصيلية حول حركة المعاملات والأسعار وأداء المناطق وأنواع العقارات، إلى جانب مؤشرات أسعار تمتد لعدة سنوات، بما يعزز شفافية السوق ويوفر للمستثمرين والمتعاملين قاعدة معلومات موثوقة تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية. وبالتوازي مع نمو السوق، يواصل جهاز المساحة والتسجيل العقاري تطوير خدماته الرقمية وتبسيط إجراءات المعاملات في خطوة تسهم في اختصار الوقت والجهد وتعزيز وضوح الإجراءات، لتواصل السوق العقارية ترسيخ موقعها كأحد الروافد الداعمة لمسيرة التنويع والنمو الاقتصادي في مملكة البحرين.
0: أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تنظيم جولة سياحية احتفاء بيوم السياحة العالمي الموافق 26 من سبتمبر الجاري.
2: ومن المقرر أن تنطلق الجولة من متحف البحرين الوطني بمشاركة نخبة من المرشدين السياحيين، وتشمل زيارة عدد من المعالم الثقافية والسياحية في مملكة البحرين. واصلت مملكة البحرين حصد الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في آيتشي ناغويا باليابان، بعدما أضافت يوم أمس 3 ميداليات جديدة بواقع ذهبية وبرونزيتين، ليرتفع مجموع ميداليات المملكة إلى 8 ميداليات بينها 4 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، لتواصل بذلك تصدرها الدول العربية في جدول الميداليات.
0: وجاءت حصيلة الأمس كاملة عن طريق ألعاب القوى، حيث أحرز برهانو باليو الميدالية الذهبية في سباق 10,000 متر للرجال بعدما أنهى السباق في المركز الأول، فيما أضاف ألبرت ميجي الميدالية البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث، وأضافت أوديونغ الميدالية البرونزية الثالثة للبحرين في سباق 100 متر للسيدات بعدما أنهت النهائي في المركز الثالث، بينما جاءت العداءة ريحانة جاروبا في المركز السابع. وفي منافسات سباق 400 متر للسيدات، وصلت سلوى عيد مشوارها بنجاح بعدما تصدرت التصفيات لتحجز مقعدها في النهائي. وفي نصف نهائي سباق 100 متر للرجال، أنهى عبد الرؤوف رشيد مشاركته في المركز الخامس، فيما جاء علي حاجي خامسا في نصف النهائي الثالث.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم لكوكب الشرق أم كلثوم. أوقات سعيدة نرجوها لكم.
1: في رحاب الوطن،
2: في رحاب الوطن،
1: يعرف الإنسان المعنى الحقيقي للأمان، لحضن الأم، لدفء العائلة، لضحكات الأصدقاء، لليالي العذبة والصباحات المشرقة. في رحابك يا وطني أعرف أن لكل شيء مذاقا أجمل، وأن الربيع يبقى عمرا كاملا.
3: بذمتك تحبني ولا تضحك عليّ؟

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: هب الغريبي على قصر الحبيب وطاف وسعود الايام وسعود الايام مر بها الزمان وطاف.
1: باسمه تعالى وبه استعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى صحبه الأكرمين وسلم تسليما كثيرا. وبعد،
0: سايلتنا الباب.
1: إني كنت في عهد الطفولة كغيري من الأطفال أحفظ عن ظهر قلب بعض الأناشيد في شتى المناسبات، الأناشيد التي ترددها الأطفال بأصوات رقيقة ونغمات بديعة تلقتها من الأمهات أو من كبار الأطفال أنفسهم، وسواء من البنات أو من الصبيان، وقد صيغت صياغة لطيفة في الكلمات ووزن الشعر وسجم التسجيع، وتلقى بترنيمات تحكي أصوات الجلاجل في أيدي الأطفال تلفت نظر السامع صغر أو كبر في السن، وظلت خالدة في سجل الذكريات وبقت راسخة في صفحة الخاطر رسوخ الصخرة في الأرض الصلبة يثبتها حفظ الصغر، تردد في مناسباتها الخاصة بها أو في غير مناسباتها متى ما خطرت على بال الطفل شوقا للحن الأنشودة أو لكلماتها في الوقت الذي لا يشغلهم عنها استماع أغنية من جهاز راديو أو تلفزيون. وقد مضى على البعض منها أكثر من 300 سنة، ومنها قيلت في مناسبات خاصة وتداولتها الألسن خلفا عن سلف حتى يومنا هذا. وفي أمسية من ليالي العتمات الطويلة في بيت أحد الأصدقاء تمثل أحد الجالسين بكلمة من بعض هذه الأناشيد، وطلب آخر تمام الأنشودة، وقال آخر أخرى وأخرى، فراق لي أن أرصد ما قالوه لأضمه مع ما لدي ليكون موضوعا في هذا المعنى. وبعدها أخذت أتعمد كتابة كل شيء سمعته في هذا الخصوص. في سنة 1405 للهجرة خطر في نفسي أن أجعل هذا فصلا من الفصول وأضم إليه آخر في معنى آخر ليصبح كتابا.

لقد سمعت من أحدهم يقرأ أنشودة قيلت في سقي الزرع على الزاجرة قديما، وكنت قد كتبت الكثير مثلها من أحد الشيبة، فأردت الزيادة من أمثالها ليكون فصلا من الكتاب. فاتصلت بالذين عندهم مثل ذلك، وأخذت أجوب الكثير من قرى البحرين مثل قرية بوري، جد حفص، كرانة، بصيبة، الحجر وعرات، حتى صار عندي شيء الكثير والبديع الرائع، وشجعني على أن أضم مواضيع أخرى إشباعا لمادة الكتاب المزمع تأليفه. اتصلت بمن لهن خبرة من النساء لجمع ما لديهن من الأناشيد والأقوال التي تقال سابقا عند تنويم الطفل الصغير وترقيصه وتقميطه وإسقائه الدواء وما شاكل ذلك، حتى صار عندي الشيء الكثير منه وفيه الجميل والرقيق. ثم أخذت ما تقوله الأطفال عند لعبهم حديثا وضممته إلى الذي عندي مما قالته قديما، وقد سبق أن جمعت منه الشيء الكثير وفيه البديع واللطيف، وقد سبق أن جمعت أشياء كثيرة ومتعددة الأنواع في الأدبيات في الجد والهزل شعرا ونثرا، قد تحصلت عليها من الأدباء الذين ألفتهم من عشرات السنين. تلائم ما ذكرت يجدها القارئ فصولا في الكتاب منوعة ومشوقة غير ما لمحت إليها، وبهذا وتلك توفرت لدي مادة دسمة تروق للقارئ، وبها جد بي الحرص واستعجلني الشوق إلى تكميله، فقمت في ترتيب وتنسيق الجميع، ومثل بين يدي كتاب فيه 10 فصول ذات فائدة أقدمه لمن له حب التراث الشعبي. وهمس في أذني هاتف الاختيار وأصغى إليه سمعي، فأوحى إلي أن أسمي كتابي هذا من تراث شعب البحرين، التراث المتشعب الأنواع، والذي هويت جمع البعض منه منذ 40 سنة سلفت وأكثر، وقد نشرت البعض مما جمعت، وسأحاول نشر البعض الآخر كلما سنحت لي فرصة مؤاتية، وإن أملي وطيد بأن سيلقى كتابي هذا من الجمهور بعض القبول إذا لم يكن كل القبول. في الختام أسأل المولى القدير إدراك المأمول، وأختم كما بدأت بالصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الكرام.

0: كانت تلك المقدمة التي كتبها المؤلف محمد علي الناصري، يقدم بها للناس كتابه اللطيف الظريف الجميل الذي يحمل على غلافه عنوانا بسيطا هادئا وقورا، هو من تراث شعب البحرين. ثم تحت هذا العنوان يضع من نظمه بيتين من الشعر:
1: هذه هي البحرين، ثر عطاؤها من كل نادرة تقيم تراثا، من سالف الأحقاب أو في عصرنا تعطيك صنعة أو تريك أثاثا.
0: من على سطح محمل البحرين نحيي جمع الأحبة من الصديقات والأصدقاء وندعوهم نحو رحيل

في كتاب من تراث شعب البحرين لمؤلفه محمد علي الناصري، كي نلقي حزمة ضوء على بعض من محتوياته الشيقة المتنوعة في تراث هذا الشعب الأصيل في مدنه وقراه وعلى شواطئ بحره، الذي يزخر بمحارات تطبق صدفاتها على الثمين من اللؤلؤ والدر المكين. ولأن التنوع المفصل الذي ترتكز عليه مواد الكتاب من القصص والحكايات والمواويل والترنيمات والأهازيج والأشعار، فإننا سنلج باب مواده من فصله الأول، حيث يسرد لنا المؤلف بلغة سلسة سهلة حكاية الزاجرة ما هي، وما السبب في وجود أناشيد خاصة بالزاجرة.

من المعروف أن العامل إذا طالت به ساعات العمل يأخذه الملل ويجلب إليه الكسل، فيحتاج أن ينبهه مراقب، وربما أحرجه هذا المراقب أو استعجله بكلمات تثير حفيظته. فرأى العقلاء من العمال تلافيا عن الملل والإحراج أن يتخذوا ما يتسلون به من الكلمات يكررونها أثناء ساعات عملهم، ويقرؤونها بألحان خاصة أو كلمات مسجعة لتدفع عنهم الملل وتقوي عزائمهم، حتى انتهى بهم المطاف.

0: طاف إلى الشعر.
1: أصبح لكل أهل مهنة أشعارهم الخاصة في مسمياتها ومفرداتها ولهجتها وأوزانها وألحانها في كل بلاد العالم، كأهل الغوص مثلاً عند شعب البحرين، بحيث أن ساعات عملهم سابقاً تمتد من طلوع الشمس إلى غروبها، وكذلك البنائين والفلاحين أيضاً. وسواء عندهم أطال النهار أم قصر، مما يورثهم السأم ويحتاجون إلى ما ذكرنا.
0: أما المكلفون بسقي الزرع بواسطة الزاجرة فشأنهم غير ما ذكرنا.
1: أولاً أن ساعات عملهم غير محدودة الوقت، ربما تكون في النهار وربما تكون في الليل.
0: ثانياً، إضافة إلى تسليتهم بالشعر، بالنسبة إلى العمل كغيرهم يأتي احتياجهم الخاص إلى تطريب الثور الذي يستعينون به على السقي بالزاجرة، وإليكم التفصيل.

0: الزاجرة، والبعض يقول الجازرة، والأولى أصح، بحيث أخذت الكلمة من الزجر بمعنى الحث للسرعة، كما يحكون عن الذي يقف به حصانه: حثه فلم ينحث، وزجره فلم ينزجر. وجاء اسم زاجر هنا بحيث أن الموضوع يحتاج إلى زجر الحيوان ليسرع في رفع الدلو من العين ويفرغ ماءه في الجابية بسرعة قبل أن يقل ويضعف جري الماء وانسيابه في الجداول، لأن جريه بقوة يصل إلى شروب الزرع قبل تبدده في الأرض هنا وهناك عند التباطؤ، ولأجل هذا استعملوا الثور، وإذا لم يحصل حيث غلاء السعر يستعملون الحمار اضطرارا.
1: أولا لأن الثور أقوى من الحمار.
0: ثانيا الثور أفهم من الحمار، بحيث جربوا الاثنين فوجدوا أن الثور يطرب عند استماعه للصوت الرخيم، وذلك عندما أخذ الساقي يتسلى بإنشاد الشعر عن الملل والكسل، فشعر باستئناس الثور كلما ترنم في نبرات صوته، خلاف الحمار فإنه لا يهمه ذلك.
1: إلا أن الثور فيه العناد والحقد، فاحتاجوا لإرضائه بدل زجره بالعصا كالحمار، أو بالكلمات التي تأتي في صورة العنف ويسمونها الزبرة، بل يمسح بيده على ناصيته ويخاطبه بكلمات يشعر منها التدليل بعد الانتهاء من عمله.
0: وفي حالة تأدية عمله ليكون عن طيب نفس منه وليأمن شره، فاستعملوا الغناء لذلك. ولما كان في من يسقي على الزاجرة من يتحرج من إنشاد الغزل في الشعر والتشبب، صار في شعرهم الخليط من الموعظة والإرشاد والنصيحة وذم الدنيا والشكوى من الدهر، بالإضافة إلى التذمر من شظف العيش والتمنيات والتلميح إلى بعض الحاجيات مع الغزل إلى غير ذلك، على حسب ظروف الشاعر ومن يتغنى بشعره، على اختلاف الأوزان الشعرية من الموالي وغيرها. وسيكون ترتيب الأناشيد في مواضعها التي ذكرناها، ومن الواضح أن البحرين كانت سابقاً وإلى عهد قريب كثيرة العيون الطبيعية والينابيع التي عرفت بالتشوتشب، مما دفع أهلها إلى الزراعة.
1: وغير مجهول أن بعض الأراضي منخفضة ويعلوها ماء العيون عند السقي، ويقولون لهذه العيون تسقي سيح، أي

يسيح ماؤها على وجه الأرض، وبعض الأراضي مرتفعة فتحتاج نزح الماء إليها، فاستعملوا الغرافة والمركب بالتحريك والزاجرة، وأخيرا الانضاخة إذا لم تحصل العين الارتوازية التي تماثل عين السيح.

0: أناشيد الزاجرة مصدرها عدة مناطق زراعية في الخليج، فهي من البحرين والقطيف والإحساء وعمان والبصرة، وقائل تلك الأناشيد ومرددوها ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، ففيهم أولاً من يفهم أوزان الشعر واسمه وألحانه وانتسابه ومفرداته،
1: وفيهم ثانياً الأمي بمعنى الكلمة، لا يعرف مما ذكرنا شيئاً، بل لديه ملكة حفظ الشعر وروايته وترديده وفق صوت رخيم لكنه مقلد.
0: وفيهم ثالث من يفهم معنى الشعر، إلا أنه جاء من طريق الغوص ينشد الشعر ويترنم بالمواويل على أصولها.
1: الثاني مقلد للأول على غير هدى، يخلط هذا بذاك ويزيد وينقص ويؤخر ويقدم. والثالث أدخل على الموضوع شيئا ليس منه، مثل الموال لمسوبع والمخومس، وحدث من الثلاثة بعض التشويش في الوزن الشعري للأنشودة وفي عدد فقرات الواحدة عند رواتها وترادف مفرداتها. أما بالنسبة للقسم الأول، ربما أتت بعض الكلمات توارد خاطر بين الاثنين منهم، وربما وقعت سرقات عن تقصد. أما بالنسبة للثاني فيجيء الخلط من النسيان وعدم التثبت والاهتمام بضم الشيء إلى ما يناسبه ويلائمه.
0: وبالنسبة للثالث فإنه أوجد الوزن الغريب على الأنشودة القديمة، وهو وزن الموال البحري، فصار لموال الزاجرة وزن بحري وهو أطول من الأول، بحيث قلد الأول على الثاني، كما وأوجد بعض الكلمات الغريبة على أنشودة الزاجرة مثل الجيل ويعني بها القول أو القيل، وضامري أي ضميري ويقصد القلب.
2: أبكي على البمبرة وأبكي على التينة، أبكي على التينة وأدعي على

0: للأناشيد والترنيمات والأغاني في تراث الشعوب الأصيلة الأصلية أهداف إنسانية بليغة سامية. ومن أهداف أناشيد الزاجرة أمور سبعة هي كالتالي:
1: ذكر الله والثناء عليه،
0: مدح أهل البيت عليهم السلام،
1: الموعظة،
0: التمنيات لبعض الأشياء المحبوبة،
1: الشكوى من الدهر،
0: التذمر من شظف العيش،
1: الغزل والتشبب والذكريات،
0: أوزان الأنشودة في الزاجرة،
1: المربع القديم،
0: الموال البحري،
1: الموال التقليدي ووزنه أقصر من الأول،
0: المفردات للأنشودة خليجية بدوية وعراقية،
1: اللحن للأنشودة.
0: اللحن لأنشودة الزاجر القديمة مشترك مع أنشودات مهودات النساء لتنويم الأطفال تماما، من حيث تبادل الجميع لبعض الأناشيد، ثم شمل اللحن الموال البحري والتقليدي.
1: وقد عرفت بعض القرى في البحرين بكثرة الزاجر فيها، نذكر منها ما يلي مع عدد الزاجر فيها:
0: قرية جد حفص 49 زاجرة،
1: عراد 30 زاجرة،
0: كرانة 38 زاجرة،
1: بوري 20 زاجرة،
0: سقية 10 زاجرات،
1: الحجر 15 زاجرة،
0: المصلة 8 زاجرات،
1: بصيبع 40 زاجرة،
0: المقشعة 23 زاجرة،
1: الشاخورة 15 زاجرة،
0: توبلي 9 زاجرات،
1: عالي 14 زاجرة،
0: بلاد القديم 10 زاجرات،
1: مقابة 20 زاجرة،
0: الماحوز 6 زاجرات.
1: في القرى التي أتينا على ذكرها اشتهر رجال عرفوا برخامة الصوت وطلاوته وحفظهم الجم لأناشيد الزاجرة وغنائها، بحيث أنهم تركوا لأصواتهم أثراً بليغاً في نفوس مستمعيهم من معارفهم يذكرونه حتى اليوم.

0: من أبرز وأشهر الدواب التي ساهمت مساهمة فعالة في تأدية عمل الزاجرة بعد السقاء الثيران، مما أوجد لها سوقا مزدهرة ومرتفعة الأسعار، خاصة للثور القوي المدرب على العمل المتواصل المضني، حتى بلغ سعر الثور الواحد من 1,000 إلى 3,000 روبية، ما يعادل 300 دينار بحريني. وقد اشتهرت بعض الثيران بتميز أدائها على الزاجرة في قرى البحرين، مما دفع الناس إلى تمييزها عن سواها بإطلاق الألقاب والنعوت عليها. وفي هذا الصدد نستعرض ألقاب وكنا بعضا منها:
1: ثور السنبري في جد حفص،
0: ثور هرت في المحوز،
1: ثور أبو البراشيم في السقية،
0: ثور غفيل في بلاد القديم،
1: ثور أبو شمطوط في المصلى،
0: ثور الخضيمي في كرانة.
1: ولثور الزاجرة حكايات تبدو طريفة مع الساقي أو السقاء المشرف على الزاجرة وعلى عمل الثور فيها، حيث حدثنا الحاج عبد الله المدحوب من أهالي بلاد القديم عن بعض من ذلك قائلا:
0: أحد السقائين وهو يتابع عمل الثور على الزاجرة ترنم بأنشودة تقول: أسقي على الثور واكل من لحم راسه، يا ذابح الثور جرب لي لحم راسه، وأعاد غناءها مرتين، فغضب الثور وتمطى وشد الحبل حتى قطعه، ثم اندفع بكل قوته نحو السقاء الذي فر هاربا.
1: وحدثنا آخر عن واقعة طريفة أخرى قائلا:
0: اشترى أبي ثورا من عراد، وكان من مشاهير الثيران، وكان أبي يتمتع بصوت رخيم، بحيث أنه كلما غنى أثناء عمل الزاجرة طرب الثور وأخذ يهز رأسه طربا في دورة ذهابه وإيابه على الزاجرة. لكن أبي غاب يوما عن الزاجرة، وجاء عمي بيته

قليلا عنه لحين، وأخذ يغني. ويبدو أن الثور لم يستسغ صوت عمي ولا غناءه، فحرن في مكانه وأبى أن يتزحزح بوصة واحدة، حتى حضر أبي وغنى له، فتخلى الثور عن عناده وواصل العمل والدوران.

0: يكررونها أثناء السقي، منها
1: دور يا الأحمر، دور يا الأبرق، دور يا أبو سنين العودة.
0: وكان بعضهم يمسح بيده على ناصية الثور وجسمه للتدليل، وهو ينشد شعرا أو ترنيمة من قبيل
1: هذا الملا في ويل، دور يا الأبرق دور، الأول ملا في عشيل واليوم ملا في تور، دور يا الأبرق دور دور.
0: أما بالنسبة إلى الساقي أو السقاء وحلو أدائه وهو يردد أغاني وأناشيد الزاجرة، فقد كان للموضوع حكايات وحكايات مع جمهور الناس يطول شرحها، ولكن كما يقولون خير الكلام ما قل ودل. نذكر نتفا منها، فلقد وافق أن في ذلك العهد لا يوجد جهازا يسمع الناس منه الأغاني مثل اليوم، ولا يسمعونها إلا من أصوات أهل الزاجرة، الأصوات التي تنطلق من حناجرها بحرية ويجلجل رنين أوتارها الطبيعية في الأجواء، يجاوب صداها ملتف الأشجار وخرير المياه، ويؤثر إيقاعها في النفوس ذات الأريحية، النفوس التي من شأنها تطلب ذلك وترف على شغاف قلوب علق فيها حب الجمال ووقعت صريعة تحت أقدام الحسن الغير المتصنع، وبها ينفتح الباب المغلق ويحصل لها نوع من التنفس. ومن هذا المنطلق تطل علينا قصص وقضايا نذكر منها أن أحد الشباب من قرية الشاخورة حظي بصوت ذهبي الحنجرة وبصورة تحكي الولدان في الجنة، وكان ممن يقرأ شعر الزاجرة، وكلما رفع صوته خرجت الرجال والنساء والفتيات وكل منهم يصغي وبكل ذهول لصوته الرخيم، وتتجمع قرب البستان الذي هو فيه مع اختلاف الأوقات في النهار وفي الليل في أوائله أو أواخره، فضايق ذلك بعض المؤمنين واشتكى عند أحد علماء القرية ليمنعه من ذلك، على زعمه أن هذا يفسد بعض الصبيان والفتيات ويشغلهم عن أعمالهم. فقال العالم
2: سأذهب لأسمع ثم أقرر.
0: وكان أحد المحبين للشاب يسمع، فذهب وأخبره بالأمر، فلما جاء العالم وقد علم به الشاب عدل عن شعره الغرامي إلى الموعظة، ومما قال
1: إن كان يا عين من ضرب العصا يبكي، ملزوم يوم القيامة من عصا يبكي، وبليس يوم الحشر للناصرة يحكي، لبيتني بالمعاصي دخيلك اليوم لا تبكي.

0: لما سمع العالم وقد جذبته عذوبة الصوت وشجى النغمات، نسي نفسه والأمر الذي جاء إليه، وطال الوقت وهو في إصغائه حتى نبهه صاحبه وسأله:
1: ما رأيكم بهذا؟
0: فقال العالم:
2: لا بأس بما يقول، لأن فيه موعظة وعبرة، وله به الأجر والثواب.
3: بالضريبي على قصر الحبيب طاف وسعود الأيام.
0: حدثنا أحد رجال لسقية عن أن أحد حكام البحرين سابقا كان ينزل في أيام الصيف قرب القلعة القريبة للسقية، وأن الحاج أحمد بن مبارك في شبابه يملك صوتا عذب النبرات، وهو من المشهورين في قراءة أناشيد الزاجرة، وعندما يرفع صوته تخرج الخدم للإصغاء إليه، وكلما سأل الحاكم عن بعض الخدم يخبرونه أنه يستمع إلى فلان، فأرسل إليه وقال:

0: لا
1: يا أحمد، خفض صوتك حتى لا تسمع الخلل.
2: كان عمل الزاجرة دؤوبا في الليل والنهار، وليس له وقت محدد دون آخر. ومن طبيعته الرئيسية الأساسية أن يكون له أثناء ممارسته طقس الترنم بالأشعار والأناشيد والغناء على شتى الأهداف، وهو ترنم وغناء يسري فيه ما يعتمل في نفس المغني، وهو يرقب ماء الزاجرة المنبثق المسفوح، فيعلو صوته ثم يسري بين الأشجار والنخل الباسق، فيحمله النسيم ليجوس في الأزقة والحواري وبيوت القرى المحيطة بالبساتين، فيسكن الأفئدة ويشعل ما اختزنته شغاف القلوب، ثم يضحى سائرا في الزمن عابرا جيلا جايله إلى أجيال قادمة في الزمن القادم، ثم يستحيل ذاكرة.

بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل الخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: جمال الحياة إنك تكون متفائل، افتح عينك على ذاتك وعلى كل ما هو حولك، بتحصل أبواب مفتوحة وفرص واعدة وأحلام أكيد بإذن الله بتكون جميلة. لا تقع أسير للحظة يائسة أو موقف صعب، لا تطول الوقوف عند الأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم. فجمال الحياة ليس كل ما تراه عيناك فقط، تفائل واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وأخراج فاطمة جنبر.
2: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
3: ما خط القلم.
4: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم،
3: ما خط القلم.
4: قالت السيدة عائشة رضي الله عنها يوما للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتي له بطعام: يا نبي الله، لو أكلت وأنت متكئ كان أهون عليك. فأصغى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبهته الشريفة حتى كاد أن يمس الأرض بها، وقال: بل آكل كما يأكل العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس متحفزا بهيئة المستعجل غير متمكن من الأرض في جلوسه. من صفات الداهية تفويت الغرض على عدوه. ذكر المدائني وهو يصف دهاء عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه جعل لرجل جعل أو جائزة على أن يسأل عمرو بن العاص عن أمه وهو على المنبر، فلما قام عمرو بن العاص رضي الله عنه خطيبا على المنبر قام الرجل وقال له: يا عمرو، من هي أمك؟ فقال عمرو: هي سلمى بنت خزيمة، تلقب بالنابغة من بني جلان من عنزة، أصابتها رماح العرب فصارت للفاكه بن المغيرة، ثم صارت إلى عبد الله بن جدعان، ثم صارت للعاص بن وائل فولدت فأنجبت. اذهب فخذ جعلك الذي جعل لك.
3: ما خط القلم.
4: قال عبد الرحمن الكواكبي: من أقبح أنواع الاستبداد استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل.
2: ما خط القلم.
4: دخل قوم من بني تيم الله على مجنون من بني أسد فأكثروا العبث به، فقال لهم: يا بني تيم

0: الله، ما أعلم قوما خيرا منكم. قالوا: وكيف؟ فقال المجنون: بنو أسد ليس فيهم مجنون غيري، قد قيدوني، وأنتم كلكم مجانين وليس فيكم مقيد. الأب هو رجل يريد من ابنه أن يكون جيدا بالشكل الذي كان يتمنى أن يكون عليه. فرانك كلارك.
1: ما خط القلم؟
0: قال أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم.
2: ما خط القلم؟
1: ما خط القلم؟
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

الله يا هذا الوطن من قد فيه حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: يسهر مصباحي على سهري، ولا يهدأ الشوق في الضلوع. أسامر النجم وداعب النسمات وأحلم، أحلم بكل مواسم الحصاد والعناقيد والتين. بقية من الليل أرقب وأرش ابتساماتي على كل وجه نائم، على كل وجه مسهد أسهر، لأن راحة حبيبي ملك يدي.
1: تدهشنا الدهشة ويقض مضاجعنا النوم، قد غفونا طويلا طويلا. أجسادنا سراديب مظلمة، وقلوبنا زنازن باردة، وسفننا في البحار غارقات، والمطر الريح الشمس، الليل يهطل تهطل. قد غفونا كثيرا كثيرا، والحب نما والعشب نما، وأجسادنا مظلمة وقلوبنا زنازن باردة. Thank you.

يوجعني تكبرك المتألم، توجعني كلماتك المتجمدة، يوجعني الرصد المحفور في قلبك. وأنا ما زلت كما كنت أسري كالشعاع إلى النفوس التي لم تعرف الحب، أسفح لحني في المدى وأوسد نغماتي كل المسامع. لعل قلبك وكل القلوب التي لم تعرف الحب بعد تحب.

تعلمني أفرح، تبتعد عني إلى الناس أحسن. هو ذا العمر، هو ذا الحب، هي دي الحياة. هو ذا أنت البحر، هي دي أنا الشطآن. والحب طويل أبدي كالزمن، خالد كالمجد في الخلود. قد نمنا يا أحبة طويلا طويلا، نمنا دون الحب وقد ننام بعده طويلا. فلماذا؟ لماذا لا نقهر قلعة النوم ونتسلق القمة قبل أن تخذلنا نيران الحب؟

أنت يا صغيرتي، كفراشة تنام وسط فراشة، كوردة داخل وردة. الحب عندك دهشة، والدهشة فيك معجزة. أفقي يتجمد عند مداك، كما استدارة الأرض تنتهي باستدارة تفاح. كيف لا ينام الحب ولا تهدأ الخواطر في ممرات الذكر؟ كيف لا أعوم سنوات وسنوات، وكيف لا أغرق في أول التيار؟

أنا الصغيرة في عالم الحب، لازلت صغيرة، لكني لبست الفجر ورسمت بغصن الزيتون أقواس قوس قزح، وصرخت في العراء أحب أحب أحب، لكن الناس نيام نيام نيام، الضجيج لم يتوقف والناس نيام نيام، النار تأكل الزيتون، النار تمحو ألوان قوس قزح، النار تأكل كل شيء، والناس لا يزالون نياماً.

0: الحب عندك مشروع حياة كما الكلمة لديك مشروع ولادة.
1: الحب عندي وجود موجود، والكلمة آفاقها السماء وحدودها الماء. الكلمة ليس لها إلا أبعاد وأبعاد.
0: العطاء عندك مشروع فرح، والكلمة لديك مشروع معرفة. امنحيني إذن لذة الكلمة وفكرة الحب.
1: ككل شيء في الحياة يؤخذ لا يعطى، وككل رغبة في البشر الأخذ وربما دون العطاء. لكنني أحب الحياة كما أحب البشر والعطاء. فتعلم، تعلم كيف تعطي دون أن تفكر في الأخذ.

0: هل تدركين أسرار البقاء؟
1: أدرك أن الله في قلبي.
0: إذن تعرفين الحب؟
1: الله محبة.
0: الله إيمان.
1: آمنت بالله لأنه فعل العطاء والمحبة.
0: آمنت بالله وكفى.

باسمك يا الله بدأت كلماتي، وبرغبتك أيها العظيم القادر كان الكون وكنا. بكينونتك الدائمة نموت نحيا، ننتهي نبعث. أنت القهار الكساب الوهاب، أنت المقدرة والمغفرة، فاغفر لي يا الله لأنني باسمك بدأت كلماتي.

احتويتني أيها الحب، فأنا كالبحر ليس لي إلا الشطآن، ليس لي من الفضاء إلا مرامي الأبعاد. تدحرج في قلبي أيها الشبح اللذيذ، لنسأل أنا وأنت، أينا الريح، أينا الشراع، أينا الربان؟ اصرخ في وجهي أيها الحب، فأنا الغرق ودونك المد المد، الجزر الجزر دونك، الكثبان الأمواج ودونك كل الغدران.

حولني أيها الحب إلى طبيعية ساذجة، فأنا الآن كحارس مرمى ينتظر ضربة هدف. اجعلني أيها الحب شجرة كي أموت وأنا واقفة. ادخلني أيها الحب فأنا بعد لم يرشح مني البخار والعرق والخوف. أنا أيها الحب لا زلت شارعا لا ينيره مصباح أزرق.

أصمتك هرم قديم، أتجوف كمومياء، أتقوقع كورقة ذابلة. دون الحب أحس بخطر النوم، تتكدس في خاطري جبال ووهاد من الهموم، وأصبح جمرة مطفأة تحت الرمال. كلما أحسست بخطر النوم أفيض شوقا وأحرق الصفحات بالكلمات، لكني لا أنا، وكالفراشة أهرب إلى النور والمصابيح كي لا أحس بخطر النوم.

دون الحب تستحيل الحياة مسرحاً داخل مسرح. المسرح مرآة وأنا امرأة داخل مرآة، عواطفي زجاج مكسور، والمسرح مرآة والمرآة امرأة داخل مرآة. المسرح ورقة يدخلها الفن، والفن يتحول إلى شخوص، والشخوص تتحرك بهيئة الربيع والخريف، لكنها تبقى دوما تتحرك فوق المسرح. قبل فوات الأوان، تعالوا يا أبناء الحياة نحطم المسرح والمهرجان قبل أن يتحول الحب إلى قطب جبان.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة ورئيس المجلس الأعلى للصحة أن القطاع الصحي في مملكة البحرين يحظى باهتمام ودعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بما يسهم في مواصلة تطوير المنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها وجودة خدماتها.
2: جاء ذلك بمناسبة تدشين المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة 2026-2030 بحضور معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة وسعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين في القطاع الصحي. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك مع معالي السيد بدر بن حمد بن محمود البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة.
1: وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات لما من شأنه خدمة مصالح البلدين وأهداف فيهما المشتركة. كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود التي تبذل لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وتبادل وجهات النظر إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. التقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في نيويورك مع صاحب السمو الملكي الأمير عبد المتين وزير الخارجية في سلطنة بروناي دار السلام.
2: وتم خلال اللقاء بحث علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة بروناي دار السلام وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات الإقليمية وانعكاساتها على أمن الطاقة والغذاء والتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. بحضور سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بيت الأسرة للتمويل متناهي الصغر، وقع بيت الأسرة إطار عمل مع شركة أمان لحلول الامتثال لتطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من بيانات العملاء ومطابقتها مع قوائم العقوبات المحلية والدولية.
1: شارك وفد الشعب البرلمانية في افتتاح أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية لعام 2026 بالجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في جمهورية طاجكستان.
2: كما شارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الذي تضمن انتخاب أعضاء المكتب إلى جانب استعراض تقرير الأمين العام للجمعية البرلمانية الآسيوية وعقد المناقشة العامة. وأكد وفد الشعبة البرلمانية حرص مملكة البحرين في ظل رئاستها الحالية للجمعية على دعم وتعزيز مسارات التعاون البرلماني الآسيوي المشترك وتكثيف التنسيق وتبادل الخبرات بين البرلمانات الأعضاء بما يسهم في تعزيز الحوار والتقارب بين الشعوب والثقافات الآسيوية.
1: عقد سعادة النائب أحمد صباح السلوم اجتماعا مع السيد رضوان نبييف رئيس وفد برلمان جمهورية أذربيجان.
2: وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الجمعية البرلمانية الأسيوية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تطوير العمل البرلماني الأسيوي وتعزيز دور الجمعية. كما أكد الجانبان على أهمية مواصلة

0: التشاور والتنسيق في إطار الجمعية البرلمانية الأسيوية ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني وتوطيد العلاقات بين البرلمانات الأسيوية. في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت الإدارة العامة بمجلس شؤون الأوقاف الإسلامية خدمة المساهمة في إعمار المساجد.
1: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 163 خدمة في 22 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير والرابع والعشرين من سبتمبر 2026،
0: وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. عقدت بورصة البحرين بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين جلسة عمل بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص بهدف استعراض ومناقشة خطة تطوير أسواق رأس المال 2026-2028 ارتقاء، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من آرائه ومقترحاته لدعم مسيرة تطوير السوق المالي في مملكة البحرين.
1: كشفت البيانات الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن السوق العقاري في مملكة البحرين يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية خلال العام الجاري، مع اقتراب قيمة التداولات من حاجز المليار دينار حتى 13 من سبتمبر الجاري.
0: وبلغت المعاملات العقارية 19,914 معاملة مدعومة بنشاط حركة البيع والتطوير العقاري، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى بيانات السوق. أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض تنظيم جولة سياحية احتفاء بيوم السياحة العالمي الموافق 26 من سبتمبر الجاري.
1: ومن المقرر أن تنطلق الجولة من متحف البحرين الوطني بمشاركة نخبة من المرشدين السياحيين، وتشمل زيارة عدد من المعالم الثقافية والسياحية في مملكة البحرين. واصلت مملكة البحرين حصد الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية 20 المقامة في آيتشي ناغويا باليابان، بعدما أضافت 3 ميداليات جديدة بواقع ذهبية وبرونزيتين، ليرتفع مجموع ميداليات المملكة إلى 8 ميداليات بينها 4 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، لتواصل بذلك تصدرها الدول العربية في جدول الميداليات.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

إذاعة مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم

0: الحقيقة بدقيقة. يسعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق القدرة الذاتية لتلبية المتطلبات الأمنية والدفاعية لمسيرة الجهود التنموية في دوله.
1: في هذا السياق تم إصدار التشريعات المنظمة لتوحيد الجهود الأمنية في مختلف المجالات،
0: وبتعاون وتنسيق بين أجهزة الأمن في كافة دول المجلس.
1: شكل درع الجزيرة مثالاً فريداً ورائداً في بلورة نظام دفاعي عسكري متطور.
0: سعى درع الجزيرة لبسط الحماية الأمنية لدول المجلس،
1: وساهم في ترسيخ الاستقرار في خضم وضع إقليمي ودولي مليء بالمتغيرات.
0: عزز التعاون العسكري بين دول المجلس والدورات التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة من قدرة دول المجلس على حماية استقلالها وصيانة سيادتها وإشاعة الأمن والأمان بين مواطنيها.
1: لا حياة آمنة ومستقرة دون حماية فعالة.
0: والتعاون بين دول المجلس في القضايا الأمنية الدفاعية درع واق تجاه الأخطار المحتملة.
1: إنها الحقيقة بدقيقة،
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.

جمال الكون في حسنك، وفن الحب هو فنك، وكل الزين فيك انتي يا احلى عندي من كل شيء. يا حوريه وسط البحور، يا احلى من بنات الحور، يا دانه في الخليج انتي عزيزه وين ما كنتي. وشو صفيك وشو خلي، حويتي كل حسن اصلي، حياتي انت يا عمري وحبك بالحشة يسري. نعيم الدنيا في قربك، عذاب القلب في بعدك، ويكفيني رضا منك واقضي هالعمر يمك. خليفة العيسى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح فتوح الأنبياء.
1: فتوح الأنبياء
0: وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: دلم تايلوس أوال البحرين. أينما قلبت في صفحات التاريخ تجد لها اسما شاهدا على الحقب التاريخية التي مرت بها والأحداث التي عايشتها عبر الأزمنة والعصور. إنها قصة أمجاد متعاقبة تبدأ أحداثها قبل 7000 عام، وما زالت إلى يومنا هذا تكتب قصتها على صفحات التاريخ لتخبر الأجيال المتعاقبة بما تكتنفه بين جنباتها من قصص وكنوز وثراء معرفي. أصبح راسخا في أذهان الباحثين عن الخلود في قصص التاريخ الخالدة. عن أرض الخلود نتحدث اليوم، عن بحرين التاريخ والحضارة، عن موطن اللآلئ والنخيل والمياه العذبة. تذكر الشواهد التاريخية من قصص وأساطير أن من أوائل من نزل على أرضها شخص من حضارة بلاد الرافدين يدعى زيوسودرا، آخر ملوك سومر لحقبة ما قبل الطوفان الذي غطى الأرض بدعوة نبي الله نوح عليه السلام. وقد يكون أحد الأشخاص الذين آمن معه عليه السلام وبقي معه إلى حين نجاة السفينة ومن فيها. ومن هنا تبدأ قصة دلمن مع مجيء جلجامش وغوصه في أعماق بحر دلمن للبحث عن زهرة الخلود. حضارة دلمن تزامنت مع حضارة بلاد الرافدين، وكانت محط اهتمام الملوك الذين تعاقبوا على حكم الممالك من حولها لكونها ميناء تجاريا ومنطقة استراتيجية مهمة تربط بين جميع حضارات العالم القديم، ولخيراتها الوفيرة التي كان ينعم بها أهلها. والبحرين في كتب الجغرافيا القديمة كان يقصد بها الإقليم الذي يشمل جزيرة أوال والمنطقة المتاخمة لها من شبه الجزيرة العربية ابتداء من جنوب البصرة وصولا إلى ساحل عمان. وكان ملوك حضارة الرافدين يعتقدون بأن من يدفن في جزيرة البحرين فإنه يعيش إلى الأبد. وهكذا أصبحت في وجدانهم البحرين أرض الخلود بحق. كانت البحرين بالنسبة للعالم القديم مركزاً مهماً من مراكز التجارة لمكانها الاستراتيجي بين ممالك بلاد الرافدين شمالاً وبين مملكة مجان في الجنوب، وبقيت على تلك الأهمية إلى أن زارها القائد نيارخوس، أول قائد يوناني يزور البحرين، وقد زارها باعتباره أحد قادة جيش الإسكندر الأكبر في جيوش الإغريق في القرن الرابع قبل الميلاد. وبزيارته أدرجت البحرين ضمن العالم الهيليني وتمت تسميتها بتايلوس. ولكن لم يدم الحال كما هو في تايلوس، ففي تلك الفترة سيطرت الإمبراطورية الأخمينية ومن ثم الإمبراطورية البارثية على عموم ساحل الخليج، بالإضافة إلى عمان، وبقية البحرين تحت سيطرة البارثيين قرابة 6 قرون، إلى أن بدأت حقبة حكم المناذرة، إذ تبوأت البحرين المكانة التجارية والاستراتيجية في تلك الأثناء، فقد كانت مركزاً دينياً

0: لا يستهان به. في القرن الخامس الميلادي نزح إليها بطريرك القسطنطينية نسطورس بعد مجمع أفسس المسكوني، إذ اختلف مع أقطاب المسيحية في العالم ليتخذ أتباعه من البحرين مقراً لكنيسة المشرق النسطورية وينشر تعاليم المسيحية في الجزيرة العربية. في تلك الآونة كانت البحرين تسمى عند العرب بأوال، نظراً لوجود صنم على شكل رأس ثور يدعى عند أهل البحرين بأوال. وقد تأثر بالعقيدة النسطورية العديد من أهل البحرين، كان منهم المنذر بن ساوى التميمي حاكم البحرين الذي استقبل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قادماً برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل البحرين يدعوهم إلى الإسلام. فأسلم المنذر بن ساوى التميمي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على حكمها، وانتقلت البحرين إلى طور جديد في التاريخ، إنه التاريخ الإسلامي. تعاقبت على البحرين العديد من الحقب التاريخية التي شكلت ملامحها في التاريخ الإسلامي، وكانت فيه جزءاً من أحداث مهمة وفتن كبيرة، وقد كان لها نصيب في فتنة حروب الردة حين بعث إليها خليفة رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشاً بقيادة الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي لقتال من ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العهد الأموي احتلت طائفة من الخوارج بلاد البحرين حتى استعادها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. وفي العصر العباسي احتل القرامطة البغاة إقليم البحرين وجعلوا من هجر عاصمة لهم، إلا أن جزيرة أوال انسلخت من حكمهم بقيادة أبي البهلول بن العوام الذي خطب للخليفة العباسي على المنابر، ودارت بينهم وبين القرامطة لاستعادة أوال معارك بحرية صدت القرامطة عن بغيتهم، حتى تمكن العيونيون من طرد القرامطة عن البحرين في القرن الحادي عشر الميلادي. وبقيت البحرين من عصر إلى عصر تتنقل في أطوار متعددة محافظة على مركزها المهم، حتى جاء الشيخ أحمد الفاتح مؤذناً بعهد أسرة آل خليفة الكرام على أرض البحرين. ومهما خصصنا للبحرين من حلقات فإننا من الصعب أن نجمل تفاصيلها، كما هو حال الأقاليم العظيمة التي أنجبت العلماء والأبطال وكانت بطلة العديد من القصص التي غيرت مجرى التاريخ. وعند عمان سلطنة التاريخ يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الحقيقة بدقيقة. يقوم مجلس التعاون الخليجي بتنظيم عدة نشاطات ثقافية مشتركة في الدول الأعضاء، تشمل
2: الفنون التشكيلية،
1: الخط العربي،
2: الإبداع الأدبي،
1: ثقافة الطفل،
2: العمل المسرحي،
1: الآثار والمتاحف والتراث الشعبي.
2: في مجال الآثار والمتاحف، نظم المجلس مشاركة الدول الأعضاء في أعمال المسح والتنقيب
1: وإقامة معارض مشتركة للآثار.
2: وأقر المجلس النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي.
1: ونظم المجلس معارض الكتاب في دوله ونسق المشاركة الجماعية في المعارض الخارجية.
2: كما أصدر المجلس دليلاً للأدباء في الدول الأعضاء وإقامة مواسم ثقافية وفنية دورية.
1: وقام أيضاً بتكريم الأدباء والكتاب والفنانين والمختصين في مجال الآثار والمتاحف.
2: الثقافة هوية المجتمع، ومجلس التعاون الخليجي يضع العمل المشترك في مجال الثقافة في صدر اهتماماته،
1: لأنها تمثل روح وجوهر ومعدن مواطني دول المجلس.
2: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: علشان تعيش جودة حياتك ومشاعرك، كن انتقائيا في اختياراتك، صداقاتك، أماكنك، قراءاتك وأوقاتك. وأن تكون انتقائي يعني أنك تقدر نفسك حق قدرها وتعرف ما يصلح لها وما لا يصلح. أجنب نفسك الاستنزاف فيما لم يخلق لأجلها ولمصلحتها، فأنت الوحيد الأدرى بنفسك، ولأن دائما هناك أشياء كأنما وجدت تحديدا لك أنت. اعرفها وضمنها لحياتك واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين. تلال مقابر عالم.
3: تقع تلال المقابر شمال الجزيرة، وتعد من أكثر آثار البحرين غموضاً. لقد انتشرت في عصر دلم من الألفية الثالثة إلى الأولى قبل الميلاد، وعصر تايلوس من القرن الثاني قبل الميلاد وحتى الثالث بعد الميلاد، وهي نادرة فيما يتعلق بعددها وكثافتها. وتلال المقابر الملكية في عالي هي التلال الأكثر إبهاراً. تكاثرت ورش صناعة الفخار بجوار تلال المقابر كثيراً على مر الأعوام، فقد أسس الحرفيون المحليون ورشهم حول المقابر، بل واستخدموا بعض غرف الدفن كأفران. ولا يزال صانع الفخار يحرقون قطعهم باستخدام الطرق التقليدية التي توارثوها عبر الأجيال.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة كونية وأخلاقية. قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.

قال الفخر الرازي رحمه الله في التفسير الكبير ومفاتيح الغيب، قال: ولولا دفاع الله أهل الشرك بالمؤمنين من حيث يأذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك على أهل الأديان وعطلوا ما يبغونه من مواضع العبادة، ولكنه دفع هؤلاء بأن أمر بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل العبادة وبناء البيوت لها. لهذا المعنى ذكر الصوامع والبيع والصلوات وإن كانت لغير أهل الإسلام. والصوامع هي صوامع الرهبان أو صوامع الصابئين، والبيع هي بيع النصارى، والصلوات هي كنائس اليهود، وقيل مساجد الصابئين. وأما المساجد فهي مساجد المسلمين، وقوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، أي ينصر دينه وأولياءه، فهو قوي على نصر أوليائه والانتقام من أعدائه. وقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال النسفي: هذا إخبار عما ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مكنهم الله في الأرض وبسط لهم الدنيا، كيف يقومون بأمر الدين. وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين، لأن الله تعالى أعطاهم التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة. ولله عاقبة الأمور، أي مرجعها إلى تقديره. وفيه تأكيد لما وعد من إظهار أوليائه وإعلاء كلمته. قال صاحب تفسير الظلال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض فحققنا لهم النصر وثبتنا لهم الأمر أقاموا الصلاة فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين، وآتوا الزكاة فأدوا حق المال وانتصروا على شح النفس وتطهروا من الحرص وغلبوا وسوسة الشيطان وسدوا خلة الجماعة وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج، وحققوا لهم صفة الجسم الحي، وأمروا بالمعروف فدعوا إلى الخير والصلاح ودفعوا إليه الناس، ونهوا عن المنكر فقاوموا الشر والفساد، وحققوا بهذا وذاك الأمة المسلمة التي لا تبقي على منكر وهي قادرة على تغييره، ولا تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيقه. وهؤلاء هم الذين ينصرون الله، إذ ينصرون شرعه الذي أراده للناس في الحياة، معتزين بالله وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين،

0: فالله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآيات وضع الأسس والقواعد للطائفة الحاكمة، وبين أن القيام بهذه القواعد سبب للتثبيت والنصر، وأن الإخلال بها أو ببعضها سبب للهزيمة والإبعاد، وربما يصحب ذلك عذاب. وهذه القواعد أن تقيم الصلاة في نفسها ومجتمعها، وأن تؤدي الزكاة من نفسها ومن الأغنياء، وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتناصر الآمرين والناهين وتحميهم وتعينهم على ذلك. فإذا حققت ذلك كتب الله لها البقاء والنصر، وإن خالفت فلترتقب زوالها وخذلانها في أي ساعة من الليل والنهار. وهذا ما حدث مع بعض الدول والحكومات في ديارنا، وهذا دليل واضح في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أنه كان سبباً أساساً في النصر إن أقيم، والهزيمة إن ترك أو تمت مقاومته. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.